0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: صيف معنا
5: صيف معنا
6: صيف معنا
7: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحبنا
7: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال
9: الماكلة الهيلثي
5: بوتي وسبور ديتي
10: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.
11: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من توا حتى نص نهار مع فقراتنا مع استضافتنا مع ضيفنا اللي يكونوا حاضرين معنا. واليوم هكا بو سبيسيال هكا ليلة المولد والتحذير للمولد واللي ما عملش العصيدة اليوم نورمالمون العصايد تصيب وتحذر وإن شاء الله يا ربي مولد مبروك وإن شاء الله يا ربي كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. احنا معكم من توا حتى للنص نهار في صيف معانا مع اجواءنا مع فقراتنا كالعاده مع الموسيقى اللي تكون حاضره معاكم في برنامج صيف معانا. حميده زغدودي من قدام الميكرو وليد الريفي في الكوتي تكنيك وذيه في الاخراج الرقمي والديجيتال. خلينا نسلموا عليكم موسيقى ونرجعوا لكم.

بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا وباش نمشيو لفقراتنا فقرة بدو بتميم ونصور توا برشا حاجات باش تبدا هكا وان شاء الله بتميم بما انه زاد المولد راهي الناس تستغلوا الكاتبين الصديقات للتورات البرشا مناسبات سعيدة ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما من خير الخير نمشيو لفقرة بدو بتميم

0: يبدو بتمام معنا كي العادة سمير راي. سهلا وسهلا بيك، ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عشك لاباس.
0: نصور انا في المناسبات هذه هكا تكثر حتى الكادوات هكا اللي باش يهدي هكا لخطيبته الا باش يخطب والا باش يكتب صديق يهز كادوات في المناسبات نتاع الكيما المولد. فرصه للتوانسه بصفه عامه يستغلوهم، يحبوا المناسبات الدينيه انهم يبداوا بها حاجه هكا كبيره في حياتهم.
1: اكيد اكيد صحيح، وموضوعنا باش يكون في حاجات تقليديه زاد نحن اللي هي الصابون المغربي والنيله الزرقاء، ونقول لكم شنو العلاقه اللي ما بيناتهم. نبداو الحاجة بالصابون الأسود، ولا كيما نسميه زاد بالصابون البلدي المغربي، هو الأصل والركن الأساسي في طقوس الحمام التقليدي في المغرب العربي من زمان. منتج طبيعي تركز بالأساس على زيت الزيتون ومعجون عصر الزيتون، ويتسمى بالفرنسي صابون نوار ولا صابون ماروكان. إلى جانب الصابون الأسود المعروف لك حل ذي، فما أنواع أخرى طبيعية باش تعرف فوائد إضافية، مثلا بالنيلة الزرقاء يساعد على تحسين البشرة وتوحيد مظهرها وأعطاها إشراقة أكثر، وفما بالعكر الفاسي ولا نسميه زاد الدم الغزال اللي يعطي حمرة ونظارة طبيعية للبشر. شكون يستعمل الصابون المغربي؟ يناسب أنواع البشرة المختلفة، أما أصحاب البشرة الحساسة يلزمهم يجربوا كمية صغيرة على منطقة محدودة قبل الاستعمال. ويعتبر الصابون البلدي خطوة مهمة للعرايس باش يجهزوا بشرتهم قبل العرس، ولكل مرة ولا راجل يلوج على تنظيف وتقشير الجسم ودوش يعمل كيف في الدار ولا بالذات في الحمام. شنو الفوائد نتاعو الصابون المغربي؟ أول حاجة التقشير وتنظيف من العمق، يساعد على إزالة طبقات الجلد الميت المتراكمة والشوائب ويخلي البشرة أنعم وأحسن في الملمس. اثنين، تنظيف البشرة يساعد على إزالة الدهون الزايدة والشوائب المتراكمة على سطح البشرة ويخليها أنظف وأكثر نظرة. ثلاثة، ترطيب ونعومة. زيت الزيتون كما قلنا هو متكون من زيت الزيتون في حمض الأوليك وفيتامين أ اللي يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها. أربعة، تنشيط وتجديد. التقشير والفرك بالكاسة يساعدوا على تحسين مظهر البشرة ويعطيه إحساس بالنظافة والانتعاش. وخامسا، تهيئة البشرة، يعني يجهز الجسم، الروتين العناية اللي بعد الدوش يخلي يعني يخلي البدن حاضر باش يمتص الزيوت والكريمات المرطبة بنسبة أكبر. يعني باختصار الصابون البلدي ولا الصابون الأسود يقشر وينظف البدن، يرطبه وينعمه ويفتحه. طريقة الاستعمال الصحيحة، أول حاجة تسخن الدوش ولا الحمام مليح اللي نتعب بالبخار يسخن بدنك، وتغرق بدنك ماء دافي باش تلين البشرة. اثنين، تاخذ صابون تدهن به على بدنك الكل وتخليه ما بين 5 و10 دقائق باش يسهل عملية التقشير. ثلاثة، تغسل بدنك مليح بالماء الدافي لين يتنحى الصابون الكل. أربعة، تاخذ الكاسة ولا الليفة المغربية كان عندك وتبدأ تحك بحركات دائرية وبطريقة معتدلة باش نحي الجلد الميت والشوائب. وآخر حاجة، تشلل بدنك بالماء فاتر وتتمتع بشرة ناعمة نظيفة ومشرقة. هذا بالنسبة للصابون المغربي. النيلة الزرقاء كيف الصابون الأسود، العكر الفاسي، الحنة والغسول من المنتجات زادة التقليدية الشهيرة في المغرب العربي، تعتبر من أسرار الجمال العربي التقليدي القادم من الصحراء، وركيزة أساسية في تجهيزات العرايس، وتنجم تدخل في روتين العناية بالبشرة قبل المناسبة بمدة كافية باش يكون عند البشرة وقت باش تتفاعل مع الروتين. شو هي النيلة الزرقاء؟ هي عبارة على صبغة طبيعية تستخرج من نبات زراعي تقليدي هو نبات الانديغو ولا نبتة النيلة. تستعمل في خلطات العناية بالوجه والبدن كيف ركي بالمرفق الماكن اللي يكون فيها لون البشرة أغمق، وتنفسر طريقة الاستعمال في الأخر. كيفاش تعرف النيلة الزرقاء أصلية ولا مقلدة؟ أول حاجة المصدر، لازم تعرف منين تشريه، ونحن عند بيورايس نضمن لك جودة وأصلية المنتج اللي نقدموه. وثاني حاجة، فما اختبار الماء، يعني تاخذ مغرفة نيلة في كاس ماء وتخلط، لو كان ذابل كله يعني مقلد، ولو كان ترسب وركح اللوطة يعني أصلي، لكن اختبار الماء وحده ما يكفيش باش نتأكدوا من الأصالة، ولفظ ديما نعتمدوا على المصدر الموثوق وجودة المنتج. به النيلة مكشوفة هذه حجارة صحيح، ولكن راهي موجودة في أشكال ومنتوجات مختلفة، وها باش نسمي لكم واللي يتفرجوا فينا باش نوريهم أنواعها الموجودة. فما الحجرة النيلة الزرقاء تلقاها بودرة، أما ديما كي تكون حجرة أحسن، الشكل الخام الطبيعي وتستحق منه كمية صغيرة للخلطات واللي باش نحكيو عليها في الأخر.
0: تشري حجر كيما هكاكا؟
1: هي تتباع هكا، نبيعوا فيها حجر بال 100 غرام ولا تلقاها بودر، ديما حجر أحسن باش تتأكد اللي هي أصلية. ثاني حاجة، الغسول ولا جيل النيلة الزرقاء يخرج رغوة ناعمة وينظف ويساعد على تنظيف البشرة وزيالة الدهون والشوائب، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة حسب التركيبة. السيروم، سيروم النيلة الزرقاء تركيبة مركزة كونسنتري تدخل في في روتين العناية المسائي وتساعد على تحسين وتوحيد دهون البشرة وتقليل بقع الداكنة. كريم ولا كريم التنيله الزرقاء تركيبه مركز ترتيب اليومي وتغذيه البشره وحفاظها على نعومها، والصابون المغربي يورينهم بكري صابون المغربي بالنيله الزرقاء، مزيج بين خصائص الصابون البلدي والنيله الزرقاء.
0: اللي يسمع ما يصبغش هذا يولي
1: حاب نجيب الموضوع كلامك صحيح، حاب نجيب باش نحكيو عليه مانيش نسينا الموضوع هذا. طريقه الاستعمال في صوره عندك النيله حجر باش نوري في الاخر وصفات، وفي صورة خذيت الباك كامل سواء من عندنا ولا من عند غيرنا وعندنا نوعية باهية، تغسل وجهك أول حاجة بالجيل ثم تحط السيروم، بعد السيروم نديو بالسيروم باش يتغلغل في البشرة، ثم الكريم تدهن بها تبقى به ليلة كاملة وفي الصباح تغسل بالجيل. شنو فوائد النيلة الزرقاء؟ إشراق وتوحيد لون البشرة، تساعد على تحسين لون الجسم وتخليه أكثر إشراقا وتوحد لونه مع المداومة على استعمالها. تحسين مظهر البشرة، تدخل في روتين عناية بالبشرة للمساعدة على الحفاظ على نعومتها ومظهرها المزيان. تنظيف، إذا كانت موجودة في تركيبة أو خلطة منظفة تساعد على إزالة الدهون والشوائب من سطح البشرة. ونظارة نعومة، تنجم تمنح البشرة نظارة ونعومة وتفتيح مع المضاور والاستعمال المنتظم. باختصار النيلة الزرقاء تفتح البشرة وتوحد لونها وضد التصبغات والبلايص الغامقة. نصائح مهمة عند الاستعمال، رد بالك تجي على عينيك حاجة، رد بالك منها، تلبس لبسة عادية وقت الخلطات خاطر تمسخ الدبش. اللون الأزرق نجم يتنحى بالماء والصابون بعد الغسل كما سألتني، خاطر هي صحيح تعمل صبغة لكن بعد راي تتنحى، والسر في نتيجة هو المداومة والاستعمال الصحيح. طيب باش نحكي لكم على أربع وصفات مختصرة ماهيش طويلة، كيفاش تستعملوا النيلة الأحجار خاطر برشا يسألونا وما يعرفوش كيفاش. تو مثلا أول حاجة ماسك التفتيح والتغذية للوجه والبدن. المكونات، ناخذ مغرفة صغيرة من نيلة معها زوز مغارف ياغورت طبيعي، مغرفة عسل وشوية حليب، تخلطوا مليح. الخليط لازم يكون لونه أزرق فاتح، وإذا كان لونه غامق لازم تزيد شوية من الياغورت. الاستعمال تحطه مدة قصيرة من المستحسن ما بين 10 و 15 دقيقة من أول استعمال، مرة ولا مرتين في الأسبوع وتغسل بما فاتر. الماسك الثاني هو ماسك النظارة، مغرفة كبيرة من ياغورت الطبيعي، مغرفة كبيرة من ماء ورد، ونص مغرفة صغيرة نيلة، تخلط ليني جينز تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة وتغسل بما فاتر مرة ولا مرتين في الأسبوع. ماسك توحيد اللون، مغرفة فارينة المرارية، مغرفة نشا، نص مغرفة نيلة بودر، مغرفة عسل، وتجمع الخليط بماء ورد، تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة مرة ولا مرتين في الأسبوع وتغسل بما فاتر. وأخيرا كريم الجسم الخاص للركيب المرافق والبدن، ما يستعملوهش للوجه، نص صابونة مبشورة مثلا، نقترح عليكم صابونة النيلة الزرقاء للوجه مش بتاع الحمام ذيك واحدة أخرى، بعد تبشرها نص متاحة تحطها في مدافي لين تلين تولي قابلة للخلط، وتزيد عليها مغرفة لوزة زيت لوزة حلو، ومغرفة نشا، ونص مغرفة نيلة بودر. تخلط المكونات بميكسور لين تولي كريم ناعمة، كريمة ناعمة، تتحط على البدن لمدة قصيرة 5 دقائق 10 دقائق، وبعد تتغسل مليح، ومن بعد تحط كريم ترطيب للجسم. قبل استعمال أي خلطة على مساحة كبيرة من الجسم خاصة إذا كانت البشرة حساسة، جرب كمية صغيرة على منطقة محدودة وتأكد لي ما فماش تهيج، خاطر ساعات عباد عندهم حساسية وما يعرفوش. النتيجة إن شاء الله تساعد على تنعيم البشرة، توحيد لونها خاصة في مناطق كما الركيب والمرافق. كما قلنا جميع أنواع النيلة الزرقاء موجودة عند بيورايس في المنزل 5 ولا بالفيو بحذا باب عليه، والأكثر تفاصيل زورونا في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس، وعنا السيت متاعنا بيورايس.تي ان. مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله ينفعكم.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. وتوا شفتوه هكا بعد حوست المولد وتعب الصيف، ونعرفوا وإحنا التوانسة نحبوا نكونوا حاضرين في كل شيء، والبحر والبرونزاج
1: يحبوا البرونزاج ويحبوا بعد يفتحوا
0: البرونزاج ونتمتعوا بالبحر. شحنا نعمل نتمتعوا مادام بلادنا بلاد الحمد لله يا ربي فيها البحر وفيها الشمس، نتمتعوا بالبحر، ومن بعد باك البرونزاج باش نحيوه نتلهيو برويحنا. شفتوا طب باش ترجعنا للقرايه عاد، ولازم واحد شويه تحذير هكا قبل العوده المدرسيه. ليك انت اللي تسمع فينا باك النيلة الزرقاء من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز. قد ايه قيمته الباك هذا؟
1: تقريبا 100 دينار
0: تقريبا 100 دينار الباك هذا من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز في القايله. اهلا وسهلا بكم انتم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مازلنا مكملين معكم احنا، ومازلنا راجعين مع الاستضافات. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل نعرف. واحنا جو المولد اليوم تتعاش اليوم العصيده تتحط وتطيب وتبدا تحضر. اليوم اللي ما شريش اخر فرصه عندك اليوم باش تمشي تشري. كان ناوي بيان سور تعمل العصيده سينو عصيده عربيه هكا غدوه الصباح ما عندك ما تخير عليها زاده هكا ولا مكرم.
1: أكيد حبيبة تحية ليك في البداية لكل مستمعي إذاعة الشباب في تونس والخارج. أكيد حتى في الخارج حبيبة راهو يتخيف الجو في تونس في المولد النبوي الشريف. أكيد مع العائلة مع الأصحاب مع الأحباب مع اللمة العائلية ما يسالش. حتى اللي يعيش البرة أكيد شي فلم مع أصحابه الموجودين بحفاه ومع أهله ومع سويفة اللي يقنوا بحفاه.
0: ليه ونشوفوا فيهم يهبطوا في الفيديو يعملوا العصيدة وما شاء الله عليهم ديما حاضرين في المناسبات متاعنا الكل ديما حاضرين.
1: اكيد جونا التونسي ديما حاضر حميده تعرف. حتى اللي يرجع من تونس للخارج يهز معاه العوله نتاعو يهز معاه السبوك ويهز معاه البنادق يهز معاه كل شيء. معناتها الهريسه جو التونسي كل تلقاه حاضر. يعني الغربه جغرافيه والروح معناتها ديما في تونس بالنسبه للتوانسه اللي انطلقوا في تحضير عصيده الزقوق وحديثه انطلقوا في اقتناء معناتها الزقوق في معناتها في الفواكه الجافه في كل مكونات العصيده. اليوم الصباح تقريبا حبيبة حسب الحركية الكبيرة اللي انطلقت معتها في ولاية القيروان في الحقيقة هي تقريبا منذ 3 أيام زادت العدد الوافدين يزداد كل يوم أكثر فأكثر. اليوم باش تكون الذروة إن شاء الله متاع الاحتفالات والذروة متاع توافد معتها الزوار سواء من تونس أو حتى من الخارج من عديدة الدول العربية كانوا حاضرين هنا في القيروان. العائلات القيروانية خرجت في الحقيقة زادة كيف تشوف ومعتها تحاول تشوف معتها أسواب الزقوق واللي تقريبا حفيدة بين 35 45 توصل حتى 55 دينار حسب النوعية حسب الكاليتي بتاع الزقوق. الفواكه الجافة هي المرتفعة بكل صراحة معتها تشوف الأسواق تلقى في 60 كيلو الزقوق وتلقى كيف البندق تلقى حتى في 120 125 يعني أسوام طالعة بالنسبة للفواكه الجافة. وحتى تشوف معناتها الأقبال متاع النساء على معناتها المحلات هذيا اللي باش ياخذ كل حد وقدير وقدره معناتها
0: شوي, شوي شوي شوي شوي جوستك عرفتك اش نزينوا الصحافي اللي باش نعطيهم للجيران.
1: يعطيك الصحة باش تذوق الجيران وتذوق العائلة وتذوق الأصحاب. يعني شوي شوي حسب المقدرة الشرائية ولو أنه بكل صراحة الأسوام طالعة برشا خاصة في الفواكه الجافة. الزوار بقوا معناتها يجولوا في مدينه القيروان. يعني المدينه اصبحت مكتظه منذ هذا منذ صباح اليوم حميده خاصه مع توافد الحافلات من كل مكان تقريبا نحو مدينه القيروان. الزوار بداوا يتوافدوا ومنذ مده ذات الحجوزات ترتفع في النزول لهنا في القيروان وكذلك حتى في معناتها في المنازل الخاصه. يعني الزوار بداوا يحضروا في الاماكن اللي باش يخطوا فيها طوال أيام المولد النبوي الشريف ويحضروا خاصة ويعيشوا أجواء الاحتفالات لهنا حميدة خاصة وأنه ذروة معناتها الاحتفالات إن شاء الله تنطلق اليوم معناتها ديما ليلة المولد هي الذروة والبيك بتاع الاحتفالات.
0: وبرنامج الاحتفالات باش يكون في برنامج تونس اليوم باش ما نحرقوش البرنامج في تونس اليوم.
1: جست فقط حميدة حميدة التوقعات تقريبا بتوافد عشرات آلاف من الزوار نحو مدينة القيروان
0: ومن الخارج
1: الاحتفالات معناتها وخاصة مع إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق لهنا وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية خاصة تنظيم حركة المرور خاصة لتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة بالطبيعة والراحة للوافدين في وقت تواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية اللي تبرز خاصة المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان.
0: صحيح. اليوم العشية وفي الليل تبدأ الزقوق ويبدأ يطيب ويبدأ يحضر في الديار وغدويك صباح العصيدة العربي لا مفر منها معني.
1: بالطبيعة العصيدة العربي راهي هي الأصل معناتها حبيبة خاصة للعائلات القديمة كل صراحة معناتها كلها حتى نعمل في الزقوق ومعناتها تعرف الصغيرات يشتاوا في الزقوق ويحبوا أكل الزينة ويحبوا أكل الألوان على العصيدة. لكن القدم معناتها يقول لك معناتها نحبوا العصيدة الزمنية العصيدة التقليدية نتاعنا البيضة معناتها بالزيت الزيتونة والسمن والسكر والمعطيه حتى لهنا في القروان نحطوا عليها البسيسة معناتها حميدة البسيسة المرحية نتاع القمح تتخلط بالسكر سكر المحور معناتها تتحط
0: تترش على العصيده من فوق هاي
1: بالضبط تجيب لنا حاجه بينا برشا وحاجه معناتها زمنيه وحاجه تقليديه نتاعنا نتاع ايام زمان معناتها حتى العائلات اللي يعمل عصيده الزبوب ويعمل معها العصيده البيضاء اللي تحافظ على مكانتها بكل صراحه في المطبخ القيرواني كيف كيف معناتها الغرايف تتعمل بالعسل كيف الفطاير المسمنه زاد تتعمل في القيروان كيما كذلك المعمول اللي نعملوه لنا ليش بلا غريبه معناتها حاجه لكن يبدا الفارسي بالدقله والا معناتها باللوز الملح يعني حاجات هذيا تحافظ عليها القيروان الى حدود اليوم تتعمل في المولد النبوي الشريف فرح الصغيرات واكيد خاصه تشبثهم بتاريخهم وبعاداتنا اللي ما زلنا نحافظ عليها في تونس.
0: ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل وكيف ما قلنا كل عام وانتم حيين بخير يا ربي والبخور هذاك ما ننساوهوش عاده اي
1: البخور اكيد ديما حاضر في القفه حبيبه البخور معناتها بكل انواعه معناتها الام اللي باش تخرج تخذي قضيه العصيده لازم معناتها البخور لازم معناتها الكانون العربي نتاع الصين هذا يكون حاضر بما انه معناتها ينطلق اليوم معناتها اليوم وغدوه لازم الديار تتفخر، لازم السقايف تتفخر، لازم الدار يتفخر، ومع ما تيسر أكيد من حلقات الذكر وكذلك القرآن الكريم، معناتها تخليدا لهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الإسلامية، إن شاء الله ديما حافظوا على هذه العادات المزيانة بصراحة حميدة، وإن شاء الله ديما نقولوا ديما خاصة خلي المواطن ينجم يحتفل بالمناسبات هذه، نقصوا شوي من ارتفاع الأسعار لأنه أصبح مشكل كبير بالنسبة للمواطن، إن شاء الله يا ربي تكون معناتها الاحتفالات هذه ديما في أفضل الظروف وأحسن الظروف على تونس وعلى كل التونسيين.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك مكرم الهداجي على كل التفاصيل وكان تحبوا انتم هكا قاصدين ربي للقروين وتحبوا تعرفوا البروغرام وشنو باش يكون ثم اليوم وغدوه زاده تلقاوها في تونس اليوم مكرم الهداجي بعد شويه مع فريق تونس اليوم مازال مكملين معكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: جنين الدارك.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا في صيف معنا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي. مولد مبروك للناس كل اللي تسمع فينا. هنيدة
2: عسلامة، صباح النور، كل عام وانتم حيين بخير.
1: معنا بتات عندك عصيدة.
2: عندي عصيدة اي.
1: شنو هي العصيدة اللي تعملها؟ انا هي اللي تحبذها.
2: والله اللي نحبذها هي عصيدة الزقوق.
1: الزقوق الشهيرة.
2: الزقوق وعصيدة الزقوق احسن عصيدة نحبها.
1: عصيدة الزقوق واحسن عصيدة تحبذها.
2: اما ناكلهم الكل راه.
1: ليه لك جوست واحد في الـ في الـ في الـ انا هي احسن
2: اقرب واحدة
1: اقرب واحدة ليك. وتحضروا من الليلة. انتوا في الحمامات نتصور
2: كيما نحضروها من الليل. اي نحضروها في الليل باش غدوه الصباح نقوم ونلقاوها حاضره.
1: تحط نباتاتك وتلقى عصيده نتصور.
2: أيه. نطلعهم للتراس ونطلع معاهم العصيده.
1: اها
2: ونبداو ناكلوا نتبنوا.
1: عندك نهايرين هكاك، نهايرين مع العصيده والنباتات في عالم اخر.
2: اي نبداو ناكلوا ونتبنوا هكاك. أه. في العصيده. أه. وفي البوتي نتاع النباتات زاده.
1: نبتتنا اليوم ما شاء الله الحقيقه ياسر مزيانه، ربي سبحانه شي يخلق معليها. ديما واحد قد ما يتفرج ديما يلقى. أي. حاجات.
2: اي سبحان الله، ساعات. أه. تشوف حاجات وقلت لك تشوف حاجات خلقهم ربي، تقعد باهت في سبحان الله، معناتها كيفاش وصلت لك التصويره، وصلت لك الجماليه هذه، سبحان الله ش خلق وش ابدع.
1: لهنا نبتتنا اليوم شتر بشتر، عرفت نفس الورقه تلقاه شتر اللون شتر الاخر لون. شو اسمها النبته نتاع اليوم؟
2: هذه المونستيره تاي.
1: أه.
2: النبته نتاعنا المره هذه راهي حاجه تخي سبيسيال.
1: أه.
2: ومش الناس الكل اللي تعرف قيمتها وتعرف الفالور اللي تجم تعطيهولك النبته دي، من ناحيه الجماليه ومن ناحيه زاده اللي النبته دي ياسر العباد تشيخ عليها بسيشيكمون، راهي نبته كي تغزر لها بركه
1: مريحه
2: مريحه جدا.
1: اها صح.
2: وديما نقولوا راهو الراحه نتاع النباتات تنجم تعطيها لك الا ما انت تخليها مرتاحه ساعه. أي. قبل كل شيء، خاطر اذا كان انت باش تقلقها اكيد هي مش نجم تكون مزيانه.
1: بيان سور.
2: باه النبته نتاعنا الكولور اللي فيها اللي نشوفوا فيه اللي هو شطر بشطر، راهو هذاك ما ينجم يطلع كان كي تكون النبته توفر لها المستلزمات نتاعها الكل.
1: اها.
2: من الضوء، اللي هي نبته تحب الضوء برشا، تكون في يلزمها في اقرب بلاصه للشباك
1: يبدا فيها برشا ضوء.
2: برشا. نعم. ضوء تحب برشا ضوء. انا المره هذه بدلت لكم، مستانسه نجيب لكم نباتات روبوست، نباتات ما تحملش عادي، تجم تحطها في بلاصه في بيرو تسكر عليها نهار نهارين، تخليها عطشانه تخليها
1: تحمل. مش ديما مش ديما واحد لازم يكون.
2: المره هذه حبيت ندلل كاتيجوري اخرى نتاع المستمعين والمتفرجين زاده اللي يحبوا النباتات سبيسيال. خاطر سبيسيال ديما تمشي لما ليها كما نقولوا الجمال. آه. ديما فما ناس تبدا تستنى فيه وتختار فيه بالكعبه. كما قلت لك النبته نتاعنا تحب برشا ضوء باش تنجم تعطيك الالوان اللي انت حاجتك بها. تحب زاده النظام والنظافه.
1: آه.
2: هما بصفه عامه النباتات الكل يحبوا النظام والنظافه، اما فما اللي تتحمل مسكينه وتصبر معاك صبوريه
1: تاكل على راسها.
2: وفما الدلول. وفما النباتات مدلين يحبوا كان الدلال.
1: اها.
2: حبوك تنظفهم باش ما تكونش النبته فوقها غبره. أيه. خطر تمنحها من ما تخليش الضوء يدخل لها كم يلفو. والسقيان زاده تحب ديما تكون فخاش النبته ديما تيروم
1: لا تغرقها ولا
2: تغرقها، ديما تحب روحها اون تري تري بونيتا الكونفور.
1: اوبليغاتوار
2: بالنسبه للنباتات هذوما. الضوء كما قلنا سي اون بلانت تري غورمونت في اللوميير، والسقيان يكون منظم ديما على حسب البزوان نتاعها، خاطر ما نجموش ديما. الغلطه اللي نسمعها عند برشا ناس يقول لك شريت نبته واللي شريتها من عنده قال لي اسقي كل جمعه. إيه ما هو ما يعرفش الفيتاس بتاع دارك، اسكو دارك سخونة برشا باردة برشا، وتجم انت كل جمعة في نبتة البو متاحة تكون متاع 12 سنتيمتر، ما كي تولي البو متاع 21 سنتيمتر ما عادش كل جمعة تولي عندك أكثر وقتها. تيرو النبتة فيها أكثر عروق، فماش حاجة تعطيك بالضبط كل قديش تسقي النبته.
1: إيه انت تحط لها جوست التيجي ذيكا باش انت تشوفها كانها شيحت راهي تسحق ما كان ديما فهم فيها الماء راه ما سافا ما غير ما تزيدها
2: ما غير ما تزيدها. وكما قلنا ديما كل دار وكيفاش نعطيه ديما حسب تقريب ما نعطيهوش بالضبط قديش كل نبتة كل وقت قديش
1: والتراب واللي فيه وكل وكل
2: والنباتات راهم كما قلت لك النباتات هذوما ولا غيرهم من أي نوع متاع نباتات راهو يحبوا كما أنت مثلا تحب تكون لابسة حوايج لابسة صبات مشطة شعرك
1: قدي
2: قدك أمورك مريقلة كيف كيف زادة وبعد كما صغيرك بالضبط ركح الأمور وحطه في بلاصته وخليه يقعد على روحه فهمت. النبتة كما قلنا البزوة متاعها متاع الماء ومتاع اللوميير وما ننساوش زادة فما حاجة بعد برشا كليونات بعد ما تعدي معاهم نبتة يشريوها اون تخي بون ايتا تعدي معاهم 6 شهور 7 شهور النبتة تبدا من بعد يقولك ما عادش طلع لي ورق ما تذبلش هي ما يقولك ما عادش كيما قبل ما عادش طلع لي ورق على خاطر وقتها النبتة امتصت المكملات الغذائية اللي في التراب الكل وفاء يلزمك تعطيها انت مكملات غذائية اخرى باش هي تولي تجم تقاوم وتقعد باقي في الجمالية اللي انت خذيتها بها واللي تحبها
1: تنوع لها معناها
2: صحيح لا ما تنوع لهاش مي كي توفى تزيدها كي توفى المكملات الغذائية ذيك تزيدها انت باش نبتة ديما تخرج لك اوراق والبوتي تكون كيما انت تحب. الغلطة اللي تغلطها برشا ناس راهم يلزمهم يشريوا نبتة من عند حد يعطيهم النصيحة والمعلومة الصحيحة زادة خاطر نسمع في حاجات من عند كليونات ولا حتى في السوشيال ميديا ولا حتى في الراديو ولا حتى في التلي نقعد به 9 ساعات علاش المعلومات الغلطة نعطيوهم للعباد. هو كي تحل انت جوجل وتلوج على النبتة اللي شريتها شنية البزوة متاحة تلقاه ما فما تفاصيل صغيرة يلزمك توفرهم لك البيع يلزمه يوفرهم لك على حسب الكلمة خطر في الجوجل مش باش يعطيك في
1: انت
2: تونس
1: دارك انت شنو فيها
2: في تونس انت قداش يلزمها تمبيراتور وقداش خطر هو يعطيك معلومة عامة بصفة عامة يعطيها لك معلومة عامة وانت اجتهاد منك
1: ومع التغير المناخي اللي قاعد يصير بتبيع كل شيء يتبدل
2: يلزمك تجتهد كما كي تجيب ببيت ولي انت مش اللي قريته باش تطبقوا عليه معناها فهمت يلزمك تسايسها النبتة حتى لين تستانس بها كما قلنا
1: هي تكبر أكثر من هكا النبتة هذه
2: تكبر بالطبيعة وقد ما تكبر النبتة هذه قد ما تزيد تحلى
1: ناي
2: أي سيدي باش نعطيك معلومات بسيطة على المونستيراتاي. المونستيراتاي راهي نبتة تخي سبيسيال راهم امبورتاسيون ما همشي متاعنا متاع تونس ديما المواطن يلزمو اللي مغروم بالنباتات علاش نقولوا المعلومة صحيحة راهي ياسر مهمة يلزمو يفرق بين يشري بلانت مير ولا يشري بوتور. البوتور هو عرف مقصوص من نبتة ومزروع اكل عرف هذاك يطلع ورقات اخرين اما راهو فما فرق بين بلانت مير اللي هي يقصوا منها العرف بين العرف. العرف ما عادش تنجم انت باش تبوتر منه حتى لين يكبر وياخو برشا سنين باش تولي بلانت مير. البلانت مير راهي في البريم تاعها راهي تفرق على البوتورة. ديما المواطن يقول لك قيدها كيف كيف هي هي لا ماهوش كيف كيف ديما يلزمك تعرف شنو تشري. بالنسبة للمونستيرا نتاعي نتاعنا كيما قلت لك قد ما تكبر قد ما تحلى قد ما تكبر الورقة نتاعها وكي قلنا سبحان ربي شنو يقدر يخلق والتفاصيل هذية اللي انت كإنسان تتعجب تقول كيفاش معناتها كيفاش وصلت لنا. الورقة نتاع المونستيرا تاعي نجمو نشوفوها هوني قد ما تكبر الورقة وقد ما النبتة تولي ميور الورقة تطلع منقوبة في الوسط
1: اي وشتر بشتر ألوانها
2: اي اذاك الألوان هذيك ديما باللهوة وباللوميير
1: واضح.
2: وبالنسبة للتاي متاع النبتة راهو قد ما تكبر الورقة وتبدأ النبتة ميور متاعنا راهي طلع انقب هذوكم. تسألني برشا من الناس يسألوا يقول لك علاش انقب هذوكم هاو الأخرى مش منقبة ولا حاجة باه هذه قد ما تكبر الورقة متاعها تكبر. شوف ربي سبحانه كي خلقها قرا حساب الورقة اللي تحتها مش كان الورقة هذيك عمل انقب هذوكم بما اني هي نبتة اكزوتيك ونعرفوا اللي غادي تصب عندهم برشا مطر باش الورقة ما تتقطعش بالمطر عملنا نقب هذوكم باش يهبط منهم الماء، ونقب هذوكم زادة يدخلوا الضوء للنبتة الورقة اللي تحتها ما تجمش تغطي على النباتات الأخرين. شفت ربي سبحانه، حتى اللي حاجة اللي تحت الورقة قرأ لها حسابها. دونك هذه النبتة متاعنا الجمالية متاعها ياسر تعطي فالور للديكور في الدار إذا كانك باش تحطها، وكيما موجود منها في الفاريغاسيون هذه بالكريم، موجود منها فاريغاسيون بالبلون، موجود منها زادة خضرة ما فيها حتى فاريغاسيون، وهذوما كلهم ديما متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا.
1: والأسوام متاعهم بين وبين؟
2: الأسوام على حسب التاي متاع النبتة، ديما يبدأ من 80 دينار حتى كشي توصل النبتة البارشة برشة فلوس.
1: برشا فلوس
2: لا بوتي ديما
1: تتكلم برشا مصروف تتكلف. يعطيك الصحة هنيدة، شكرا ليك. نبتة من الزينة، واللي يحب المزين يصرف يخويا كهو. يعطيك الصحة، شكرا ليك هنيدة على كل التفاصيل. حكينا اليوم على نبتتنا المزينة اللي تلقوها في أكثر تفاصيل في الباج فيسبوك بتاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، إذا تحب تدخلوا وتشوفوا النبتة بتاعنا بتاع اليوم. سينو احنا مازلنا مكبرين معاكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا مين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معانا. مولد مبروك، كل عام وانت حيه بخير.
1: صباح الفل، صباحكم ياسمين. ان شاء الله مولد مبروك على جميع الامه الاسلاميه يا رب العالمين. ان شاء الله تونس والعالم العربي كل ديما فرحانين.
0: خلينا نسلم عليك عميل حرزي، خبيره في التجميل وصاحبه سنتر التجميل. غدوة نهارك اصدقات، ما شاء الله غدوة، ما شاء الله المولد، احنا التوينسة مع المولد مع اصدقات مع الخطبة،
1: الناس الكل يا رب العالمين. ان شاء الله والله ان شاء الله العبيد كل ديما فرحان. يا الله يكرمك، ديك اهم حاجه حشتنا بفرحه وديما نعاودها هنا، لازمنا فرحه بصراحه.
0: اسمعني وانت ديما في كونتاكت مع الفرحه، خاطر يجيو فرحانين كسوه خطوبتها يعطيك الصحه، يجيو كلهم شيخين وماذا بهم يخرجوا يهبلوا.
1: بيان سور انا بربي باش نعمل ان تي كونساي العرايس بربي، وحتى الحضرات والعبيد والتوانسه والانسان الكل، حاولوا نستعملوا الايامات هذوما دي برودوي ناتشوغيل. عندنا ما نعرفش الحقيقه نطلبي توا، معناتها نحلوا اون بارونتيز صغيره. مثلا عندنا البودر دو كاولان اللي هو الباروق، احنا نبيعوا الحجره نتاع الباروق باش يستعملوها لي اوروبيان، راهو يبيعوها في دي برودوي معناتها
0: كوزميتيك غالي،
1: تقنيم معناتها يخدموا بها في اقوى واكبر لابو. وكي حضرتك تمشي لي فارماسي اون اوروب اي بارتو ان بو بارتو دون لو موند تلقاهم ياخذوا حتى في لي فارماسي، وتتبع كان في لي باران والحاجات الكبار معناتها مش
0: وهوني بلاش فلوس.
1: وهوني بلاش فلوس معناتها نستعملوا حاجات ناتشوغيل اللي هما خاطر معناتها نبعدوا شويه على لي فلتر شيميك والحكايات هذوما الكل. معناتها خاطر العباد الكل تو اللي تجي تقول لك اما عندي دي بلو مسخانه، جونغ سخانه برشا تبارك الله بسم الله ما شاء الله. الايامات دونك الحقيقه معناتها اون ايفيت لي برودوي نوسيف توا شويه، حتى لي ديو لي بالكول فيهم حاجات معناتها، ونرجع شويه لي
0: برودوي. ما تحكمش على بدنك توا خاطر سخانه، من بعد هذاك مع القهوه كل شيء يتنحى.
1: برافو، فهمت كيفاش؟ اما ليسونسيال عطينا مثلا توا المرات تبدا تدور في الكوجينه، نقول انا ريت فمي من نحس فيها حتى باش الشمس تبدل لونه، حتى بدل شنو تبدل لونه كذا، حتى ريت تبدا في الكوجينه واقفه حتى تاخذ شويه ما عندهاش عسل في الدار ديزون، حتى شويه سكر ان بو سكر مع شويه زيت زيتونه، ما في حاجه اللي هي سوبر نوريسا اللي احنا زيتنا يتباع بسم الله ما شاء الله بارتو دون لو موند بسويم هي لا برشا. وانت
0: تعرف راك انت تحكي هكا وانت عندك لي برودوي وتقول لي يا خويا ارجعوا للناتوريل، هكا انت تحكي وتقول يا خويا ارجعوا للناتوريل.
1: انا واحده من الناس اللي ننصح بالناتوريل، شو توا ديجا لو غران كوتور فيغ لو بيو.
0: صحيح
1: الحقيقه ما تحكينا من الاخرى ديجا على لي مساج فاسيال ولي مساج الكل شيء، هو حتى شويه نفيخ في الوجه ولا في الساقين ولا سوغ لي جامب، سي اون دي جامب لورد، سي اون برشا حاجات معناتها يتنحوا حتى بلي مساج وحاجات ناتوريل معناتها باغ لي معناتها، مش احنا خاطر سونتر دياسيتيك وكل دي برودوي وكل معناتها واحد لازم يكون معناتها لازم ديما نستعمل كان من حاجات اللي
0: اي
1: مهما كان فيهم دي فيلتر شيميك حتى كان سي بيو معناتها الحق تاع ربي معناتها فوالا. دونك باهي باهي لو غوتور هكا فيغ لو بيو لو ناتوريل راهو سي امبورتون. هذه حلينا بارونتيز صغيره فوالا.
0: وكيفاش هو يقول واحد نقبلوا شويه رواحنا، مش لازم راهو كالبيرفكسيون اللي نشوفوا فيها على الانستغرام راهو ما فماش
1: الجلوي. ريت الجلوي يحبوا ان في جلوي ان تامبريون مثلا، حتى اذا كان واحد ما عندوش مش امكانيات وباش يعمل مثلا ان سواب، قولوا احنا ب 150 ولا 100 ولا اللي هو ولا حتى ان نتواياج سامبل ما نعرفش قداش، حتى ماسك في الدار فيها عسل والحلبه اون بودغ
0: راهو يبدل الوجه
1: صدقني يعطي ان في جلوي بسم الله ما شاء الله. كيف كيف ما تعنا حتى حاجات ناتوريل نستعملوا حتى في كوجين نتاع كل يوم، راهو عندنا حاجات موجوده عندنا في الدار ما تمشي لازم واحد يجيب. اي والله انا نشجع ان شاء الله ربي. المراه التونسيه تعبه وتقول لك انا ما نجمش نشري وتبجل اولادها وتبجل دارها وتبجل كذا على سي برودوي ولا سكين كير نتاعها بربي ايبر امبورتون قصدي بالعسل الاحمر بربي بربي بربي. البنات اللي مغرومين باللي سكين كير ومغرومين باللي سوان كل يوم فاسيال صباح في العشية وفي الليل وكل حتى العرس حتى الكليونات نورمال حتى الانسان العاديين التوانسة، ننصحكم راهو سيف راهي الدنيا سخونه. لي بانسو اللي تخدموا بهم كل يوم في الدار تعملوا بالمكياج راهو مريره في الجمعه، لازم يتغسلوا يتحطوا لازم تحطهم اكسبوزي وسولي على قليله. اي ولا اي
0: بيان سور
1: امون لي بانسو راهم الحقيقه نتاع ربي راهو صافي ديزاكني، يعملوا ديزاكني جوفينين يعملوا
0: معناتها وشفتو يبداو من عمر صغير تلقى روحك انت تعاني في مشاكل من عمر صغير.
1: وبلي حاجه اخرى كي ان بوان تري امبورطون ما يرقدوش بالمكياج انا راهو يجوني توا كان نشوف في معناتها تقول لك اغزل وجهي ولا ديتاش في برشا ديجا اما كي ترقد انت ما تخليش لابو تتنفس في الليل ما سي اوتوماتيك باش هكاك اوتوماتيك باش البو
0: تلقى فيها مشاكل.
1: اون بو اون بو اسفيكسي احنا نقولوا اون بو تبدا تيرن ان تان غريزاتر سي نورمال تو ما تخليش تنفس في الليل تولي تخدم بالمكياج اللي سين نتاعي يطيحوا نحطوا شويه في الليل قبل ما تحط انت شويه في النهار حقت بالعكس معناتها حتى هكا شويه ويل دو غيسان في الليل هكا بور لي سين نتاعنا حتى فما حاجات ناتوريل والله العظيم اللي
0: سهلوا سهلوا العيش
1: تو سكين كير يحطوا السكين كير لي ديريكت بالسكين كير نانا لي سوان انا عملت لي سكين كير نغسل وجهك انت من ناحيه المكياج في الليل قبل ما ترقد بربي راهو سي ايبر امبورتون
0: صحيح صحيح صحيح وكل حاجه تقول انت راهو فما حاجات سهله سهله في الدار اللي نجموا نستعملوهم ويعاونونا زاده وتلقى روحك برافو توصل هكاك بالعكس انت تستحفظ على البوم تاعك وتوصل للغزوتا اللي انت تحب عليها باسهل طرق
1: وما تبداش عندنا ان فيسمون كوتاني رابيد بالعكس معناتها سا روتارد كي تعمل انت ديما اون هيدرات لابو اون نوري لابو معناتها امون معناتها سا روتارد حتى لي ريد وكل
0: بالعكس
1: خير ملي تبدا اون بوم مخنوقه باللي برودوي وبالليكرون بعد ترقد هكاك وجهك ما غير ما تغسل في الليل لازم حتى موس هكا نيتويونت معناتها
0: روحك انت متفرهده ووجهك متفرهد وكلها تتنفس كلها تتنفس
1: فريشكه هكا
0: فريشكه تعطي وقت الروح باش ترتاح
1: والله اكزاكتومون
0: سينون احنا عرايسنا غدوه نصور انا ثم برشا ناس هكا عندها خطبه عندها عرايس هربت هروب هربت هروب
1: رجعت لهم
0: المولد المولد
1: هاني جايه ما تخافوش ما تفاجعوش راني جايه
0: المولد عصيده اما زاده كتبان صداقات
1: كان بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يفرح الناس الكل وربي يوصلهم بالسالم يا رب العالمين فوالا سينو فوالا واحنا مقطع في العني البرومو يصير حلوه نتاع ال 25 انيفرسير دو سونتر احنا ماناش معناتها في الدومين فوالا دونك الناس الكل فرحانه الناس الكل شيخين على الاخر معناتها تاخذ ما تطول انت روبتها وتقول لك انا نعمل سوان جلوي سوان يدغا سوان معناتها ننظف جلدتي مع ناخذ روبه مزيانه مكياج مزيان نحط فوسيل حلوين نحط شينيو مزيان تقول لك معناتها لو باك معناتها ما يفوتش حتى 950 دينار الناس الكل شيخ غبي الناس الكل شيخ غبي
0: ما تصيرش شوك
1: بوغ اون سواري يعطيك صح عرفت كيفاش فوالا دونك
0: ولهنا امال انت بحذانا اليوم سنتر امال باترفلاي زاد راهو الناس اللي تسمع فينا وبمناسبه المولد وهل ان شاء الله يا ربي مبروك على الناس الكل زاد وانا نعرفك انت انت كيفاش مع العرايس وجوك جوك تتخمر كي تبدا معاهم
1: بوزيتيف فايبس
0: الكادو زاد راهو ديما ما ننساوش وين بتجي بحذانا سنتر امال باترفلاي ما يجيش يدي فير غدرهم ديما السوانيت موجودين والعرايس يبدلوا
1: انا نشجع ما يصيرش وحتى حتى الانسانه معناتها خليها يفرحوا خلي والله كي تعمل ديتونت تبدا قاعده ساعه كامله مساج فاسيال الحقيقه معناتها عرفت وتتنظف الجلده بالكدا وتعمل شويه يونيزاسيون شويه لازير شويه هكا ما سا رافريشي لا بو هكا سورتو في الصيف معناتها ممكن تعرف بالاكسيد سيبوم ولا فما ان اكسيد سيبوم بالجلده مزيته برشا لي بوغ يتسكروا دي فيزاج لي بوغ يتحلوا فهمت كيفاش
0: دونك ومع بحر وغبره واحنا ننزلوا على وجهنا
1: وكرونيت تو نعمل ديجا لي بوغ دو ديلاتي وبال ليكرون توتال والفون دو تان نستعملوا احنا عندنا العروسات الفرحه كل واحد في الليل هكا يعمل شويه مكياج معناتها لي بوغ يتسكروا كاريمون المسام يتسكروا كاريمون بلي برودوي اللي نحطوهم دونك هكا عشان نعاود مره اخرى بعدين هذا في جلدته ونحي المكياج قبل ما يرقد في الليل الحقيقه سي تري امبورتون دونك ميس لانتيو لهم معناتها ان كادو خلي يفرحوا الجماعه الكل شنو تحب شنو يساعدك باش نعملوا لهم حميده
0: ان سواهين ناحيه
1: عن سواهين
0: ناحيه سواهين
1: سواهين ديتونت سواهين ديتونت
0: سواهين ديتونت للوجه مع لي مساج توا مع الوجه ولاو ثم دي مساج راهو شيء كبير اللي طلعوا الحواجب اللي ناحيه كله باللي مساج
1: ديجا في السوان سبيسيفيك في لي سوان سبيسيفيك الكل فما 20 مينوت مساج
0: في السوا
1: امون خاطر لي مساج توا راهو معناتها حاجه اخرى راهو حتى من البوش لي بوش اي بيان سور لي بوش دو فيزاج نحيهم كاريمون تهز لي بوميت من غير حتى دي انجيكسيون كل معناتها راهو اللي في جلوي اللي يحبوا عليه هما راهو البو تتنفس راهو معناتها اون ريجينيغ لا بو راهو معناتها حاجه اخرى
0: وللعرايس وللعرايس زاد هذيك راهو الباك اللي بالروبه بمكياجك بكلك بدنيتك هكا تفرح بيكم امال ما تفرش يوصلوش 950 وان شاء الله مبروك. المهم ان شاء الله بدوا بتمام وديما فرحانين وغدوه نتصورينا برشا زاد الدقات ان شاء الله ربي يتمم للناس على خير برشا تبورات حتى ام المطهر تنجم تمشي تعمل الصوار باش تبدا هكا يا زيده حاضره
1: خلينا نفرحوا بيه ونفرحوا بيه والله مرحبا بالناس الكل يا ربي والله وان شاء الله ديما العباد تكون فرحانه يا الله يا كريم.
0: اه وسورتو انت تحس بالمراه التونسيه وين تجي تقولي والله المراه تعبه والله تجري
1: والله يحب نسيك الفرحانين والله العظيم ان شاء الله ربي يفرح الناس كل يا سيدنا محمد يا الله.
0: دونك تمشيو لامال بوزيتيف فايبس تلقاو الروح مروحين بالضحكه مروحين بالضحكه ومروحين مزيانين وكيما قلنا لكم احنا تلقاو زاد هذه الكل باك في سمر كويز تربحوهم بعد باكثر تفاصيل. يعطيك صحة امال شكرا
1: لك يعيشك ميرسي بوكو على الاستضافه ميرسي بوكو حميده محليك ومحلى اخلاقك تبارك الله بسم الله ما شاء الله عليك
0: عايشك
1: حتى انت كلك انرجي بوزيتيف تبارك الله تبارك الله تبارك الله
0: شكرا لك يعطيكم الصحه مازلنا مكملين معاكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: علاش طول اللي يحرك في الكوجينة ويبدا هكا يحضر في العصيدة، نتصور ما يعمل كيف وما يطيبها ويحضرها كان مع الغنية هذي هكا ولي. لازم نصليو على النبي وان شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وشوية بخور هكا وتحضر العصيدة ونبداو عرفت نعصد وندعيو يا ربي عم مبروك يا ربي يا ربي تشفي يا ربي. كل ما يتفكر واحد عنده حاجة يبدا يدعي وان شاء الله ربي يستجيب الدعاء الناس كله، ان شاء الله دعاء مستجيب. شيف
1: لله
0: العصيدة هذيك لا مفر منها اليوم بحول الله تحضر، واحنا غدوة زادة راه باش تلقاوها العصيدة نتاعنا خاطر باش تحضر، وغدوة تجي للاستوديو بحول الله نعطيكم احنا لي زاستيوس نتاع العصايد كيفاش تنجم تحضرها وكيفاش تنجم تنجح لك سيرتو العصيدة العربي اللي وليت توا عالمة
1: بروفيزيتي ولات عالمية.
0: مع اني انا راني من مشجعي العصيدة العربي،
1: انا بيتي نحبها
0: شفت شي
1: عربي واحد العربي وتطوروا فيها برشا
0: طوروا فيها برشا طور نهضر عليها اكثر تفاصيل سينو في ميزون لليوم كالعاده خاطر اليوم مش طيب عشيره مش تاكلوا عصيده دونك لازمكم حاجه تاكلوها

0: في ميزون.
1: في ميزون اليوم العصيدة تنجم تخليوها تحليو بها كانها حضرت ولا تفطروها غدوة صباح، ما لازمك حاجة تاكلها عشاء موجود. شنو باش نقترح عليهم شيف؟
2: اليوم مع تعب العصينا عملنا رسات خفيفة وتبات الناس كل
1: فرحانة
2: فرحانة وشيخة وما تعبش المرأة برشا.
1: هذاك اللي لازم
2: اليوم اخترنا باش نعملو لهم اللي هي تارت صبناخ وقوتا. وعملنا معهم سلاد جريك. هذو بالنسبة للتارت بينار ريكوت، فما بيت تشري القالب حاضر. أنا أخير نخدمه وحدي، معناتها تنجم راك تخدمه وتخليه في الدار.
1: سهل.
2: ما يخلقش. خذينا التفاصيل، وخذينا بالنسبة للبات اللي باش نعملوا فيها التارت تاعنا، ناخذوا قالب 24 سنتيمتر ولا أكبر. كل واحد أما دو بريفيرونس ديما 24 على ستوندار. خذينا المكونات تاعهم 250 غرام فارينة. 125 غرام زبدة، 50 غرام سكر. عظمة وشوية ملح،
1: ما فيها شيء،
2: ما فيها حتى شيء، لا زيت لا شيء. تتخدم لين تولي تحسها صفرة وليس وعاملة تكستور تخدمت مع بعضها الكل. بعد جيو نحطوها في القالب. علاش عطيت أنا 250 غرام؟ خدمت على القالب 24. أنا اللي حب أكثر يكبر في القالب. خلطناهم بعد فرشناه على القالب تاعنا ذاك الحديد معاك الزيكزاك في الجناب، نتبعوهم نوسعوا بينا شوية عليهم نتبعوهم. بعد نحطوها في القالب هذاك، فما بيت تنقب بالفرشيت الفون دو تارت من اللوت، وفما بيت تحط لك مثل كعبية لوبيا ولا كعبية حمص في الوسط. أما يا حبة ذات تنقب خير. التمبيراتور في الفور 180 درجة لمدة 15 دقيقة. وحضر ديما الفور تاعك
1: بدا سخون من قبل
2: باش تطيب. طاب التارت تاعنا هذيك تعطي الحموريه تولي كروكونت. خرجوها خليوها تبرد، نحيوها من القالب تاعها، نحضروا لها الفارس تاعها. تو خذيت 600 غرام صبناخ، 250 غرام ريغوتا. برشا عباد يقول لك 600 غرام صبناخ راه برشا بادره
1: يذبل.
2: صحيت عليك. خذيت 3 كعبات عظم، خذيت فص ثوم برشتو في وسطها وشويه حطيت لها كريم فريش، نكتة زيت زيتون حطيت نكتة مش برشا، خلطناهم الكل خليها تبرد. بعد شنعمل الفرصة هذاك انت ونوع الفروماج اللي تحبها لي هنا، فما بيت تحب بارميزون، فما بيت غريير، كل واحد شو موزاريلا عربي لا سايب لك الماء مع الصبناخ
1: يولي برشا ماء.
2: فوالا والصبناخ يا حبة ذي دوب ما نقليوه نجبدوه خليوه يستقطر يطيح من الماء ننزلوا عليه
1: يتعصروا
2: تعصر فما تعصر ولا تحطش اي قطوة
1: يستقطر في راحته،
2: تنزل عليه بفرشيطة يخرج ميه. خلط المكونات هذوك كل نعود نرجعوها للفور. فما بيت في نص الطياب في الدرجين الاولانيين تخرجها تزيدها جبن من الفوق. وفما بيت يخليها كما هي، كان طيب كما هي مزيانة تخرج. وفما بيت يحبوا جبونات برشا تزيدها جبن ما يقلقش.
1: انت وشنو مدة
2: الطهي تاعها زادة ما تفوتش ربع ساعة، معناها المرأة ما تعبش فيها، معناها فطور
1: كل شيء دجا فيها
2: في نص ساعة. كان تحسبوا كله فطورك كله نص ساعة تفطر وتشيخ.
1: هاي بي هذي من غير المعون.
2: لا لا ما فيهاش اصلي. بالنسبة هذي للتار تاعنا ايبينار ريكوت، اللي يحب يبدل حاجة أخرى في التار أي نوع فرسخ راه فاسيل سهلة وما فيها حد شيء. وبالنسبة للسلطة تاع اليوم اللي اخترتها أنا، المكونات تاعها كل موجودة عنا. أنا باش تخرج هي مزينة فيها برشا الوان، سيرتو اللي عنده صغار ديما نرجع عنده صغار يحبوا الحاجة. خديت 3 كعبات طماطم، حطيت لهم القلب تاعهم تقصوا خشين شوي مربعات خشين شوي. خديت الفلفل الأخضر وفلفل الأصفر كل واحد تنجم تخدم أي نوع فلفل. وخديت راس بصل أحمر. كيف كيف يتقص المكعبات كي يتقصوا يتقصوا كلهم قد.
1: فرتا.
2: وين خذيت جبن فيتا؟ فما اللي ما يعرفش جبن فيتا اش خذيت؟ نجم ناخذ موتزاريلا العربي. قصها مربعات صغيره. نزيدها شويه زيت زيتونه، كان عنده شويه حبق شايح يتخلط معها الكل، ونزيدها شويه زيتون مقصوص وتتخلط، وزيدها ورق جرجير. السلطه نتاعنا هذه سلاد جريك تاعنا، سهله وبسيطه وبنين. بعد ما كملت السلطه ناخذ كعبه قارص تتغسل مليح ونحطوا لزيت دو سيترون فوقها ونعصروا عليها القارص. ما تحبش الزيت زيتونه خاطر الجبن فيه الزيت.
1: واضح.
2: تتخلط كلها وتجي سلطة مزيانة نتاعنا.
1: وكما قال شيف فطورك في نص ساعة حضر، بما انك انت كنت تعصد وتعبة هكا اختارني لك حاجة تبدا سهلة باش هكاك فيسع فيسع والناس الكل تبدا راضية بلوتو
2: راضية
1: صحيت وكلها فرحانة وانت تدلل عملت لها مع السيدة وعملت لها مع الشيف اثنين في واحد يعطيك الصحة. شيف شكرا ليك يعطيك الصحة على كل التفاصيل. من بعد شويه باش تكملوا الموعد مع محمد رمزي المنصوري اللي ديجا حاضر في الاستوديو مع بقيه فريق برنامج تونس اليوم. انا نقول لكم مولدكم مبروك، نتقابلوا غدوه في صيف معنا سبيسيال مولد من 11 الماضي ساعه ان شاء الله، باش تلقاو غدوه معنا العصيده العربي الغوفيزيتي كيفاش تكون هذية باكثر تفاصيل، خاطر العصيدة العربي راهو انا نعرفها كسميد، الكيس سميد عليه زوز كيسين مي رشا ملح وتعصد تعصد لين
2: تو تبدل تشوف. بالنسبه للكوجينه وبالنسبه للعباد اللي تخدم في الكوجينه في تونس فما عباد مظلومين طوروا برشا، معناها اي برودوي تونسي قاعدين يطلعوا به يعملوا له ريفيزيتي يخرج حتى ليزيترونجي اللي تجي ولا التوانسه ديما احنا عندنا الجو عند التونسي قبل.
1: صحيح.
2: تونسي صعيب في الماكل. تيما اذا نجحت مع تونسي راك باش تنجح مع
1: خاطر هو يعرف اصلها كيفاش. صحيح. ها دونك ينجم يميزها.
2: فما حاجه في التقديم تاعها
1: ايه.
2: حتى ولات العين.
1: صحيح صحيح العين صحيح. العين تاكل قبل اي واحد ناكلو بعينينا يقول لك اذا كان عجبتنا الحاجه كهو. يعطيكم الصحه شكرا لكم الناس الكل. من بعد شويه سي عبد القادر حمدوني رمزي المنصوري وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معكم في تونس اليوم، نتقابلوا غدوه احنا ان شاء الله بتحياتي كيف برنامج صيف معنا لليوم حميده زغزودي وليد الريفي وذي نقول لكم مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاولوا نتخيروا واحد من المواضيع اللي نحكيوا فيه ونحاولوا بطبيعة الحال أنه يكون متصل بما عيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بما عيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي النجم وربما ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه لا نحب الخير الروحي، النجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، صديقتنا شذا المزوغي تأمن الإنتاج الرقبي للحصة. ولكن استسمح فضيلة الشيخ قبل ما نبدأ في حديثنا على حب الخير للآخرين ونغوص في التفاصيل، خلينا الحقيقة البلاغ اللي أصدره سماحة مفتي الجمهورية اللي يعلم فيه أنه اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448، وبناء عليه يقول البلاغ فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق اليوم 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف. يعني نهار ثلاثة 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم، وهو كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أمين. نبي الرحمة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين. ومن اقتفى هداه، فاللهم أمين رب العالمين. طبعا شهر ربيع الأنور، هذا الشهر المبارك الذي طبعا يطل علينا بفضل الله ورحمته، فنحتفي به في هذا الشهر المبارك بميلاد خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن إن شاء الله أننا سنخصص أكيد يعني حيزا إن شاء الله وحلقة للحديث عن هذه الذكرى، ذكرى فيها ما فيها من العبر ومن الدلالات ومن المواعظ ومن النعم التي طبعا نجدد بها الإيمان، كيف لا، ونحن نتحدث عن خاتم الأنبياء ونتحدث عن سيد المرسلين ونتحدث عن من قال أمتي أمتي ومن أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة العالمين، ومن قال فيه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
0: بطبيعة الحال كما قلت أنت، لأنه ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، ذاك علاش أكيد احنا في ديننا سمح كما تعودتوا الحقيقة يعني دائما في هالمناسبات الدينية، سواء عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، نخصوا حصة خاصة، حلقة خاصة بهذه الذكرى احتفاء بها وتذكيرا كما قلت وإنك لعلى خلق عظيم.
1: هو أكيد أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكر حاجة في حل يعني حصتنا دين السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الأحاديث الحديث فمش حصه ناخذوها من نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: ما تكونش دين
1: صحيح، ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره المره الفارطه اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذه فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا. فالاكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحيد،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقه
1: عليه الصلاه والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معناه القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذه هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك لا يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي النبوية وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. نعم. هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة الشيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني نعم. ما المقصود بحب الخير للآخرين؟
1: نعم. بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير للآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان لحب الخير لشديد هكا ولا. وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قالوا الخير هنا بمعنى أنه الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: نعم. شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة، العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون. بالضبط. زوج صالح. بالضبط. زوجة صالحة، ذرية صالحة.
0: كله
1: هذا كله خير.
0: خير
1: يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير.
0: نعم.
1: فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ راهو لهنا المسألة دقيقة، ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم.
1: نعم.
0: واضح يعني الصيغة ما فيهاش نقاش. لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا تروح على الشرط،
1: هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط. الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا اخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان، و هذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قول لي هاتني خلينا ناخذ مثال آخر
0: باش نفهم. لا يؤمن إيمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم وإحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. بفرض أنا صليت وأنا مش معناتها بحضرة الطعام يعني ما تصليش وأنت جيعان.
0: كول
1: قول عبي كريشتك
0: باش مش
1: يعني اذا مش يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوما بعض
0: زوز
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسبق على العشاء
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهي يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا. دين فطره دين واقعي مثلا لا يقضي القاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان
0: لانك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده شنو اللي قاعد حاضر فيه
1: وين الخشوع
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: لا حتى هم غير نائمون يعني فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه عاش على روحك.
1: نعم
0: املك ريشتك
1: صحيح.
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام. باهي هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي
0: انا لا صلاة في المطبخ
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش قلت لي خليني نمشي نصلي قبل وصليت ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و و و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت. هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال. اي
0: بالضبط
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء لا يسلب الايمان المطلق ولكن ننفي عنه
0: الكمال.
1: الكمال في الايمان.
0: في الايمان بالضبط
1: فهمت. يعني الايمان المطلق لا ولكن مش مطلق الايمان. فالايمان يزيد وينقص، فما حاجات تزيد الايمان فما اشياء تنقص
0: في الايمان. الايمان بالضبط.
1: فلذلك مما يزيد الايمان وربما محرار نقيس به الايمان مدى حبك للخير للاخرين.
0: بالضبط هذا
1: هو. ولان الانسان اذا ما لم يحب الخير للاخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالانانيه المقيته.
0: بالضبط.
1: يعني الانسان شوف بطبيعته هو يحب الخير لروحه ويحب يجبد به كما نقولوا نحن. يحب الحاجه الباهيه اللي هو. لكن احيانا لما تصبح هناك انانيه بمعنى انه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح
1: هذا هو الاشكال. هنا شنو اللي اوقع هو ابليس في المعصيه؟ اش قال؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه. شفاش يتمثل الخير؟ ان الله امر الملائكه بان يسجدوا لادم فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لادم. كيفاش هو يسدول وانا لا؟ فلما هو لم يرضى بالخير للاخر كان ذلك من اسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي.
0: يسلم قرايتي عم عامل عليا مزيه.
1: شفت شفت كيفاش يعني هنا هاك ليغوسنتريزم هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان يصبح يعني انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
0: انا وبعض الطوفان.
1: والاكثر من هك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا
1: يعني يولي انسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير.
0: نعم.
1: وذاك علاش نقول برشا ناس يا خياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم. هناك نفوس مريضه والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش الحاجه اخرى.
0: كل ذي نعمه محسود.
1: نعم.
0: كل ذي نعمه محسود. ف هذاك علاش احيانا واحد ما يظهرش كل شيء.
1: صحيح
0: وأما بنعمة ربك فحدث ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معناه العين حق هكا ولا فضية شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صور لنا كيفاش أنه هو حب الخير للمسلمين أو لليدعو لهم بصفة عامة، مش كاين المسلمين أيه. مش كاين المسلمين أيه. شد عندك كيفاش أعظم خير هو الدين
0: بيه.
1: أعظم خير تعيشه هو الإيمان هو الإحسان هو الإسلام هي العقيدة، فهذيك أعظم منا من الله سبحانه وتعالى
0: بيه.
1: الدين وذلك أسمى مقصد هو حفظ الدين بيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي إيش علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا
0: بالضبط.
1: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت نعطيك مثل آخر القرآن الكريم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاد مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر موش حرام. مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنو حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه. لا مخك ما يمشيش لبعيد. تراه اللي تسمع فيا اربط المسألة هذه بحب الخير للآخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا فيه على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الآية هذه هما يشربوا
0: في الخمر،
1: ما لهذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: فات
1: على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين. فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال.
1: ما بنجمش نكلف بغير نص، هم حشتين في التكليف، هم زوز دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل. حشتين الإبلاغ والنص اثنين القدرة والاستطاعة، وربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع فتدخلنا في الرخصة معاش في العزيمة.
0: معاش في بالضبط.
1: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذن فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخير.
1: يحبون الخير
0: لمن
1: سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيان الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه اكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجه وهو خالد.
0: خالد بن الوليد طبعا.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لكنه اسلم مخر مقارنه بخوه.
0: خوه وليد.
1: نعم.
0: الوليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف في الاسلام ويعتبر انه مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الاسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير يعني هو في خير ما حبش روحه بركه يكون في الخير.
0: حب خوه.
1: حب خوه وفعلا يقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه. وكان هو من أسباب ذلك وأنه دخل خوه للإسلام. هذا معنى أنه من معاني أنك تحب الخير للأسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقاه هكا متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده وحتى أخواته ولاد أم وبوه ما فيقوش بها يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله. فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم.
0: يحبوش الخير لغيرهم.
1: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح.
0: نجح. وش بيه ولدي انا لا.
1: هذاك تزوج وهو لا. هذيك تزوجت وبنتها هي لا او ولدها او ولده هو لا وهكذا والعياذ بالله.
0: ويموت كمدا الحقيقه والعياذ بالله معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: والعياذ بالله.
0: يعني واسوأ انواع الامراض هي امراض القلب. من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للاخر.
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الايمان لجوف عبد فيه الحسد وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان.
0: والايمان
1: ما يجيش
0: ما يتقبلوش.
1: ما يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه السيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
0: يعني صورة حب الخير. جميله جدا
1: رائعه
0: من اروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
1: نعم
0: ها
1: يتداعى
0: تداعى
1: يعني كله في خدمة بعضه
0: كله مع بعضه كلها مرتبطة ببعضها
1: نعم
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها يعني جميل جدا
1: يعني وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية. يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته
0: تمناه الغير
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض يقول عندي لا جمل ولا بعير ولا شات ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما يدعي له باش يطبل له ولا عنده كذا لا هذا
0: ما يعرفوش.
1: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب. علاش سمعته انت سمعك هو ما سمعكش كي انت دعيت له فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمه تربها
0: بالضبط
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل جزاء وفاقا
0: سبحان الله ودعاء مستجيب
1: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى لانك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته
1: يعني انت ما عندك حتى مصلحه لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه
0: باش تصنع فيه
1: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو يوصل
0: في جرته
1: انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط
1: اي ويني لا هنا ولات قلت اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى
0: اي
1: تاخذها انت عملت عباده اللي هي الدعاء، ما هو الدعاء عباده ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجه دنيويه،
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص، ممكن تخلص، فماش علاش
0: اي ممكن
1: ممكن مش لا نجزم بذلك
0: لا نجزم
1: نعم ما كانش ولي دعوه مستجابه
0: بالضبط
1: نعم.
0: باهي فضيله الشيخ، احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثه صور لحب الخير للاخرين في القران من خلال القران.
1: نعم.
0: عنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: نعم.
0: اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس. يعني حتى خاصة وانت ما عندكش بهم مصلحة.
1: نعم.
0: ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له، يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل، ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه، بينك بين روحك لا تعرف ولا تعرف بوه ولا امه.
1: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو، هذاك في نفسك قول ما شاء الله. خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
0: اي اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوة، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة، ما فيهاش طلب.
0: بالضبط.
1: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله.
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في البركة. في نعم طلبت البركة، طلبت اما كلمة ما شاء الله، اي انت اخبرت بان هذا من مشيئة

0: تحية من جد لكل من اختار أن يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين. وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما قولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني وجميعنا الحقيقة.
1: نعم، وأن إنسان يحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الانسان يستحي وقت اللي يعطي حاجه مهريه. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهايه الامر كان باش يرميه يعني في القباله.
1: هل هذا
0: بدلوا صدقه؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفس صبات مقطعه تعطي لغيرك، قولي غيري هو بده يلبس مقطعه اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبه التحليه عليك بالتخليه. التخليه فتاتي التحليه،
0: تحليه،
1: تخلى عن هذه الانانيه وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت وزوز وخيات نفس الام نفس البو بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس والعياذ بالله بيناتهم، كوني انا كلها متاعي متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا، وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ديت كيفاش؟ وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير للآخرين. تعرف حب الخير للآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت.
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث. قول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين في هذيك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
2: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟
2: يعني تحبوا روحك حبوا لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقول لي باهي سامحني يا شيخ، لأني نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول حاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر. بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لها و... لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني نجم تقول لي أنت هيك، يعني واحد يحب التدخين
2: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
2: يودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر أنا نحبه لنفسي،
2: راسك
1: هاو شيشة مثلا، هاي يصير هو يحب مثلا النرجلي، يحب الشيشة نرجيلة ونرجلي ولا ولاش السماء. يقول لك يا سيدي أنا نحبها لنفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي، لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير.
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب. وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثه نعرفه الناس الكل، ولكن من الاهميه بمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه. تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصالية اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابه اللي يذكروا الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شي يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادنوا، هي اقرب اقرب اقرب. انت تقول هذا حد اخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحه باش يعمل له؟ اقرب ادنوا. قالوا اترضاه لامك؟ شوف التربية. قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لأختك؟ قالوا لا، بأبي أنت ويا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأخواته. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
2: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
2: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول ايش مدخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعمل عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ غيبة، أترضاه لنفسك شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان أنت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أنه يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذن فماذا تقترفه؟
2: بالضبط،
1: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك
2: آخرين
1: وتتلذذ به ربما احيانا، مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما بإذاءة غيره، وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير للناس، فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكويا شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد، يقول لك يا اخويا بسم الله العظيم يا اخويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم
2: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد،
1: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
2: كون خير منه
1: ماري كما قلت،
2: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته ينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينه ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني، هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير لما تشوف انت الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي أنه ذكراهم طيبة إلى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم لخير الآخرين. تعرف الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا، ما ناظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني او على لسانه، ما يهمنيش
2: بالضبط.
1: يعني شوف هذا الرجل،
2: لانه الغايه نبيله، على لساني او على لسان، المهم
1: يجري. يقول لك ما ناظرته الا واحببت ان يعانى، هكا يقول
2: ناظرته
1: الا واحببت،
2: اللي هي راهي منافسة.
1: يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق،
2: سبحان الله،
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
2: المهم الحق،
1: المهم الحق،
2: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله، فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
2: يتفجع طبعا، لانه عارف ايش عنده في صندوق، وعارف ايش عنده،
1: يقول لك انا قلبي
2: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين، شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين، يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة هو هذا
2: الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيره، ومسبقني ما هوش أمر صعب جدا، مقارنة أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده
2: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مرايا وفي القفاه حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
2: هو احنا علاش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ؟
0: في الدقائق الأخيرة، لأنه راه مش ساهل زادة، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوه أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها بك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتقي الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس.
0: بالضبط.
1: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه، ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصوها بجملة، كما تدينه.
1: نعم. وهو
0: تدين هكا ولا فضيل الشيخ أعمل تلقى. احنا هاو الدرجة متاعنا راي محلاها، راو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاو في العربية، كما تدينه تدين.
1: نعم.
0: وفي الدرجة أعمل تلقى،
1: أعمل تلقى،
0: أزرع تحصد.
1: نعم.
0: هكا ولا؟
1: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني
0: صنائع
1: المعروف تقي مصارع السوء. يعني قديش من خير واحد يعمله
0: يجنبه.
1: نعم.
0: والعياذ يعني بالله شر كبير،
1: شر كبير جدا. فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة، عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة. العبادة هذه ما تتطلبش لا فلوس، لا فيها جهد، لا فيها أنك تقوم الليل، لا فيها تعمر التليفون، لا فيها جوع، لا فيها حتى شيء، ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة.
0: بالضبط. ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، لكن النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه ويزم أولادك خير منه، خير منه أولاده، هذاك هذاك الجهاد الحقيقي. فضيت شيخ هكا نكون وصلنا. نعم. ختمة لقائنا في دين السامح، طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد في كل عام ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتتجدد معها محبة متأصلة في قلوب المسلمين. ولكن لنتوقف قليلا، ماذا يعني لنا أن نتذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي مجرد ذكرى تاريخية؟ هل هي مجرد قصص نسمعها ثم ننصرف إلى حياتنا كأن شيئا لم يكن؟ أم أن في ذكرى المولد معنى أعمق؟ إن القرآن الكريم لما عرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا إنه جاء لقوم دون قوم ولا لزمن دون زمن، بل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه البداية. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة بالمؤمنين، ورحمة بالضعفاء، ورحمة بالأيتام، ورحمة بالفقراء، ورحمة بالنساء، ورحمة بالأطفال، ورحمة بمن جهل وأخطأ. وقد وصفه الله تعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا هذه العبارة، عزيز عليه ما عنتم. كان يتألم لألم أمته، وكان يحرص على هدايتها، وكان يفرح بإيمانها ويحزن لضلالها، حتى قال الله له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي قلب كان يحمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فإن ذكر مولده ينبغي أن تجعلنا نسأل أنفسنا، هل حملنا شيئا من رحمته في قلوبنا؟ هل نرحم أولادنا؟ هل نرحم أزواجنا؟ هل نرحم آباءنا وأمهاتنا؟ هل نرحم الفقير الذي نمر به؟ هل نرحم العامل الذي يخدمنا؟ هل نرحم من أخطأ في حقنا؟ إن أسهل شيء أن نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال الأعمق، ماذا أنتجت هذه المحبة في سلوكنا؟ فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب أخلاقه، ومن أحب أخلاقه حاول أن يتخلق بها. ومن هنا نفهم أن ذكرى المولد ليست عودة إلى الماضي فقط، بل هي دعوة إلى إحياء سيرته في حاضرنا. وربما كان أجمل احتفال بذكراه أن يخرج من بيتنا يوما أكثر رحمة وأكثر صدقا وأكثر عفوا وأكثر حبا للناس، فذلك من أثر محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: صباح الخير، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تحتفل بلادنا اليوم بمولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم 25 من أوت 26 و2000 الموافق للثاني عشر من ربيع الأول لسنة 48/400 هجريا ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، مناسبة نحتفي فيها بذكرى مولد خير الأنام قدوة المؤمنين أجمعين. بالمناسبة احتضنت ولاية القيروان وعدة جهات أخرى جملة من الفعاليات الاحتفالية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26/2000 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت الوكالة أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكترونية واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. انطلقت أمس شركة نقل تونس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2027 في قسطها الأول مع المحافظة على التعريفة نفسها. عملية البيع تتم عبر 153 مكتبة بريد من مختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.ishtirak.post.tn. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دعت الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل دراسة الماجستير مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. دواوين الخدمة الجامعية تواصل قبول مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الدراسية الجامعية 26/2027/2027 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 26/2027/2027 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 25/2027/2027 الراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي، وتمتد فترة التقديم إلى موفى سبتمبر المقبلة. دار الثقافة النموذجية ببن عروس تنظم انطلاقا من الغد فعالية الدورة التاسعة لتظاهرة لون سيفك، وذلك إلى غاية 30 من أوت الجارية. التظاهرة موجهة للأطفال والعائلات وتتضمن مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية والتنشيطية إلى جانب ورشات متنوعة وألعاب جماعية وفكرية ومسابقات. كما تشهد الدورة تنظيم معرض لمجموعة من الحرفيات لتشجيعهن على تسويق منتوجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة لبرامجنا، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 25 أوت 2026. صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب الماتينا الجون، وهذا اللقاء الخاص والاستثنائي اليوم اللي يتواصل معكم حتى للحداش بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. وقت اللي نحكيه عن المولد النبوي الشريف نحكيه على مسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نسترجعه طبعا في كل مرة ونسترجعه لمسيرة كي نرجعه لصفاء القلوب ونحيو اللمة والتسامح، اللمة والتسامح اللي تكون في حومنا اللي تكون في ديارنا اللي تكون في عائلاتنا، نسترجعوها وقت اللي نعودوا أولادنا على الكلمة المزيانة على حب الخير للناس الكل من غير حسابات ولا شروط. المولد بالحق هو فرصة باش نعملوا ميزاجور لبرشا حاجات، منهم للأخلاق، نبدأوا صفحة جديدة اللي تشبه شوية للمسيرة العظيمة اللي خلاهنا سيدنا محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم دونك لقاء خاص واستثنائي حتى للحداش متاع الصباح في ذكرى المولد النبوي الشريف، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. وأهم ما يميز مثل هالمناسبات الدينية هذه أكل لما العائلة والميزاجوغ اللي قلناها اللي تكون موجودة فينا، لأن وقت اللي نحكيه حتى على استرجاع المسيرة نرجع للأمانة ونرجع لأن سيدنا محمد كان الصادق الأمين، معناه نرجع للرحمة للوسعة للقلب الكبير. دونك كما قلت وأنه مسيرة اللي نسترجعوها كي نوليو اللوجو على الأعذار لبعضنا في عظم اللوجو على الأغلاط، كي نمدو يد المساعدة. دونك برشا حاجات اليوم اللي نحبو نحكيو فيهم، وكما قلنا أهمها وأنه نحاولوا نبدأ صفحة جديدة من خلال المناسبة الدينية هذه. كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير إذا كان بحث عائلاتكم ولا إذا كان مصيفين وما بعضكم عاملين بون كيف، إن شاء الله ديما متواصلين، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. مهم وأنه تواصل صلة الرحم اليوم في مثل هالمناسبات الدينية وغيرها من المناسبات الدينية. إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. للناس اللي هما في الثنية وقصدين باب ربي كل سوا ديستيناسيون بتاعهم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله طريق سلامة ليكم انتوما وين ما كنتوا. شكرا على اختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. كل عام وانتم حين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اللهم في ذكرى مولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بقلب يرجو رحمتك أن تجعل هذه الذكرى بداية خير لكل مهموم، وفرجا لكل مكروب، وشفاء لكل مريض، ورزقا لكل محتاج. اللهم أحي قلوبنا بالصلاة والسلام على نبيك، واملأ أيامنا بركتها، وأكرمنا باتباعه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا أمنية توافق رضاك إلا حققتها لنا، واجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة، واجمعنا به في الفردوس الأعلى.

السبعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. حالة الطقس والسنة الحقيقة صيف تونس اللي تعيش صيف استثنائي بجميع المقاييس، بالنسبة لدرجات الحرارة والارتفاع الكبير الخاص والأيام القادمة أيضا باش يكون فيها ارتفاع كبير على مستوى طبعا درجات الحرارة. هتعطينا الطقس اليوم اللي باش تتواصل فيه في مستويات مرتفعة وباش تتراوح القصوى ما بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. دونك الطقس اليوم اللي يتميز بأجواء حارة ومغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية اللي باش تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. إن شاء الله بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة نأخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن المؤكد أنه الارتفاع الخاص بدرجات الحرارة مازال باش يتواصل من هنا إلى نهاية الأسبوع حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك كما قلنا أنه فترة حرارة استثنائية، الحديث دونك ماهوش على 32 ولا على 35 درجة، نحكيه على من 40 معناها يعني الفوق في الظل، وإمكانية بلوغ 48 درجة في بعض الجهات باش ما نفوتوش 50 في الشمس في برشا ولايات. دونك هنا التحذيرات الجوية والصحية واضحة، نذكروا في كل مرة بضرورة تجنب التعرض للشمس، جنب المجهود البدني، اشربوا الماء واحميوا اللفئات الهشه، وان شاء الله ربي يعطينا على قدر ما منطق، لانه المناخ تبدل والقرارات معها هي معناها ساعات في بعض الوضعيات لازم تتبدل. كما قلنا وانه هنا رانا في عز التغييرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوها اليوم. ان شاء الله من بعد شويه احنا ناخذ اكثر تفاصيل مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: السبعة وتسعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب تبات ونبات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. مجموعة كبيرة من الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، نحكي عن الدورة العاشرة للمولدية بتونس المدينة، دونك عروض تونسية وأجنبية في الدورة الجديدة، الدورة العاشرة اللي تنتظم سنويا بتونس المدينة واللي تنظمها جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس. أكثر تفاصيل عن البرنامج الاختتامي باعتباره أنه التظاهرة هذه اللي كانت انطلقت من نهار 23 وتتواصل على امتداد 3 أيام 23 و24 و25 أوت 2026. كل التفاصيل بتكون مع رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس. رياض صباح النور وإن شاء الله مدك مبروك.
1: إن شاء الله سنين دائما سامي، وإن شاء الله أنت والمستمعين، وإن شاء الله ربي يعاودوا علينا بالهنا وراحة البال، وإن شاء الله كل عام وتونس بخير ديما فرحانين بجاهك العظيم.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. نحكيه دونك عن المولدية، المولدية المرة هذه اللي توصل للدورة العاشرة اللي كانت انطلقت من نهار 23 وتتواصل حتى اليوم. هات معك انت، خلينا ناخذ فكرة عن برنامج اليوم.
1: والله الدورة العاشرة المولدية سنة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ثلاثة أيام عدنها
0: أي
1: سنة ثلاثة أيام، معليش ثلاثة أيام، خاطر أول حاجة الدورة وتتزامن مع يوم 180 سنة على الرق في تونس.
0: أي
1: فهمتني؟ 180 سنة على الرق في تونس. أول حاجة عملنا مشكلة وزارة ثقافية يعطيها الصحة، معناتها عملنا استعفية فينيو أول ما معناتها اجتماع أول قعدنا عملنا جلسة
0: أهي.
1: أول ما عملنا استعفية ثلاث أيام معناتها الدورة العاشرة، وهي هذه الدورة العاشرة آخر معناتها آخر دورة في مدينة تونس تولي.
0: آخر دورة في مدينة تونس أي؟
1: في مدينة تونس تولي استعفية دورة، لازم الدورة الجاية تولي مرة في سوسة، مرة في مسكير، مرة في صفاقس، 24 ولاية شدور في كل مولد شوالي في ولاية، ما عادش على تونس. وديما نقولها أنا
0: راهو
1: المولد مش حبس على تونس ولا على القيروان، تونس كاملة تحتفل بطريقتها الخاصة. وكل تولي تعرف سامي المولد، تعرف أنت المولد احتفال الطرق الصوفية اللي موجودة في معناتها في شمال أفريقيا اللي هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، تحتفلوا كامل في رمضان الصلاة والعبادة.
0: فوالا باهي رياض، شنو اللي عندنا اليوم بداية من 9 ونص وين بالضبط؟
1: هو الصباح بالانطلاق بدات المتظاهرة، بدات من 5 ونص تاع الصباح التسابق تاع العصايد.
0: اي من 5 ونص تاع الصباح بديتوا في تسابق العصايد. اي
1: بدينا في سيدي محج الصباح، ثم كل في زين سيدي محج، ثم المسيس حدا في العصيدة.
0: اي
1: العصيدة الصافية مكتاف الوهدية على سيمي كل دار تونسية تقوم الصباح الهنمود ناكل العصيدة البيضاء.
0: العصيدة البيضاء
1: اي العصايد تبارك الله الجميع الكل، فما العصيدة الخضراء، العصيدة الحمراء، العصيدة بالفيجر، العصيدة بالكليل، معناتها من ذاك الجمهورية، حتى معناتها مش توانسة بركة، مش من العاصمة بركة، حتى من ذاك الجمهورية كانوا مش شركات نسيها يقولوا لنا حراير تونس،
0: فما
1: من تاب، فما من سيدي بوزيد، فما من قصري، معناتها فما هكا الأجواء. البارح صار فيها الختام نتاع الوليدات الصغار الطهورات، حتى كان في مقر زي السيد علي الاسمر، حتى قاعد ثلاث ايام كل النشاط ما وقفش تبارك الله. واليوم الاختتام يكون 9 ونص تاع الصباح من زاويه سيدي محرز، شنو الانطلاق الخرجه من زاويه سيدي محرز على المسلك السياحي لمدينه تونس، وحتى ايش زاويه سيدي بن عرور.
0: فوالا وشنو باش يكون فيها معناها؟ باش تكون فما
1: الفرق المشاركه ستكون نفطه متلوي ام العرايس جابس القيروان سوسه صفاقس تونس العاصمة، معناتها كل داخل معناتها داخل الجمهورية، كل ولاية معناتها كل الفرق اللي داخل معناتها من داخل الجمهورية.
0: فوالا هو المؤكد، وأنه بالنسبة لعروض السنة فما تنوع ما بين المالوف والإنشاد الصوفي والمديح.
1: هو الإنشاد الصوفي المشكورة صافي تركيا اللي في تونس، خاطر جابت لنا فرقة الدراويش من تركيا اللي صارت البارح اللي هو نهار الأحد.
0: إي
1: هذا هو معناتها كل مرة معناتها هو شيء هكا نقولوا نحن وكل يا كريمه كما يقول الفكري.
0: اي او والاقبال الجماهيري على عروض المولديه عاده يكون قياسي، معناه يفوق طاقه استيعاب الفضائيات.
1: برشا يجيب العباد، برشا معناتها المحبين يستانسوا بها، هي العباد يجيو حتى من صفاقس، من القيروان، من نابل، من زغوان، معناتها من كل حتى من كل معناتها مش تونس حوازها كلها.
0: اي فوالا نكمل معاك دونك رياض فيما يخص الدوره العاشره بالنسبه للموديه. دونك انت اليوم معناها كيفاش تقيم مسيره 10 سنين من احياء الموروث الصوفي والديني في قلب تونس المدينه؟ رياض رياض بيه مش موجود معنا. على كل احنا حابين نشكروه رياض زاوش اللي هو رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس. نعود نذكر وانه بداية من 9:30 متاع الصباح دونك شكون فما عروض في زاوية سيدي محرز. بعد شوية هديش بنياني ولا 7:40 هديش بنياني يكون حاضر معاكم في اخر المستجدات الرياضية في توب سبور ديما معنا على موجات اذاعة الشباب اليوم حتى لل 11 متاع الصباح استثنائيا المتينة جنة.

0: توب سبور.
1: السبعة وربعة في تونس، الصبح نور، مولد نبوي شريف، كل عام وانتم حيين بألف خير. معكم هيدي جبريني في الإعداد وتقديم في توب سبور، ووليد الريفي في الإخراج. البداية بالحدث أكيد في تارنتو في إيطاليا، الألعاب المتوسطية توت سويت مع مبعوث الإذاعة التونسية زيد الخياري في برونتو تارنتو. زيد صباح النور، مرحبا بك.
2: شحوالك هادي؟ صباح النور،
1: الحمد لله. شو احوالك؟ مولدك مبروك، كل عام وانت حي بالف خير خويا. مرحبا زيد. شوف بلاصه فيها الصوت يبدا يكون واضح.
2: والله هادي خرجت من البابور هذا اللي فيه 5000 يعني مقيم، باخره ضخمه ارويا قدام الباد باش نمشيو ان شاء الله للبيتونك. هذاك الريزو في ايطاليا، هذيك الشريحه الايطاليه. تخيل لو كنت معك مباشر في الطابق السادس او الطابق 17، على كل مش مشكل هادي، فقط قل لي لو نوعيه صوت هذا مو مشكل.
1: هكا لابس
2: تكون اوكي،
1: هكا لابس تفضل.
2: اوكي ما نكفرش عليك. امبارح في الخطه الجماعيه حاجه باهيه، 1-0 قبل ملاقاه سبعت اكيد منتخبنا هادي يعني المغرب في كرة قدم مستوى عالي جدا في الشباب، فوز مهم بعد تعادل مع مقدونيا. ماتش تركيا عندنا حظ ذهبي، وعلى شليب وديوم في كرة قدم عندنا مدة على 2-1. بالنسبة لكرة اليد هذه يعني فاطمة بوس دردور وميضة الكادر نتاع منتخبنا السنيور يحضروا للكان ان شاء الله نهاية هذا العقد. صحيح دستور كبير، مقدونيا ما هي منتخب اول منتخب شباب، لكن الانتصار كان مهم جدا البارح لمنتخبنا الوطني بنتيجه 40-11. وكنا حكينا
1: بوري نسمع فاطمه بوري.
3: الحمد لله داير الماتش الثاني نتاعنا، زدنا كونفيرمينا اكثر فيكتوار ثانيه، عطينا المنافس خليناه في بلاصته، بنات صغار وما جونيور مقتونيا ما شاء الله عليهم. عملنا اونتامبيه مثل كل شاركو، كل واحده اخذت طونجو نتاعها. كملوا في الباركور نتاعنا، نزيدو نكونفيرميو اكثر، مازالت لنا اليونان وكوسوفو والجزائر، وان شاء الله نكملو بيكتوار باش نقدر ربي البوديوم ان شاء الله. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي جايين عليها نقدر ربي ان شاء الله بوديوم، وعلاش لا ميداي، معناها كلاسمون باهي ان شاء الله، علاش لا.
1: دونك بنيتنا البارح ربحوا بسكور كبير 43-11 ضد مقدونيا، ان شاء الله غدوه يلعبوا ضد المنتخب اليوناني. زيت
2: المنتخب الاخير يعني اسيو، تعرف كيف الرياضه البارح زوج اتابات لاعبات في الكاحل، ان شاء الله يكونوا لاباس واستقم الطبي والكيني يخدم خدمته. وبرافو رياضه الصانع اسطوره، قداش من جماد هذه رياضه الصانع خالص الوطني اللي كان موجود يخدم مع البنات مدرب حراس ويخدم تسيبها الامور ما تسيبها عباد جميل ابو لكباش. نستناو اليوم نهائي احمد الجوادي في 1500 بعد ما هز زوج برونزيات، واحده في 400 واحده في 800. نسمع شو قال المدرب الوطني ادم العياري حول ملخص السباحه التونسيه في الالعاب المتوسطه.
4: والله بدينا بزوج ميداليات برونزيه اول النهار، محمد ياسين بن عباس 200 متر سباحه للظهر، واحمد الجوادي في سباق 400 متر سباحه حره، زدنا عليهم برونزيه الثالثه البارح في سباق 800 متر حره بتاع احمد الجوادي. ومازال عندنا اليوم العشيه ان شاء الله جميله سباق 800 متر حره، وغدوه العشيه ان شاء الله الجوادي 1500 متر سباحه حره.
5: اوكي دونك الامور في البيلان
4: الحمد لله، الحمد لله كنا نجم نعملوا خير، اما الظروف صعيبه الفتره نتاع البطوله معناها بصفه عامه صعيبه على السباحين الكل. ان شاء الله نكملوا اليوم وغدوه زاد نزيدوا في الحسينه نتاع الميداليات، وان شاء الله ربي يوفقنا.
2: برافو هادي ما كثرش عليك خويا الغالي. دونك عندنا بن عباس اليوم عنده سيرين تاع 100 متر ظهر، وعندنا الجوادي الفينال تاع 1500. برشا استناو هادي كاس الذهب للجوادي، يعني تعدى زوز برونز، واحده في 400 واحده في 800، ان شاء الله اليوم على الاقل يسكرها بذهبيه 1500. برنامجنا اليوم كما قلنا في السباحه، حكينا على الجوادي على بن عباس، في الكره الحديديه المقيده هذه في البورلونغ، في الكره الحديديه المقيده البطل العالمي اشرف الزواوي عنده نهائي ضد الطلياني، وتعرف الطلين في البورلونغ حاجه معناتها كبيره، مدرسه كبيره في الكره الحديديه. حظ موافق لأشرف الزواوي. الخمسة ونص عندك، ستة ونص عندي، وفما برشا فينالات برونز في البيتوك في الحرة مولي البيجي السباحة بديت.
1: مولي البيجي بديت في نهائي الميدالية البرونزية،
2: بديت فينال برونز صحيح ربو هادي دوك مع شكون مع طليانية
0: في الكرة الحديدية. خالد بوغريبا عنده فرصة
1: زيد نعم. سنكتفي بهذا القدر مثال شتو نكمل نعطي البرنامج نظرا للصوت تو ان شاء الله تكون الامور من عندك انت صوت ان شاء الله بالكدي في متابعه قادمه. شكرا لك على كل التصريحات اللي قاعد تامن فيها من بعثه المنتخب او الوفد التونسي في تارنتو. كما قال زيد دونك خلينا في الكره الحديديه، احكي على مونا البيجي، احكي ايضا على خالد بوغريبا اللي يلعب هي ميداليه برونزيه في البولونج، ايضا خالد باش يلعب مع ماجي الهميمي في نهائي الميداليه البرونزيه في الثنائي الزوجي ضد زوجي فرنسي. نحكيه على البوكس ايضا، ملكة الخليفي تبدا اليوم وتواجه ربع نهائي اقل من 50 كيلوغرام الكرواتيه ساره بيرام. حسن عطيه كيف يلعب ضد السربي غوربينكو في ربع نهائي اقل من 65 كيلوغرام 6 نتاع العشيه. يوسف رفرافي يلعب ضد الجزائري مصطفى عبدو في ربع نهائي اقل من 80 كيلوغرام على 7:15 نتاع العشيه. في اللوت شهرزاد العايشي شاهد الجلجلي زينب الصغير اليوم يدخلوا في المنافسات بين الخمسة وستة ونص والسبعة متاع العشية. في البادل في الزوجي ميكس أو الزوجي سيدات، زوجي ميكس بين مهدي اليومي ودرة الشملي، ودرة الشملي تلعب مع نور العليني في زوجي دوبل. في الجمباز الإيقاعي ملي مريم اللكراي تلعب التصفيات اليوم على 10:05 متاع الصباح. عزيز الواقع في التنس ومع وسام عبد الرحمن يدخل اليوم في المنافسات. الفوليبول منتخبنا الوطني التونسي كابر يلعب ضد المنتخب الفرنسي اليوم الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس. وفي كرة اليد اليوم منتخبنا الوطني أواسط ولاد يلعب ضد المنتخب قبروسي في ثاني مقابلات الدور الأول إن شاء الله مع ماضي ساعتين حظ موثق عناصرنا الوطنية. وأذكر بتبيعة تونس في التابلو نتاع الميداي في المرتبة العاشرة، عندها خمسة برونزيات فضية وذهبية في رأس القطوسي دونك جميلا ثمانية ميداليات. إيطاليا ب 54 ميدالية ب 19 ذهب، ثم نلقاو تركيا اليونان، وفي المرتبة الخامسة نلقاو مصر ب 13 ميدالية منها أربعة ذهبيات. نحكيو الآن على الكرة الطايرة وبطولة العالم للناشئين اقل من 17 سنه بالعاصمه القطريه بالدوحه. منتخبنا الوطني التونسي برافو لاولادنا ترشحوا وتجاوزوا الدور الاول، واليوم يلعبوا 6 نتاع العشيه ضد المنتخب الروماني في الدور الثاني. سعيد جدا باستقبال صباح اليوم من قطر رئيس الوفد التونسي هناك سي محمد قصيله. صباح النور.
6: صباح النور سي الهادي. صباح الورد. صباح الفل. صباح النور.
1: شكرا لك. مولدك مبروك سي محمد، ومولد مبروك للوفد الكل اللي معاك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
6: وانت بالامس في المستي. شكرا سيدتي.
1: شكرا. شكرا. تجاوزنا دور الاول الحمد لله الاهداف دونك حققنا الهدف. اليوم نلعبوا ضد رومانيا، شنو حول ولادنا سي محمد قبل مقابله اليوم، وخاصه رينا الجاليه التونسيه تبارك الله حاضره ما شاء الله لتشجيع المنتخب في قطر.
6: سيدتي الحمد لله ما شاء الله تبارك الله على اولادنا الصغار شاركونا، وما شاء الله معنويات اللاعبين الكل ممتازه والحمد لله رب العالمين. المجموعة كلها كانت متماسكة ومتحمسة، اللاعبين دخلوا كل مباريات متاحهم رغم صغر السن متاحهم ثقة كبيرة في النفس وروح قتالية كبيرة برشا. ونشكر شكر خاص الجالية التونسية، الجالية التونسية هنا في قطر ما شاء الله ساندونا كل مباريات، وإن شاء الله اليوم يكونوا حاضرين بصفة كثيفة. وفما السيد هيكل التيلي القائم بالعمل بالنيابة سفارة الجمهورية التونسية بقطر اللي كان زارنا هون في الفندق وزارنا في كل مباريات. الحمد لله الحمد لله ولادنا صغار وقاعدين يقدموا في نتائج أكثر من نتائج ما شاء الله.
1: تتواصل القصة ونتعدوا للدور القادم أكيد. ماتش رومانيا اليوم كيفاش حضروا المنتخب، كيفاش نغزروا له سي محمد؟
6: بالنسبة لنا قلنا لو بالنسبة الحمد لله في البطولة هذه كان ترتيب بتاع تونس ترتيبنا تسعة لحد الآن ورومانيا ترتيبها ثامن، يعني بالنسبة للحدود وال نفس المستوى الزوارات نتاعنا يلعبوا اللعب نتاعهم، يعني توصية سي مراد قارة وسي المساعد نتاعو سي صادم الهميسي كان توصية على كون ايوه كانت توصية كوننا نكونوا ثابتين راكدين نلعبوا مبارياتنا نلعبوا المستوى نتاعنا اللي لعبنا به من قبل وأقل أخطاء، وإن شاء الله بقدر الليل اليوم إن شاء الله تكون مباراة هي متكافئة 50-50، لكن الروح القتالية والراجل فانك هو باش يعمل فارق بفضل الله.
1: يعطيك الصحة سي محمد قصيلة رئيس الوفد، شكرا ليك وإن شاء الله نتابعوكم وإن شاء الله مربوحة لولادنا اليوم ضد المنتخب الروماني. نحب نذكره أنه يوسف ملاك برافو اللي لعب المنتخب التونسي هو أحسن مسجل النقاط إلى حد الآن ب 57 نقطة، منهم 52 هجوم. ما شاء الله على يوسف الملاك وكل اللاعبين، وإن شاء الله بالتوفيق. أكيد منتخبنا نذكر ربح زوج مقابلات، ربح فنزويلا 3-1 وقطر 3-0 وخسرنا مع فرنسا 3-0. تحية أيضا الإطار الفني كما قلت أنت بقيادة مراد قارة وصديم الهميسي، أيضا ما نساوش الإطار الإداري والإطار الطبي. نكمل أيضا بالكرة الطائرة، لكن نمشي إلى نيروبي في كينيا، بطولة إفريقيا للأمم السيدات، بنات ديجا سافروا وغادي يبداو يلعبوا اليوم من خلال مواجهة المنتخب النيجيري مع ماضي ساعة بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا بناتنا جاءوا في المجموعة الثالثة، معهم الكامرون نيجيريا وغانا، في المجموعة الأولى كينيا بلد المنظم مالي وزامبيا، المجموعة الثانية مصر وغندا بوركينا فاسو السنغال، والمجموعة الرابعة رواندا الجزائر الكونغو دي سي وبوراندي. ذكر البنات اليوم يلعبوا ماضي ساعة ضد المنتخب النيجيري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات. هكا كونوا كمان توب سبور اليوم الصباح، كان معكم هيدي جبريني في الإعداد والتقديم، وليد الريفي في الإخراج. بعد أقل من 3 دقائق نشر الإخبارية الأولى، موقعنا على الويب راديو جون بوينت ان وصفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيل، والماتينال متواصلة مع سامي فرتونة. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
5: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: تعدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، هذه هي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات. وفي عناوين نشرتنا: تحتفل بلادنا اليوم وسائر الأمة الإسلامية بمولد الحبيب المصطفى، وفي النشرة ورقة خاصة بالمناسبة. غدا انطلاق فعالية الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك لأطفال والعائلات بدار الثقافة النموذجية بن عروس، وورشات في روبوتيك وذكاء الاصطناعي للشباب. يوم الخميس المقبل الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في مدينة العلوم بتونس، وأنشطة متنوعة تراوح بين العلوم والتراث. تحتفل بلادنا اليوم وسائر الأمة الإسلامية بمولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليوم 25 من أوت 26 والفين الموافقة 12 من ربيع الأول لسنة 48 400 هجرية ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، مناسبة نحتفي فيها بذكرى مولد خير الأنام قدوة للمؤمنين أجمعين. فالمولد النبوي الشريف ذكرى عطيرة تملأ القلوب نورا وسرورا، ومناسبة عظيمة نستحضر فيها ميلاد رسولنا الكريم وخاتم من الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. في ذكرى مولده يجدد المسلم حبه للنبي مقتديا بهديه وسيرته، وفي هذه الذكرى السنوية العطيرة تتعدد طرق الاحتفال. صلوا حلب كاريا.
4: في هذه المناسبة العظيمة تتجدد مشاعر الفرح والسرور والامتنان، والتسابق الألسن لتبادل أجمل التهاني بالمولد النبوي الشريف. ومن صور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الإكثار من الصلاة على نبينا الكريم وقراءة القرآن وأعداد أشهى الأطباق من الأطعمة والحلويات. هو يوم يحيي في نفوس الكثير من التونسيين الشوق لنبينا الكريم والتعبير عن حبهم العظيم له.
5: أحبه رسول الله، وفهم واحد ما يحبش رسول الله، هو رسول الله يشفع فينا يوم القيامة خلال ما غير ما نشوفه نحبه رسول الله.
6: المناسبة نجد فيها العلاقة مع بعضنا البعض، ونهني بعضنا البعض، ونفرح سوية، ونأكل العصيدة إن شاء الله إذا كان وسط إمكانياتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، تخر لنا رسول كريم صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين،
7: صلى عليه وسلم نحتفل به.
8: نحبوا رسول الله،
7: نطيبوا العصيدة العربي، ونطيبوا العصيدة الزقوق، والمولد النبوي الشريف نبدأ ونحكيه على كيفاش تولد النبي، ونقابلوا نمشيوا لدار العائلة، وديك العادات التونسية.
9: فرصة باش يتذكروا سيدنا النبي ونقتديوا بأخلاقه وبسيرته.
4: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو محطة تربوية إيمانية لتجديد العهد للاقتداء بسيرته العطرة وأخلاقه وصفاته العظيمة، يقول الأستاذ والإمام الخطيب ناصر الجميعي.
10: هي ذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مولده ونشأته ومبعثه أيضا رسالة تسببت في تحول عميق وميلاد جديد للبشرية جمعاء. أكرم ما نهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعطر بسيرته ونذكره ونعرف بمناقبه وآثاره وسيرته.
4: في ذكرى المولد النبوي الشريف رسالة للشباب ولمختلف الشرائح العمرية لاتباع سنته والتمسك بها والتعلم منها لتكون واقعا في حياتنا اليومية، يضيف الأستاذ ناصر الجميعي.
10: وسياق جميل حقيقة أن تكون ذكرى ميلاد رسالة للشباب، مش للشباب فقط ولكن لكل الشرائح، فهو نبي الرحمة والهداية والخير والنبل والتسامح. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع الشباب خاصة نعم المربي والمعلم والمرشد والأب. يقولون صارني الشباب ما لا ذكرى ميلاده مش سرديات فقط أخوة المستمعين، مش روايات بقدر ما هو منهج حياة.
4: وتظل ذكرى المولد النبوي

0: الشريف نبراسا يذيء القلوب يذكر المسلمين بميلاد أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هدى ورحمة للعالمين.
1: وتشهد عاصمة الأغالب القيروان ذروة الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية وسط توافد حاشد للزوار. احتفالات انطلقت منذ 15 من الشهر الجاري وتتواصل إلى غاية منتصف هذه الليلة، منها خاصة تنظيم عروض صوفية ومسامرات وليل روحانية في رحاب المدينة والزوايا على غرار الأنشطة الدينية والحركية التجارية. نادر بن رجب.
2: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية.
1: أنتم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى نشرة الأخبار من إذاعة شباب. وفي شأن وطني آخر، دار الثقافة النموذجية ببن عروسة تنظم فعالية الدورة 9 لتظاهرة لون صيفك، وذلك انطلاقا من الغد إلى غاية 30 أوت الجاري. التظاهرة موجهة للأطفال والعائلات، وتتضمن مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية والتنشيطية إلى جانب ورشات في التكنولوجيات الحديثة وعدة مجالات أخرى. الدورة ستشهد أيضا تنظيم معرض لمجموعة من الحرفيات لتشجيعهن على تسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعتهن. مدير دار الثقافة النموذجية ببن عروسة نسرين العجلانية.
3: اثنين المهرجان باش نلقاو فيه ورشات موجهة للطفل للشباب وللمرأة. عنا ورشة في الرسم في تزويق الأسس في صناعة عرائس القفاز، وهي بالورشة هذية باش يعملونا من خلالها كيما الومضة الإحساسية بالنسبة للأطفال. بالنسبة لورشات بالشراكة مع إندا العالم العربي، عنا ورشة في القيادة والتنكر، ورشة في الشطرنج، عنا ورشة في التكنولوجيات الحديثة، حاجة جديدة عملناها بالنسبة للشباب هي ورشة نبرزوا فيها التراث. بالنسبة للمرأة عملنا ورشات في جيستيون دو ستريس، في سافوار فير تخلي المرأة تتحكم في الغضب نتاعها، تتعامل معاه بطريقة إيجابية باش يساعدها على تحسين التركيز والتوازن النفسي. السنة جديد شجعنا حرفية بن عروس في إطار التمكين الاقتصادي، بكنا الحرفية للتعريف بالموروث الثقافي والحرفي ونتجيحهم على نشر الحرف نتاعهم والإبداعات نتاعهم المحلية.
1: وبخصوص أهم فقرات تظاهرة لون صيفك، تضيف مدير دار الثقافة النموذجية بمن عروس نسرين العجليني.
3: بالنسبة للعروض، عنا عروض للأطفال تبدأ نهار 4/26 أوت على الساعة 6 في فاميلي شو. العرض الثاني عرض شبابي هو زادة بالشراكة مع دار شباب الزهرة فرست أورس. يوم الخميس 27 أوت الساعة 7 عرض مسرحية الأطفال عقبة الشجاع. نهار الجمعة 28 أوت الساعة 7 عرض مسرحي تخيلوا جميل. سبت 29 أوت 5:30 عرض يلا نمرس، حفل الصديقة مسرحية تبدأ 7:30، وختام ومسك إن شاء الله مع عرض موسيقي ياسر مزيان هو اسمه عرض القانونجية بعنوان عنبر الليل، وهذا يكون اختتام إن شاء الله مهرجاننا لون صيفك.
1: هذا ويتواصل في عدد من المؤسسات التكوينية والشبابية وبدار الثقافة النموذجية ببن عروس البرنامج الوطني للإحاطة بالشباب الذي يشمل على عدد ورشات تكوينية في عدة اختصاصات لفائدة شباب الجهة. نسرين العجليني.
3: برنامج موجه للشباب مقسم في برشا بلايص. احنا في دار ثقافة بن عروس عنا روبوتيك والذكاء الاصطناعي، هو تعمل في المركب الشبابي في اتحاد المرأة في مركز خلية التكوين المهني، فما ورشات وتكوين في الاسعافات الاولية، الزخرفة والفنون الابداعية، المهارات الحياتية، بعث المشاريع وريادة الاعمال بالنسبة للمرأة، للبنيات فما ورشات في الكروشيه، الخياطة، الحلويات. ندعو كل الشباب بالمشاركة في هالدورات التكوينية والورشات التطبيقية الهادفة اللي تنمي المهارات تشجع الابداع وتعزز روح المبادرة للشاب. بالنسبة لنا احنا في دار ثقافة بن عروس انطلقنا في بعث ورشة في الروبوتيك. دينا 6 شباب مهتمين بهالتكنولوجيات الحديثة. نهار الخميس باش تكون ورشة في الذكاء الاصطناعي، باش يصوروا ويستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يخرجوا منه حاجة باهية. نحسوهم اللي راهي التكنولوجيات الحديثة راهي حاجة باهية وممتعة، كي توظفها في حاجة تنجم تكون لك زادة مورد رزق ليك. شباب بنعوس نحبوهم يرجعوا لدور الثقافة ودور الشباب، عندهم مهارات كبيرة.
1: تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة يوم الخميس 27 من أوت الجاري فعاليات الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من المداخلات العلمية حول مواضيع تتعلق بعلم الفلك والفضاء. وسيتم أيضا تقديم عرض مسرحي بعنوان بولاريس سر النجم الفينيقي في عمل فني يسعى إلى إقامة حوار بين العلم والتراث. فسار أيضا قرية علمية إلى جانب تمكين الزوار من إجراء رصد فلكي لمشاهدة القمر وكوكب زحل. كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم نوف المعاوية يضيف:
4: باش يكونوا الجمعيات العلمية من خلال الأجنحة إن شاء الله باش تكون تفاعلية، تقدم تجارب علمية، عروض وأنشطة باش تكون للأطفال والشباب والعائلات. هو المسرح باش يكون موجود أيضا، هو عرض مسرحي سر النجم بولاريس أو سر النجم القطبي. نمشيو في رحلة إلى عالم الفلك عند الفينيقيين ونكتشفوا كيفاش كان الإنسان في العصور القديمة تعمل النجم القطبي، خاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات عبر الإبحار. نعيش زادة تجربة الرصد الفلكي خاصة من خلال رصد القمر وكوكب زحل. ترى في الحقيقة ماهيش بتشوفها منتصف الليل، هي باش تتواصل حتى إلى فجر إن شاء الله 28 أوت نهار الجمعة الصباح، باش نواكبوا ظاهرة فلكية طبيعية كسوف القمر. الكسوف يبدأ في حدود مالي ساعتين ونص تاع الليل، يعني هو في الحقيقة موعد فلكي مميز استثنائي. يعني ليلة نبدأ فيها رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون ونوصل سهر إن شاء الله مع خسوف القمر. وإن شاء الله إذا الزوار يكونوا في الموعد. تبدأ هي 8:30 السهرة الفلكية أو ليلة النجوم، الأبواب تكون مفتوحة انطلاق من الساعة 7.
1: ومن أخبار العالم، ما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجاسيت إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سوى في مضيق هرمز أو في محيط إيران. وفي الجانب الإيراني، أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وأفاد وزير الاقتصاد الإيراني أنه لدى طهران برنامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوين: تحتفل بلادنا اليوم وسائر الأمة الإسلامية بمولد الحبيب المصطفى، وفي النشرة استمعنا إلى ورقة خاصة بالمناسبة. غدا انطلاق فعالية الدورة 9 لتظاهرة لون صيفك للأطفال والعائلات بدار الثقافة النموذجية ببنعروس، ورشات في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي للشباب. يوم الخميس المقبل الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في مدينة العلوم بتونس، وأنشطة متنوعة تراوح بين العلوم والتراث. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحيات سلوى المجري، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ما ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموجتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة وستة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونصبح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية بمناسبة المولد النبوي الشريف. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ تونس السنة اللي تعيش صيف استثنائي على جميع المقاييس. هنا نحكي على مستوى ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، المياه المعدنية ماهيش موجودة برشا. دونك الصيف السنة صيف استثنائي كما قلت على جميع المستويات. لكن قبل هذه وقبل من وصل طبعا في اللي قال استثنائي اليوم المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب حتى للحديث متاع الصباح، فكرة عن حالة الطقس اليوم للناس اللي عندها برنامج كل كسوة اللي خارجين مشينا باش يحافظوا على العادات والتقاليد، يهز العصيدة متاعو إذا وقع مع شكون، ولا عندهم برنامج متاع تبحيرة. هتخلينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
4: صباح الخير خويا سامي، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح. ان شاء الله مولدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. فكره عن حاله الطقس اليوم. تونس اللي موجوده في قلب المجال الحار، يظهر لي هكا ولا لا؟
4: نعم صحيح. هو تقريبا منذ يومين بدأت ترتفع درجات الحرارة في نسقها الارتفاع. بالنسبة لليوم ما زال طقس حار إلى قليل سحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد. ظهرت بعض الخلايا الرعدية في أقصى شمال اليوم الصباح تقريبا بجهة بنزرت وعطت بعض الأمطار الضعيفة. بالنسبة للرياح باش تكون من قطاع جنوبي قوية بالسواحل الشمالية رذوبان البحر مضطرب اليوم، وببقية السواحل اللي يكون فيها البحر قليل الاضطراب تقريبا من سواحل جهة الحمامات حتى وصولا إلى سواحل قابس وجرجيس والسواحل الجنوبية يكون البحر فيهم قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة تتواصل في نسقها الارتفاعي، تتراوح ما بين 41 47 درجة داخل البلاد ما عدا سواحل شمالية اللي بنزرت وكذلك جهة الوطن القبلي تتراوح ما بين 36 و40 درجة. أسندنا اللون البرتقالي تقريبا على كل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، 22 ولاية اللي تبقوا أسندنا لهم اللون البرتقالي، ويعني في خريطة اليقظة درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة من كل الأطراف والهياكل، وإن شاء الله بتضافر المجهودات تمر هذه الموجة بسلام. الذروة نتاع درجات الحرارة المرتفعة ستكون يومي الغد والخميس خاصة بتقريبا أغلب مناطق البلاد، نحكي على درجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة، في معظمها تتراوح ما بين 42 و48 درجة تقريبا حتى المناطق الساحلية باش تكون فيها مرتفعة. لمحة على بعض درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء إن شاء الله في أريانا 46، بنعروس 46، منوبة ب 46 درجة، 45 ببنزرت، بيجا 47، كذلك جندوبة والكيف والسليانة، بالمهدية 44 درجة، القيروان 48 درجة، 48 بكل من توزر قبلي، وتطاوين 2 جابس 46 درجة، تقريبا حرارة في حدود 46 بأغلب مناطق بلادنا. وكذلك يوم الخميس ممكن حتى نسجلوا أرقام أكثر من 48 أو حتى 49 درجة ببعض المناطق. وبالنسبة لنهار الجمعة تبدأ تنخفض شوية درجات الحرارة خاصة بمناطق الشمال، تبقى مرتفعة داخل البلاد، والانفراج إن شاء الله سيكون آخر هذا الأسبوع يوم الأحد، وكذلك بداية خاصة أول شهر سبتمبر تبدأ تتحول التيارات، وبالتالي نعيشوا أجواء عادية إن شاء الله خلال الفترة نتاع بداية سبتمبر.
3: يعني الارتفاع هذا اللي يخص الأجواء الحارة في درجات الحرارة من هنا لنهاية الأسبوع بداية من هلا حتى ثم الانفراج.
4: الذروة نتاع الحرارة باش تكون أربع خميس وجمعة. بداية من هذا السبت نجم ونحكي وتبدأ تنخفض، تبقى بطبيعة الحال مرتفعة تعتبر، لكن ما فماش الارتفاع الكبير اللي باش نعيشوه إن شاء الله يومي الأربعاء والخميس خاصة.
3: واضح. صبحي شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقه هذه اذاعه الشباب المتينه الجون حتى لل11 متاع الصباح.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: اللهم في يوم المولد النبوي الشريف نسألك وأنت الرحيم، قصدناك وأنت الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا وأرح قلوبنا واشرح صدورنا واستجب دعاءنا وارزقنا رزقا واسعا يا

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا.
1: جور السيدة طليحة نزاد النبي وفرحنا به.

0: الثمانية والثمانية دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في صحة وسعادة وهناء. في تونس وقت اللي نحكيه عن المولد النبوي الشريف اللي يكون كل عام اللي نحتفله به، لكن هو ما يكونش فقط كذكرى دينية لكن موعد مع الذاكرة الجماعية. معناها نعرفوا للكل اللي حركة البيوت وحركة الأسواق كلها تتغير، طبعا النساء تستعد لأعداد من المطابخ، وتستعد النساء لأعداد ما توارثته عن الأمهات والجدات. المدن والقرى أيضا تستعيد طقوس قديمة لتختلف ربما تفاصيلها من جهة إلى أخرى، لكنها تلتقي في معنى واحد هو الفرح بمولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. من القيروان ووقت اللي نحكيه عن القروان، لأنه المولد في قروان ربما يتحول إلى مناسبة وطنية ذات خصوصية دينية وتراثية. في قروان الزائر كي يمشي الفترة اللي قبل المولد ما يحتاجش وأنه بش يسأل يندراها نهارين المولد ولا لا، لأنه المدينة كلها تجاوب عن مختلف الأسئلة. المدينة كلها تكون فما فيها حركية في الأسواق، كلكسوا بالنسبة للزقوقو ولا الفاكهة ولا حركة العائلات والاستعداد لاستقبال الضيوف والأجواء الروحانية في جامع عقبة بن نافع. لأنه المولد في القيروان حدث يتجاوز حدود الاحتفال العائلي، الاحتفال بالمولد في القروان اللي ارتبط منذ عقود بعادات مميزة، من بينها معنى أعداد العصيدة والتوجه إلى المساجد والزوايا والاستماع خاصة إلى قصة المولد والمدائح والأذكار. في الإطار هذا طبعا تظاهرت الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف بالقيروان، واليوم البرنامج الاختتامي بالنسبة لجمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف بالقيروان. دونك بعد الأجواء الروحانية اللي في الحقيقة انطلقت عندها مديدة، احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن البرنامج الاختتامي، شنو اللي بشيكون بالضبط. ومشكورة على تدخلها معنا الصحفية نادرة بن رجب اللي هي أعلامية بارزة وتنشط في القيروان تتابع الشأن الثقافي والاجتماعي، وفي نفس الوقت عن المكتب الإعلامي لجمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف بالقيروان. نادرة صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخيرات، صباح الأنوار ليك سامي ولكل مستمعي إذاعة الشباب. شكرا على المصافحة الصباحية، شكرا على متابعتكم
0: وشكرا ليك اللي رغم اللي رقدت مضي 3 متاع الصباح إلا وأنك كنت تكون حاضرة. أحكي لي ساعة قبل ما نمشيو البرنامج اليوم، البارح معناها كيفاش عاشت القيروان؟ أنا كنت قدمت قلت وأنه راهو اللي يمشي القروان البريود هذه ما يحتاجش باش يعرف اللي المولد هالنهارين ولا لا، معروفة القروان سيغتو في المناسبات الدينية وقت اللي نحكيو على ليلة 27 وقت اللي نحكيو زاد على المولد. معناها المناسبة في حد ذاتها تتحول إلى حركية ثقافية واقتصادية وسياحية، لأن قروان تستقبل زوار من مختلف الجهات، والأنشطة اللي تتوزع ما بين المعارض والصناعات التقليدية والعروض الصوفية والمسابقة. تحكي لي البارح كيفاش كانت قروان؟
1: صحيح، القروان كانت وجهة لآلاف تقريبا آلاف الزوار منذ بداية الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. الحقيقة رغم التقلبات الجوية لأنه المواطنين الحقيقة ملول، كانت كل الحرارة هكا والرطوبة وكل شيء، لكن بعطيلي ولات فما رياح هكا رملية هكا اللي عطلت شوية انطلاق العرض يوم أمس، لكن رغم هذاك والحمد لله تحسنت الأجواء وتحسنت الأوضاع الجوية.
0: هو جستمون نادرة بربي في النقطة هذية، نادرة بربي في النقطة هذية، خطر شفنا بعض الصور اللي هبطت معناها وأنه فما أضرار البارح صارت في التقلبات الجوية فيما يخص المعرض للصناعات التقليدية. معناها بالضبط شنو اللي صار؟
1: والله بحكم انه فما تركيز، معناها تم تركيز الخيام هذاك للمعرض معناها في ساحه الدهماني، معناها في المدخل نتاع طريق تونس. الحقيقه كانت الرياح قويه برشا، رياح معناها مصحوبه برمال الحقيقه، هذاك اللي خلى الخيام معناها تتحول من بلاصتها معناها بريزك طارت في الهواء بعضها، معناها خاصة انه واحد ما همش معاملين معناها حسابهم على التقلبات هذه الحقيقة. وبحكم انه الباعة اللي غادي الموجودين عندهم المنتوجات نتاعهم المتنوعه. على حقيقة انت تعرف المعرض التجاري شنو يكون فيه. للاسف هذاك الكل معناها
0: تسبب في اضرار بالمعرض.
1: اي اضرار معناها ماديه للتجار هذوما اللي معناها خسروا هكا جزء من المنتوجات نتاعهم. والحمد لله معناها فماشي اضرار بشريه الحمد لله. هذه اللي معناها
0: خاطر شفنا حتى الامبيلونس هزت
1: بالحق تعدد سلامات والحمد لله.
0: شفنا الامبيلونس اللي هزت فم عبيد معناها يعني ذيك علاش حبينا نسألوا معناها العبيد لباس معناها
1: الحمد لله. اصابات طفيفه معناها 4 اصابات البارح ودخلت الحمايه المدنيه وتم نقلهم للاستعجالي بابن الجزار والحمد لله غادروا المستشفى في حاله جيده والحمد لله.
0: الحمد لله وان شاء الله وان شاء الله لاباس بالنسبه لي
1: بالرغم هذاك الكل تعدات الحقيقه ليله مزيانه وتفاعل كبير بين الفرقه الصوفيه مرشد بوليلي يعطيهم الصحه وبين الجمهور اللي تفاعل ونقول لك حاجة بالرغم التقلبات الجوية العباد ما فما شكون روح صحيح وفما شكون بقى متمسك بالسهرية وبقاو يستناو لين عاود انطلق العرض. براو هذا حاجة أخرى زادة عملوا أنيماسيون حدهم المواطنين فك التوقيت هذاك فما عازف فما دربوكة فما تفاعل فما غناء لحقيقة في الأجواء عاشوها معناها وعملوها وحدهم وصنعوها وحدهم غيان كو يحبوا يحتفلوا يحبوا يعيشوا الأجواء الاستثنائية في القروان وفي الأخر حب القروان هو اللي جمعهم الليلة البارح كما قلنا أجواء استثنائية عاشوها وقبال كبير برشا زوار الحقيقة جاءوا من كافة الولايات من كافة البلدان الشقيقة وصديقة فما زاد سياح أجانب ما ننساوش التغطية الإعلامية اللي كانت موجودة بكثافة كثيرة الاحتفالات وتكفت البارح الحقيقة متاع ربي سمحني أغلب الوسائل الإعلام كانت موجودة ليلة البارح وقامت بتغطية الحفل الصوفي. اليوم لها سامي مازال معناها الاحتفالات متواصلة معناها صباح فما أحياء المولدية وسرد السيرة النبوية اللي إن شاء الله باش ينطلق مع موعد تلق 8 متاع الصباح حسب البرنامج. فما ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها وفما عن المعارض التجارية اللي بتبيعتها متواصلة منذ أيام لليوم إن شاء الله لاختتام تاعها المعارض هذه وفما السلامية محمد حمود اللي هي العشية إن شاء الله باش تكون فما خرجت المولد اللي هذه فقرة قارة في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد الخرجة القروية اللي فيها الحزب القيرواني بتاعنا فيها الوليدات والبنيات اللي يلبسوا اللباس التقليدي بتاعنا في خرجة انطلاقا من ساحة جامع عقبة بن نافع ويمشي ويتمشوا بشوية ويجوبوا شوارع المدينة العتيقة في المسلك السياحي وصولا إلى ساحة الشهداء اللي هي باب جلادين ويعملوا شوية أنيماسيون شوية تنشيط في باب جلادين وفي تفاعل مع الجمهور والزوار واللي متعدين من غادي وياخذوا تصاور ويتفرهدوا ويعملوا برشا جو. اليوم الثمانية إن شاء الله العرض الضوئي الثاني كما اللي صار البارح انطلاق العرض الضوئي واليوم زاد باش يتعاود اللي ما نجمش يحضر البارح وما نجمش يتفرج في العرض الضوئي إن شاء الله اليوم باش يلقاه على صومعة جامع عقبة ابن نافع. واليوم زاد في الليل اللي هو السهرة الختامية والعرض الاختتام الخلة لأحمد زيتون اللي باش يكون في حدود 9:30 ان شاء الله في معناها في ساحه في المركب الثقافي اسد بن الفرات. هذا العرض الوحيد اللي في قاعه مغطاه لكن العروض اللي تعدت كلها في الساحات العامه في ساحه في ساحه باب جلادين في ساحه المغرب العربي الكبير وفما كما قلنا في ساحة ولاد فرحاني اللي هو صار البارح العرض الكبير.
0: فوالا من حيث الإقبال الجماهيري نادرة والزوار معناها للقيروان معروفة اللي يجيوها من مختلف مناطق الجمهورية ومن خارج الحدود، هل السنة معناها تجاوزت تظاهر التوقعات معناها على مستوى الإقبال الجماهيري؟
1: والله أنا بالنسبة لي أي. أنا بحسب ما تقصيت من أخبار إنه العدد بش يتجاوز العدد متاع عام ناول. احنا عام ناول في ليلة المولد بركة اللي موجودين أي. في محيط ساحة أولاد فرحان وصلوا تقريبا ل100,000 زائر في ليلة واحدة.
0: فوالا 100,000 زائر في ليله واحده.
1: بالنسبة الاحتفاليه كلها 800,000 زائر، ان شاء الله نوصل للمليون باليوم معناها بالعدد، خاطر هما يحتفلوا سمحني يحسبوا عدد الزوار انطلاقا من اول نهار في الاحتفاليه.
0: اي فوالا من اول نهار في الاحتفاليه اكزاكتومون لانه هذا مهم. معناها نعرفوا لي كل دوره تقريبا معناها تخلي تميزها. بالنسبه للدوره الجديده الدوره هذه شنو هي البصمه المميزه اللي خليت الدوره السنة أو باش تخلي دورة السناء راسخة في ذهن الزوار والمشاركين؟
1: والله هو محل الدورة الكل هم استثنائيين والكل هم عندهم الخصوصية متاعهم من حيث البرمجة من حيث العروض. عمناول فما عروض عرض دولي من الجزائر، السناء كان عرض صوفي تركي كنا واكبناه زيدا نحن كوسيلة أعلام. الخصوصية متاع الاحتفالات هذيك هي معناها بالعروض بالمسابقات بالذكر. ما ننساش زيد المسابقة متاع صنع المقروض والعصيدة البيضة القروية، هذه هي ديما الخصوصية اللي موجودة في الاحتفالية متاع احتفالات ذكر المولد النبوي الشريف. وسنة تبارك الله معناها في الدورة التاسعة وإن شاء الله كل عام إن شاء الله
0: كل عام
1: من حسن إلى أحسن، إن شاء الله تتطور البرمجة، إن شاء الله يولي دولي أكثر، علاش لا يكونوا العروض الدولية أكثر يتم برمجتهم في القروان. حتى في الأيام الترويجية زاد الحقيقة كان يوم بركة يتم برمجته وتنظيمه، وأغلب الأيام الترويجية كانوا في تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة. السنة الجمعية عملت زوز أيام ترويجية، واحد في سوسة وواحد في المونستير، وهذاك اللي خلى أنه العباد يتفاعل وخلى العباد أنه بالحق يعرفوا أنه فما احتفالات في المولد في القروان. على خاطر هيئة الجمعية هزت مولد مصغر وعينة مصغرة من اللي بيش يشوفوه معناها في طيلة الاحتفالات، كل شيء معناها من الصناعات التقليدية من الحضرة متاعنا من الحزب متاعنا، هذاك الكل أعطى أكله في الاحتفالات ولقى تفاعل من طرف الزوار.
0: وتحية لكل أعوان الأمن طبعا والكل اللي كانوا حريصين على توفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين، لأنه في كل مرة لازم نقدم لهم التحية اللي في وقت اللي تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية، وهذه اللي تبين المكانة الدينية والحضرية لمدينة القيروان. نادرة أنتم اليوم
1: ملاحظة أخرى
0: أي تفضل
1: ما ننسيبش زيد الحماية المدنية وكافة الإطارات اللي معناها سهروا وعملوا برشا اجتماعات للتحضير للمناسبة الدينية هذه. فما زاد حاجة أخرى صارت
0: خدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور خاصة.
1: أي صحيح أي. الإدارة الجهوية وضعت على ذمة الزوار سبع سيارات إسعاف من خلال، وقامت بتركيز خيام في عديد النقاط، 3 ولا 4 نقاط تم اللي يشهدوا اكتظاظ كبير، تم تركيز الخيام هذه ووضع على ذمة هالخيام على عديد الإطارات الطبية وشبه الطبية للتدخل العاجل في حالة وجود معناها إصابات وإلا حالات وعكات صحية معناها للزوار، والحمد لله. هذا كله في إطار أنه نضمن
0: أفضل الظروف،
1: تتعدى في أفضل الظروف وفي أحسن الظروف، والحمد لله وإن شاء الله نكون وفقنا ولو بالقليل أنه اللبي والأذواق الكل من خلال هالبرمجة هذه، وهذه الكل نبنيه عليه للدورات القادمة باش نزيدوا نحسنوا ونطوروا ونكونوا في استعداد باش تكون الاحتفالات في قيمة القيروان كعاصمة وكقبلة للزوار لألاف الزوار في ذكرى الاحتفال في ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: شكرا نادرة، لأنه هذه بالطبع يخص تفاصيل الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. كما قلت، وسط توافد عشرات الألاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد تيلة فترة الاحتفالات والإجراءات الاستثنائية اللي حكينا عليها لتأمين تسويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. نادرة بالرجب الصحفية نادرة بالرجب عن المكتب الإعلامي للجمعية، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، وإن شاء الله طبعا بالتوفيق ليكم في مختلف التظاهرات القادمة طبعا اللي تخص الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانت بخير يا نادرة، ربي يفضلك.
1: شكرا ليك وانت بالأمثل يا سامي والكل المستمعين والمستمعات. شكرا
0: ليك، إلى اللقاء، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. نادرة بن رجب عن المكتب الإعلامي لجمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف.

0: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة شباب نجدد لكم التحية في هذا المعود الإخبارية. أفاد ديوان خدمة الجامعية في بلاغ أصدره أمس بأن الطلبة الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بصفة استثنائية للسنة الجامعية القادمة بمؤسسة الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك. أضاف الديوان الناجحين في البكالوريا 24 و2025 و2000 ذكور وإناث يمكنهما تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الجارية، وذلك حسب روزنامة العودة الجامعية. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيط الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية خلال شهر سبتمبر المقبل. هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشبابية للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية. ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح إلى إرسال ملف في أجل أقصاه يوم 28 من أوت الجارية. الوكالة التونسية للتكوين المهني أفادت بأن التسجيل للتكوين بمركز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2020 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت الوكالة أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبقة على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكترونية واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. وبهدف توفير فضاء يجمع الأسر التونسية وكافة المتدخلين في المنظومة التعليمية، يحتضن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل معرض العودة المدرسية Back to School. هذه التظاهرة تتضمن أروقة خاصة بالأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. دار الثقافة النموذجية ببن عروس تنظم فعالية الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك، وذلك انطلاقا من الغد وإلى غاية 30 أوت الجارية. تظاهرة موجهة للأطفال والعائلات وتتضمن مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والتنشيطية إلى جانب ورشات في التكنولوجيات الحديثة وعدة مجالات أخرى. كما تشهد الدورة تنظيم معرض لمجموعة من الحرفيات لتشجيعهن على تسويق منتوجاتهن. وبالتوازي تحتضن دار الثقافة النموذجية ببن عروس يوم الخميس في إطار البرنامج الصيفي للإحاطة بالشباب ورشة في الذكاء الاصطناعي. ومن أخبار العالم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغاسيت قال إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سوى في مضيق هرمز أو في محيط إيران. هذا وأفاد وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برنامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق هدفها بقطع شرايين الاقتصاد البلاد. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذا

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عدل مشتك وافرح معنا.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع.

0: كل عام وانتم حيين بخير. 8:55 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. برشا ناس اللي قامت وبدأت تحضر في روحها كل كسوة، اللي بش يمشي يهز يذوق من العصيدة متاعه ومحلاها كالعادات وكالتقاليد هذيك. حابين نحكيه في جانب اللي يخص زقوقو، لأنه يعني أغلب الناس اللي تعمل عصيدة زقوقو، فما اللي يعمل عصيدة الفارينة، فما البوفري، وكل قدير على قدره، لكن أغلبية الناس يحبوا زقوقو. زقوقو اللي غني بالفيتامينات والألياف ويمنح الجسم الطاقة، يحمي القلب والشرايين، يقوي المناعة والعظام، يحسن الهضم، ويساعد زادة في تعديل المزاج وتحسين الذاكرة. ديما نسمعوا أنه راو زقوقو عنده فوائد كبيرة، لكن مختص التغذية يقول لك راو به أوكي، لكن ما تكثرش منه لأنه فيه برشا ديكالوري. دونك حاولوا كيفاش معناها، وأنه تعدلوا الميزان متاعكم ما في ما يخص الزقوقو. دونك هذاك علاش حبينا ناخذوا أكثر التفاصيل كيفاش نجمو نستحفظوا على صحتنا، لأنه ثم برشا ناس اللي هكا عندها بعض الأمراض، مرض السكري وإلا غيره، كيفاش نجمو نستحفظوا على روحنا ونعطيو لجسمنا الطاقة والنشاط من غير طبعا ما نضروه صحيا. وحاضرة معنا بالتليفون يسرى مادي، أخصائية التغذية. يسرى صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور سامي، مرحبا بيك، ان شاء الله مولدكم مبروك.
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير.
1: مرحبا
0: بيك معنا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يقولوا زقوقو، انا باش نعطيك معناها المعلومه اللي عندي وانت هكا صحه حالي. يقولوا انه زقوقو عنده 7 فوائد. اولا يعطي للجسم الطاقه والنشاط، وفيه فيتامينات، فيتامين ا، فيتامين بي، فيتامين دي. يقولوا اللي فيه الالياف المهمه للامعاء، ويقلل من اصابه الانسان بالامساك. كيف زاد يقولوا زقوقو مفيد للقلب، ويحمي الانسان من الجلطات وانغلاق الشرايين، ويعمل على تقويه المناعه لانه غني بالمغنيسيوم ويقوي العظام، يعمل على تقليل نسبه الكوليسترول الضار في الجسم. كيف زاد فما ناس يستخدموه في الرجيم لانه يقلل شويه معناه من الشهيه، ويساعد في تحسين اداء الجهاز العصبي. هذوما 7 فوائد اللي عندي لزقوقو، اسكو بالحق هما فوائد والا لا؟ معناها المعلومات هذه اللي قدمتها لك
1: بالضبط هو سامي صحيح اللي قلته. هو زقوقو يعتبر من الغرين اولياجينوي، يعني البذور الزيتيه، اللي هي معناتها ان جروب داليمون مفيد جدا وفيه برشا فوائد. هو نفس الجروب نتاع الجلجلين، نتاع زريعه الكتان، نتاع البذور اللي نستخرجوا منها الزيوت، فبالتالي فيه برشا منافع كما تحكي، لانه غني بالبروتينات النباتيه، غني بالالياف، دونك يحسن لنا عمليه الهضم، فيه برشا فيتامينات، فيه برشا دي انتي اوكسيدون، دي بوليفينول، وفيه معناتها اهم حاجه تختص بها المجموعه الغذائيه هذه اللي هي معناتها نقولوا احنا لي بون ليبي، اللي هما معناتها المواد الدهنيه الصحيه اللي كما قلنا هي برشا لصحه القلب والشرايين. هكذا بالنسبه للزقوقو. دونك احنا زقوقو اليوم علاش نحكيو عليه، احنا نحكيو عليه على خاطر عصيده الزقوقو. دونك احنا نحبوا نشوفوا اليوم القيمه الغذائيه نتاع العصيده نتاع الزقوقو، شنو اللي باهي فيها، شنو اللي الخايب فيها، وكيفاش نجمو ناكلوها باش نستمتعوا من الفوائد نتاعها وما نضروش رواحنا. بالنسبه لعصيده الزقوقو بدينا باهم مكون فيها اللي هو الزقوق. كيما حكينا هو كمكون في حد ذاته نافع جدا للجسم وغذي جدا. شنو نلقاو فيها اخر العصيده نتاع الزقوقو؟ نلقاو فيها الفاكهه زاده كيف من نفس العائله اللي خويا كوك، وما زيدا فيهم بروتينات نباتيه هايله برشا، فيهم دهون صحيه كما قلنا هايله للقلب، فيهم فيتامينات، فيهم الياف. شنو عنا اخر في الزقوقو؟ دونك هذم زوج مكونات. عنا المكونات الاخرى اللي احنا نزيدوهم بعد، اللي هما الكريمه واللي هما الفارينه والسكر. دونك القيمه الغذائيه نتاع العصيده نتاع الزقوقو وقتاش معناتها تنخفض؟ وقت اللي نزيدوها السكر والفارينه. بخلاف السكر والفارينه الحقيقه ما عناش ما نقولوا في عصيده الزقوقو من القيمه الغذائيه نتاعها. صحيح القيمه الطاقيه نتاعها عاليه، معناتها اون تيرم دو كالوري فيها برشا دي كالوري. العباد اللي تحب تعرف السمن والا لا، راهو اذا كانت ناكلوا منها كميات كبيره راهي تسمن عصيده الزقوقو، ولكن كي نغزروا القيمه الغذائيه نتاعها ما فيهاش، معناتها ماهمش دي كالوري جديد اللي باش نجيبوهم، بالعكس دي كالوري اللي باش يعاونونا. كما قلنا وقتاش القيمه الغذائيه نتاعها تنخفض نوليو يلزمنا نردو بينا وقت نزيدوها السكر والفارينة. دونك هنايا العوام الاخرى شفنا انه برشا عباد قاعدين معناتها يجتهدوا في الكوتي هذايا، مثلا في عوض الفارينة قاعدين نزيدوا في دي فارين كومبليت والا فارين شوبين والا اللي هو شفنا بالنسبة للسكر شفنا انه عباد قاعدين يستعملوا في بدائل السكر لي ريتريتول وغير والستيفيا، معناتها قاعدين يستعملوا في محليات صناعية والا قاعدين يزيدوها في سكر التمر. هذوما كل معناتها اجتهادات ماهمش خايبين ماهمش ضروريين الحقيقه، حتى باش نبداو واضحين انه خاطر احنا مره في العام
0: اما صحيا يعاونوا معناها شويه ولا ليه؟
1: صحيا وي اذا كان الانسان معناتها باش يجتهد ويلقى راحته في هذايا ينجم يعاوننا، مثلا الطبيعه اذا كان احنا باش نستعملوا فارين كومبليكس خير بياسر من انه نستعملوا الفارينه الاخرى، اذا كان باش نستعملوا سكر التمر باش يكون احسن بالطبيعه من انه نستعملوا السكر العادي.
0: واسكو في البنه تجيب نينا كي العاده ولا ليه؟
1: في البنة الحقيقة هي أدوية قوانا سنتاكا وكل احنا شو نقولوا احنا للناس اللي معتها كي تكون دي بليزيغ معناتها وقتلي يعملوا عصيدة صحية ويكلوها معناتها ويبدوا يتبنوا فيها بالحق تقولوا لهم صحة وبيه برشا معناتها الاجتهاد في محله ومعناتها بيه اللي يعملوا. بالنسبة الإنسان بالحق معناتها يحب نقولوا احنا يستطعم هو كما قلنا هي مناسبة هي مرة في العام هي التغذية راهي مربوطة بالبليزيغ ومربوطة باللذة.
0: عرفتك الإشاعة اللي تبدأ في الدار يقولك مش مشكل نطيبوا شوية وتو بعد وسط العام نعودوا، هذيك إشاعة معناها اللي موجودة في عند العائلات التونسية الكل. أي أنا حبيت باش نسألك على الكريمة، فما ناس بون اللي طيبك الكريمة البكويت وفما ناس اللي يقولك ليه تو نعمل وحدي معناها يعني كريمة الحليب معناها اللي تكون معناها يعني صحية أكثر، أنت شنو رأيك أنا؟
1: هو الكريمة العربي بالطبيعة خير على خاطر زده هي القيمة الغذائية متاحة بيها باش نستعملوا فيها العظم الأصفر متاع العظم نستعملوا فيها نشين نستعملوا فيها الحليب دونك هوني ثما بروتينات موجودين بالحق معناتها كي باش نستعملوا الكريمة العربي هذيك اللي بنشي والحليب والعظم يكون أحسن بياسر معناتها ملي نستعملوا الكريمة الأخرى معناتها الصناعية متاع الباكويت. حاجة أخرى نحب نوصي عليها هو الوقت والكمية اللي ناكلوا فيها العصيدة متاع الزوكو دونك كيما
0: تفهمنا. ايوا نجيو للصحيح تو فوالا الحجم قديش يلزمنا ناكلوا في النهار بالنسبة اعطيني للإنسان العادي ساعة معناها من بعد تو نجي ولا الإنسان العادي اللي ما عندوش معناها يعني أمراض قديش ينجم ياكل معناها يعني صحفة في النهار وإلا زوز ووقتاش بالضبط؟
1: هو احنا الحقيقة نوصي للناس الكل انه صحفة ما نفوتوهاش معناتها صحفة اللي هي تراوح بين 150 جرام تقريبا هذاك هو الميزان نتاعها في النهار يكون به برشا. الوقتاش ناكلوها ديما من المستحسن انه ناكلوها ورا وجبة تكون متكاملة معناتها عصيدة الزقوق وناكلوها كديسير بعد فطور نص النهار مثلا هذا بالنسبة لي انا احسن وقت. ماذا بينا انه ما ناكلوهاش الصباح خاطر ديما نوصيو انه ما نبداوش فطور الصباح نتاعنا بحاجه حلوه ما ناكلوهاش في الليل نون بلو على خاطر في الليل الانسان ما عادش باش يتحرك دونك من المستحسن انه ناكلوها في وسط النهار كما قلنا بعد الفطور.
0: نجمش ناكلها قبل ما نعمل سبور مثلا اذا كان عندي معناها سبور مثلا مع الخمسه والا مع السته نجم ناكلها قبل والا لا؟
1: بسيط هو النجم ناكلوها بالنسبة للإنسان معناتها ما عندوش مشكل صحي النجم ناكلوها. احنا ديما على شكون نخافوا نخافوا خاصة على معناتها بالنسبة
0: مرضى السكر
1: نخافوا يعطيك صحة على الإنسان الديابيتيك نخافوا انه
0: الإنسان الديابيتيك قديش ينجم ياكل وقتاش معناها بالضبط؟
1: باهي ينجم ياكل صحفة صغيرة تكون معناتها أصغر نقولوا احنا معناتها صحفة حتى نتاع 100 جرام يكفي، إذا كان ما معناتها بالحق السكر نتاعو ما هواش معدل ينجم ياكل حتى شطر صحفة. وهنايا احنا شنو نقولوا بالطبيعة الإنسان اللي يعرف روحه ديابيتيك ولا اللي عنده إنسان معناتها عنده سكر في الدار راهو يلزمو يحكم في كمية السكر وما يسألش ينجم مثلا يستعمل بدائل السكر ماهوش مشكل إذا كان عنده إنسان ديابيتيك، بالعكس مثلا بدائل السكر تولي حل خير من إنه يستعمل السكر. ولكن في كل الحالات في كل الحالات راهي الصحفة ما نفوتوهاش، إذا كنا نجمنا ناخذوا أقل يكون به برشا شطر صحفة، إذا كان نجم مثلا الصحفة نقسمها مع حد آخر وإلا نخبيه وشطرها من غدوة يكون به برشا، ولكن في كل الحالات ماذا بينا أن الصحفة هذيك ما نفوتوهاش وديما كما قلنا في وسط النهار وراء وجبة متكاملة اللي تكون غالية بالألياف بالبروتينات
0: بعد الفطور مثلا
1: بعد الفطور
0: مثلا. باش نحكي توا على طريقة تخزين العصيدة معناها فما اللي يقول لك لو العصيدة ما تشدش أكثر من نهار ولا نهارين في الفريجيدير دونك هنا معناها باش تكون معناها صحية هنا تفضل.
1: هي إذا كان معناتها العصيدة ما زدناهاش الكريمة نتاعها نجمو نخزنوها نهارين ثلاثة أيام في الفريجيدير باهي. إذا كان الكريمة متاحة معناتها فوقها من نهار لنهارين يكفي، معناتها ماذا بينا أنه ما نوصلوهاش لثلاث نهار، معناتها هو في كل الحالات
0: مع السخانة هذه معناها
1: بالضبط هي ديما في الفريجيدير في 4 درجات مئوية، وفي كل الحالات ماذا بينا أنه ما نطولوش فترة التخزين برشا، معناتها حتى العصيدة اللي تكون من غير كريمة ماذا بينا 3 أيام يكفي، معناتها مش لازم نخليو العصيدة معناتها جمعة كاملة في الفريجيدير ونقعدوا نستهلكوا فيها، ماذا بينا معناتها الكميات هذيك هي متاع 3 أيام يكفينا، معناتها 3-4 أيام كافي جدا جدا.
0: هذه من غير كريمة، في صورة فما الكريمة ما بين يوم وغدوة،
1: ما بين اليوم يعطيك صح ما بين نهار نهارين
0: فوالا، ما بين نهار ونهارين اذا كان فما كريمه دونك في تتخبى في الفريجيدير، واذا كان ما ثماش كريمه لانه ثم برشا ناس اللي تقول لك لا خلي الكريمه من بعد باش ما تقرصش، الزقوق في حد ذاته في الفريجيدير العصيده ما تشدش من 3 حتى 4 أيام غو ماكس.
1: بالضبط
0: ان شاء الله صحه دائما للجميع. يسرى يعطيك صحة، شكرا ليك، ان شاء الله مولدك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بخير، بارك الله فيك، عايشك يسرى مادي اخصائيه التغذيه 9:06، كل عام ان شاء الله وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي متعكم بالصحه والعافيه بمناسبه المولد النبوي الشريف.

0: الماتينال جون.
1: كل عام وأمة محمد بألف خير بمناسبة ميلاد خير الخلق والمرسلين، ميلاد أمة بأكملها المنارة التي أضاءت عتم الدروب، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها،

0: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع، إن شاء الله مولدكم مبروك، مرحبا بكم إذا كنتم نزلتوا. كي أخلطتوا علينا في الاستماع ديما للماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب، شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة الشباب. طبعا واليوم اللقاء الخاص والاستثنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف بتبيعة، ونسترجع من خلال مسيرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم وقت اللي نحكي عن المولد نحكي عن قيم كبيرة، قيم التواصل، قيم التسامح، نحيي اللمة والتسامح في حومنا في ديارنا. علاش ساعات حتى كي نبداو نحكي ويقول لك والله محلاها بكري كيفاش كانت، ومحلاها كيفاش كانوا العباد مع بعضهم، كانت اللمة، كان التواصل، معناها اللي ان شاء الله في كل مره نحاولوا نرجعوا. ومهما تطورت معناها وسائل التواصل الاجتماعي ولي ريزو سوسيو، مش كيما اللقاء المباشر، مش كيما عبد اللي تسال عليه منك ليه، مش كيما عبد اللي يجي يسال عليك ويتفقدك. راهو حب الخير الناس كلها من غير حسابات، من غير شروط. المولد بالحق هو فرصة ربما باش نعملوا ميزاجوغ لأخلاقنا، باش نبدأوا صفحة جديدة اللي تشبه شوية على الأقل المسيرة العظيمة اللي خلها لنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم استرجاع المسيرة هو أن نرجع بالكلمة الطيبة، نرجع للرحمة، نرجع للوسع لقلوبنا لعائلاتنا، نحيوك القسوة هذيك من القلوب. مسيرة النبي اللي نسترجعوها كي نوليو لوجو عن الأعذار لبعضنا في عظم اللوجو على الغلاط، كي نمدو يد المساعدة للناس اللي طاحت بهم في وقت معين من غير ما نستناو حتى مقابل. دونك اليوم نحكيو على أهمية صلة الرحم، نحكيو على أهمية التواصل، وهذاك علاش استضفنا الكوتش كريمة الدبابي معها. هي حبينا ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص مثل هالمناسبات الدينية هذه اللي ربي يجعلها باش يتلم شمل العائلة في كل مرة ويتواصلوا. طبعا ولد الخال، ولد الخال يعرفوا بعضهم، ولد العم، ولد العمة. دونك كريمة الدبابي اللي هي أخصائية في تعديل السلوك ومدربة حياة. صباح نور مدام كريمة، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب، وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
1: يعيشك صباح الفل والياسمين، وإن شاء الله مولد نبوي مبارك وكله خيرات وبركات، وشكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا بك مدام كريمة. دونك أنا ديما نقولها الحقيقة، معناها ربي يجعل مثل هالمناسبات الدينية هذه معناها كل سواء في عيد الفطر وإلا في عيد الأضحى، اليوم احنا في المولد اللي هو مناسبة زادة في نفس الوقت يتلم فيها شمل العائلة التونسية. كنت قدمت قبل شوي قلت وأنه ساعات حتى كي نبدأ نحكي وقلك يا حسرة بكري كي كانت معناها يذوقوا بعضهم معناها في العصيدة وإلا في أي حاجة، معناها بكري حتى ريحة الملوخية كي تشمها عن جار لازمك الجار معناها يجي يذوقك منها. اليوم نحكي على أهمية التواصل. صحيح لي ريزو سوسيو، صحيح فما الفيسبوك، الانستغرام، التيك توك وغيرها من لي ريزو سوسيو، لكن هذه مش كيما اللقاء المباشر. العائله لازم تعرف بعضها، تواصل صله الرحم.
1: موضوع مهم جدا. المولد وغيره من المناسبات كما قلت انت، الاعياد، عيد الاضحى، عيد الفطر وغيرهم، ينجم يكون راه فرصه جميله برشا باش نتوقفوا على سرعه الحياه. وملقري كيما حكيت على معناتها التطور التكنولوجي ومواقع التواصل واللي تأثر عملية الاتصال، لنقل قد فما فرق كبير ما بين الاتصال والتواصل.
0: التواصل
1: أي مالغريسا سرعة الحياة ونسق معناتها متاع عيشتنا الجديدة والظروف اللي تفرضت علينا بحكم أنه معناتها نجاريه في العالم ككل. خلينا نرجعوا للعائلة، نرجعوا للعلاقات اللي بالحق التواصل الحقيقي لنقل صلة الرحم اللي احنا اهملناها من غير ما نشعره في هزمن هذا، معناها اللي ولا فيه معناها التواصل مش بضغط الزر، وانما لنقل بعدنا شوية على بعضنا. تلقى العائلة حتى فرد دار، مش بضرورة معناها مع الاقرباء ولا الجيران، فرد دار إذا كل واحد الهاتف نتاعو ما هميش متصلين ببعض. دونك كيفاش تكون معناها بالحق المناسبات هذه كيما المولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات، انها تكون فرصه باش نجدوا عمليه التواصل الحقيقي هذايا. هو شوف بالنسبه لكل شخص فينا، لو كان يقف مع روحه وقفه ويسال انا الشخص الفلاني قداش ليا ما سالتش عليه، انا هو القريب اللي بالحق ما بيناتناش مسافه لكن ما قعدش معاه قعده بيه، يعني ما سمعتوش بالبي شكون اللي قلت معناتها عندي برشا ما قلتوش كلمه مزيانه. العلاقه اللي صار فيها شويه لنقول قطيعه او خلاف نجمش انا معناها نصلحها، نجمش انا نبدل فيها شويه. دونك هذا الكل يخلينا نفهموا اكثر ايش معناها كلمه تواصل حقيقي، راهو مش بعدد الاشخاص. ساعات في الفيسبوك قداش من متابع، ولا في الانستغرام ايمال قيسا تلقاها عايش الوحده، معناتها مش ما يعرفش كيفاش يحكي او يجلس جلسه مزيانه مع شخص اخر. هو راهو التواصل كتفكير معناها وكتعريف، باش نفهموا الفرق ما بين الاتصال والتواصل. هو لو انك تنجم تكون معناتها قاعد تسمع تفهم تحس بك الشخص اللي مقابلك هذيك، وتكون اهم حاجه حاضر معاه بريزون. مش مثلا انه سي انا قاعدين وكاهو، لانه عمليه الاصغاء صغاره مش باش تسمع بوزنك باش تجاوب ولا تسمع اكاهو. الاصغارك تكون حاضر بكلك بمشاعرك، انك تحاول تفهم، وانت زايده في نفس الوقت انك تكون قادر انك تعبر على اللي عندك، توصل هك الفكره نتاعك، توصل هك الاحساس نتاعك. هذا هو التواصل الحقيقي اللي يخلق علاقه فاهمه بين الاشخاص، ويخلق زايده علاقه قويه. بون سي اون اوكازيون زيد باش نقويو سله الرحم.
0: سله الرحم خاصه ما بين الاقارب. اليوم راهو ساعات مالو غزمون في بعض العائلات، تلقى ولد الخال ما يعرفش معناها يعني ولد عمته، تلقى كيف ولاد العم زاد ما يعرفوش بعضهم. دونك مالو غزمون اللي هما عائله في نفس الوقت، تقام راهو راكبين في نفس الكار ولا في نفس المترو ولا ما نعرفش، لكن تلقاهم هما ما يعرفوش بعضهم. مالو غزمون معناها ساعه في الحكايه هذه. دونك مثل هالمناسبات الدينيه على الاقل توطيد صله الرحم ما بين الاقارب. دونك ما فيها باس اذا كانت تجتمع العائله في مثل هالمناسبات هذه، على الاقل خلي جينيراسيون جديده معناها يعرفوا بعضهم معناها اكثر، لانه مهمه النقطه هذه.
1: ايه خاطر اجمل حاجه معناها نعملوها في المناسبات هذه، مش انه نحافظوا على العادات كما نعرفوا احنا ولا العقيده معناتها ليه، وانما نرجعوا نحافظوا على العلاقات وعلى الانسان في حد ذاته. فما برشا باش يسالوا يقولوا لي احنا عندنا برشا ما تواصلناش، احنا مانيش متفاهمين، احنا عندنا خلافات في العائله. بالعكس هذه فرصه، ومن هنا معناتها بالحق انت كي تبدا بالمبادره فيك ما خسرتش روحك، بالعكس انت ربحت برشا. خاطر الانسان اللي يبدا هو يبادر حتى بكلمه بسيطه، مش بضروره زياره او علاش لا زياره قصيره او كلمه طيبه، او انت تبادر زاده بالمصالحه لو كان فما خلاف مثلا مع شخص اخر في العيله، هذيك يقرب وعندك عليه اجر في ديننا الحنيف، وعندك زاده كيف انك معناتها الناس تعرف بعضها، صغيرات اللي ما يعرفوش بعضهم يتعرفوا على بعضها. دونك سله الرحم راهي ما تعنيش انه انت معناتها تكون متفاهم توتالمون مع الشخص الاخر، بالعكس العائلات الكل راه فيها اختلافات، والاختلاف راه شيء طبيعي. الاختلافات فيها شخصيات مختلفه، يعني اجيال مختلفه، اراء مختلفه.
0: هو حتى دينيا صله الرحم عباده عظيمه معناها وقت اللي نحكيه، وفضل صله الرحم معناها في مثل هالاعياد والمناسبات الدينيه، رغم اللي ربما معناها يعني صله الرحم لا تكفي في المناسبات معناها فقط.
1: أكيد جدا، خاطر شوف فما ناس تخلط برشا، قل لك أنا سيق قطعته هذيك ما عادش نتواصل معاه، مي أنت راك مطلوب بيه قدام ربي ويلزمك تتواصل معاه. أما شنو السر لهنا؟ ما لازمنيش نخلطوا ما بين كوني نصل الرحم نتاعي وإني نبقى نحافظ على الحدود. هذه هي الفازة وين معناتها الناس الكل يغلطوا فيها. أنا راو كي نبدا نحافظ على الحدود الصحية نتاعي، لازم زادا نقوم بصلة الرحم بطريقة جيدة. علاش؟ على خاطر كنا إلى نحترم حدودي، نحترم حدود الشخص الآخر، إني معناتها نحافظ على العلاقات الصحية متاعي، نحافظ على إني معناتها كيفاش نقولوها نخاف ربي فيه الشخص هذيك، فوالا هكيكا وصلت الرحم وما غضبتش ربي وحافظت زيد على سلامي النفسي. هذه راهي فيها بالحق خدمة على الذات، خدمة باهية على الذات،
0: وراحة نفسية زادة فيها. راهو ساعات كي تبدا أنت متخاصة مع الطرف المقابل، ربما كي تبادر أنت راحة نفسية معناها هذه مهمة برشا، والمؤكد وأنه يعرفوه وحسوا به معناها برشا ناس. دونك هذاك علاش احنا نذكروا بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، إذا كان عندك موقف معين وإلا هكا حاجة معناها مقلقتك لو ذكر المولد النبوي الشريف، فرصة لتعزيز معناها صلة الرحم، لنشر المحبة، فرصة وأنك أنت باش تبادر وتجسيد تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. أي تفضل.
1: عليه الصلاة والسلام المبادرة راي ما تعنيش الضعف، ردوا بالك.
0: أي فوالا برشا ناس
1: كما قلنا وضع الحدود ما يعنيش القطيعة، والمبادرة راهي ما تعنيش الضعف، يعني نحاولوا احنا نحافظوا على نيتنا الطيبة على الحد الأدنى من التواصل الممكن، على خاطر كل شخص فينا راهو يتيمي مسؤول على التصرفات نتاعه، مش مسؤول على رد فعل الآخر، حتى كان رفضك الشخص الآخر أنت بالعكس رابح هون. وليت عليك نبداو بالمبادرة، حتى لو مكالمة بسيطة، بزيارة بسيطة، كي نتلاقاو ميتاش نعطيو لبعضنا وقت حقيقي. إيش معناها؟ صيب التليفون على جنب واسمعوا،
0: افهموا
1: شنو يحب يوصلك. فوالا، وإذا كان فما خلاف قديم نحلو ميتاش، نفتح باب الحوار، ما بنبقاش أنا نستنى الطرف الآخر إنه مثلا هو ياخذ المبادرة، علاش ليه ما نكونش أنا المبادرة؟
0: فوالا. ان شاء الله ان شاء الله على كل حال معناها الفايده تكون حاصله، لانه هنا وقت اللي نحكيه على اهميه الزياره في المولد النبوي الشريف، هنا دونك نحكيه على لم شمل العائله، لانه مناسبه يتلموا فيها العائله كيف كيف. زاده وقت اللي نحكيه على دينيا اللي هي تترجم اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام في التأخي والرحمه الى واقع عملي، وهنا بطبيعه نمنعوا معناها العائلات من التفكك الاسري. شكرا ليك الكوتش كريمة الدبابي، أخصائية في تعديل السلوك ومدربة حياة، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. موعد موجز 9:30، راجعين بعد الموجز استثنائيا اليوم في المتينة الجن حتى للحديث تصبح.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموجتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: الجامعية القادمة بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان يمكنهم تسجيل مطالبهم على الرابط المخصص لذلك، مضيفا أن الناجحين في بكالوريا 2024 و2025 ذكور وإناث يمكنهم تقديم مطالبهم بداية من 28 من أوت الحالي، وذلك حسب رزنامة العودة الجامعية. الوكالة التونسية للتكوين المهني تفيد بأن تسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. بداية من الغد تنظم دار الثقافة النموذجية ببن عروس فعالية الدورة 9 لتظاهرة لون صيفك. التظاهرة موجهة للأطفال والعائلات وتتضمن مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والتنشيطية. في العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يقول إنه ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران إن تعاون بكين مع طهران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. إصابة 3 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء مستعمرين عليهم شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 9:43 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. طبعا كما قلنا وكما حكينا قبيلة مع الكوتش كريم الدبابي، وأنه في مثل هالمناسبات الدينية هذه ومن العادات اللي تميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو زيارات ما بين العائلات، لأنه يعني مهم برشا اليوم وقت اللي نحكيه على التوطيد صلة الرحمة ما بين الأقارب، واللي ضروري وأنها تغمرها أجواء الفرحة والسرور. النقطة هذه مهمة برشا كما قلت، وأنه دينيا حتى هنا نحكيه على تواصل صلة الرحم والاقتداء بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذاك علاش استضفنا اليوم الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي هو إمام خطيب وأستاذ جامعي وباحث تونسي بارز في العلوم الشرعية والقانون. سيدنا الشيخ صباح النور، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: يومك سعيد خويا سامي، بارك الله فيك، وإن شاء الله مولد مبارك عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نستبشر في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم إن شاء الله بميلاد خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: اليوم كي نحكيه في ذكرى المولد النبوي الشريف ديما نحكيه عن الأخلاق والاقتداء بأخلاق الرسول، وخاصة نحكيه على الهمة، همة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم ربما نعم. معك أنت نحب نحكي شوية عن أبرز ملامح الهمة العالية هذه اللي نحتاجوها اليوم في حياتنا اليومية وفي بناء الذات والمجتمع.
1: نعم، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجدد في قلوب المسلمين الحقيقة كسامي يعني مشاعر المحبة والاعتزاز بسيرة خير من وطئت قدمه الأرض. لكن السؤال اللي ينبغي أن يتجاوز حدود الاحتفال والمشاعر، وماذا يعني أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تتحول المحبة إلى اقتداء وسلوك من بينها الهمة كما تفضلتم أخوي. وعلاش القرآن الكريم جعل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم طريقا واضحا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد شخصية عظيمة نقرأ الأخبار متاعها، وإنما كان نموذج حي لكيفية تحويل الإيمان إلى أخلاق ومعاملة مواقف. فذلك علاش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهذه كلمة تختصر شيئا عظيما من معنى الاقتداء. يعني القرآن اللي نقرأه في المصاحف كان يعني يمشي بين الناس في صورة محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة وصدق وحلم وعدل ووفاء وتواضع. يعني في الهمة مثلا كما قلت، ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني تصور أنت قامت الساعة والإنسان في يده شجرة صغيرة يزرعها، ورغم ذلك يعني كل تشتخت كما قولوا نحن وحصل ما في الصدور، يا سيدي كمل أزرع واغرس. وهذا يدل على أهمية الهمة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نشوفها بالعالمين، يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته بالأطفال، لم يكن يرى الطفل كائنا صغيرا لا اعتبار له، كان يمنحه من الاهتمام والحنان ويخليه يشعر بالقيمة متاعه. كان يقبل الحسن والحسين ويحمل الأطفال ويسلم على الصبيان. حين يسمع بكاء الطفل في الصلاة يراعي مشاعر أمه ويخفف في الصلاة. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بشي يطول في الصلاة، يسمع الطفل يبكي يولي يخفف في الصلاة. سبحان الله. يعني إذا كنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذا يظهر في البيوت متاعنا، في طريقة حديث الأب مع أبنائه، في صبر الأم على أطفالها، في عدم إهانة الصغير، في عدم تحطيم الشخصية متاعه. نتأمل رحمته حتى في لحظات الألم وقت اللي توفى ابن إبراهيم. دمعت عيناه وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هنا نكتشف إنسانية متاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الإيمان ما يعنيش أنه الإنسان ما يحزنش، ما يعنيش أنه ما يخرج منه دموع، ما يضعفش، وإنما يعني أنها مشاعرنا نفسها تبقى منضبطة بما يرضي الله عز وجل. نتأمل في أخلاقه مع من أخطأ في حقه. قديش أودي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم كذب كم حرب، ثم جاء يوم فتح مكة وصار الذين آذوه بين يديه وأصبح قادر على الانتقام، لكنه شنو اختار؟ اختار العفو. يعني هنا سؤال، هل اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر فقط عندما نكون في موضع الضعف، أم يظهر أيضا عندما نملك القدرة على الرد والانتقام؟ ولذلك علاش من السهل تحكي على الرحمة، لكن الامتحان الحقيقي للرحمة عندما يسيء إليك إنسان، ومن السهل أن نتحدث عن العفو، ولكن حقيقة العفو تظهر عندما تستطيع أن تنتقم ولا تفعل. ولذلك علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع في بيته، كان في خدمة أهله، كان يخصف نعله ويعمل ما يعمل أحدهم في بيته، كان مع أصحابه قريبا منهم لا يتعالى عليهم، وهذا درس بالغ الأهمية في زماننا. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مش كان في الجامع، مش كان في الصلاة، مش كان في ركعتين تحية المسجد، وإنما في البيت كيفاش كان مع مرته، كيفاش كان مع صغاره، في العمل، في الطريق كيفاش كان يرفع الأذى، في السوق كيفاش كان يتكلم مع الناس، وكيفاش كان حليم صلى الله عليه وسلم. في مواقع التواصل الاجتماعي نحتاج اليوم كذلك أن نخلق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
0: به السيد الشيخ، أنا حبيت نحكي معك باعتباره أنه إحنا ما كتعرف معناها يعني في إذاعة الشباب اليوم، تلقى فما برشا شباب اللي ساعات متردين معناها قدام صعوبات الحياة أو عندهم بعض المشاكل، هنا كيفاش كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع التحديات الكبرى، مع العقبات في سيرته؟ شنية هي أول همة لازم ليكتسبها اليوم الشاب المسلم باش يغير واقعه للأفضل؟
1: بارك الله فيك. يعني الحقيقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، يعني شوف الشباب كما قال عز وجل إن فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نحبوش نتحدث على رجل عاش قبل 14 قرنا، وإنما نحب نتحدث عن نبي ما زالت سيرته قادر على أنها تجاوب على أسئلة الإنسان في كل وقت. وكان معروف صلى الله عليه وسلم هو وقت اللي كان شاب، يعني حتى قبل البعثة كان معروف بالصادق، كان معروف بالأمين. وهذه أول رسالة إلى الشباب اليوم، قبل ما تسأل شنو تملك، شنو عندك من المال، شنو عندك من المتابعين، شنو المنصب متاعك، شنو باش تخدم، اسأل نفسك عن أخلاقك عندما تكون أنت الآن موجود، شنو يقولوا عليك، هل أنت صادق أمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول أيها الشاب، ما تسمحش لأحد أن يقنعك بأنه التدين مثلا يعني أن تتخلى عن طموحك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على القوة والعمل وتحمل المسؤولية، كان فيهم الشباب الذين حملوا العلم وقادوا الجيوش وتحملوا المسؤوليات الكبرى، سيدنا علي بن أبي طالب اللي آمن به هو شاب، سيدنا أسامة بن زيد اللي خلاها النبي صلى الله عليه وسلم قائد على أكبر جيش كان في آخر غزوة، وهي غزوة يعني تبوك. فلهنا عنا رسائل واضحة، ما تقولش أنا صغير، ما تقولش ما زلت ما كونتش، قول شنو يمكنني أن نفعل. قد تكون شابا ولكن يمكن أن تكون صاحب أثر كبير. وفي الوقت نفسه نقول لا تجعلوا الشباب مرحلة انتظار، سأتوب عندما أكبر، سألتزم عندما أتزوج، وأبدأ عندما أستقر، سأصلح نفسي إلى غير ذلك، لأنه فمش واحد يضمن الغد متاعه. إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا، إن شاء الله ربي يبلغهم مقصودهم من الخير، وإن شاء الله تكون هالفرصة هذه والسيرة هذه وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرى للاتباع والاستنان بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم.
0: ومهم أن نرجع لصفاء القلوب، النحي واللمة والتسامح، مهم أن نربي أولادنا على لطف الكلمة المزينة وحب الخير للناس الكل من غير الحسابات ومن غير الشروط. المولد بالحق هو فرصة باش نعملوا ميزاجور ربما لأخلاقنا، ونبدأ صفحة جديدة اللي تشبه شوية معناها المسيرة العظيمة اللي خلاها لنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك يعني تعرف أنت أخويا سامي في الطائف، وقت اللي بلغ به الأذى مبلغا عظيما وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني عملوا فيه وجاه الملك قال له دعوة من عندك أنت أطبق عليهم الجبلين، لكنه ما اختارش الانتقام، بل قال ما يكشف عن أفق الرسالة ورحمتها. قال قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. يعني هذه ما هيش مجرد قصة من الماضي، هذه رسالة لنا نحن اليوم. قديش من خصومة عائلية طال أمدها بسبب كلمة، قديش من قطيعة ما بين إخوة بسبب ميراث أو سوء فهم، قديش من علاقة انهارت لأن واحد من الطرفين قال والله لنسبح حياتي كاملة. بس هنا اسأل نفسك في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لو كان العفو هو الأقرب إلى هديه؟ يعني التسامح ما يعنيش أنك تلغي الحقوق ولا أنك تقبل الظلم،
0: والعفو ما يعنيش الضعف،
1: ما هوش هو ضعف كما قلت خويا ثاني. يعني الإسلام يقرب العدل ويحفظ الحقوق، لكنه يفتح في الوقت نفسه باب واسع اسمه العفو والإصلاح. رب يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بالتي أحسن فإذا بينك وبينه عداوة أنه ولي حميد. فإن شاء الله فرصة طيبة تولد أن نأخذ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عند الكثيرة.
0: شكرا ربي يتقبل مني يا رب. يعيشك، شكرا لك دكتور، يعطيك الف صحه. الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي، امام خطيب واستاذ جامعي وباحث تونسي بارز في العلوم الشرعيه والقانون، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا في ذكرى مولد النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تتجدد في قلوب المسلمين مشاعر المحبه والارتباط بسيره خير البشر، وتستحضر طبعا المجتمعات الاسلاميه الكل محطات من حياته وما حملته، خاصه رسالته من قيم الرحمة والتسامح والتكافل وحسن التعامل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية.

يا رب، في يوم تجلى فيه نورك على الدنيا بميلاد نبيك المختار، نشهد أنك أنقذت به قلوبا غارقة في الظلام، وأقمت به ميزان العدل بعد أن مالت الأرض بالظلم والجحود. اللهم صل على محمد الذي ما ذكر إلا ارتجف قلب من هيبته، ولا سمع اسمه إلا انحنت الأرواح شوقا إليه. يا رب، بحق من كان خلقه القرآن وكلامه الحق وسيرته النور، ارزقنا أن نكون من أمته المخلصين، وأن نحيا على هداه ونموت على محبته. اللهم لا تحرمنا من الشرب من حوضه الشريف، ولا من أن يسقينا بيده الكريم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا من الجلوس في جواره يوم تزلزل القلوب وتضطرب النفوس. اللهم اجعل ذكرى ميلاده نورا يضيء دروبنا، ورحمة تملأ قلوبنا، وهداية تقودنا إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا.

0: سامي يوسف مداد اللي وصلنا للعشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع.
1: كل عام وأمة محمد بألف خير، بمناسبة ميلاد خير الخلق والمرسلين، ميلاد أمة بأكملها، المنارة التي أضاءت عتم الدروب، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب.
0: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ومواكبتنا مازالت متواصل، يعني وقت اللي نحكيه عن المولد النبوي الشريف، وللمولد خصوصية في كل مكان، والاحتفاء بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. تتنوع التظاهرات بتنوع جهات البلاد، قبل حكينا على القيروان على المهدية، طبعا تنوع هذا وفقا للعادات والتقاليد في الجنوب التونسي، ومن قبل فما عادات أصيلة في الجنوب، دونك فما العصيدة البيضاء. وقت اللي نحكي عن العادات الغذائية، لأنه فما عادات وتقاليد أصيلة اللي تكون فيها الجانب الغذائي والديني والاجتماعي. بالنسبة للعادات الغذائية، فما العصيدة البيضة، فما عصيدة الشكشوكة، فما الكسكسي، فما المدائح والأذكار كيف كيف، ومحاضرات السيرة، ختان الأطفال. عن العادات هذه باش تحدثنا زميلتنا هند السعيدي في هذا الركن المسجل.
2: السلامة، أنا مبارك العطوي من هنشير الماجن، معتمدية بن خداش بن تريف، وباش نحكي لكم على عاداتنا وتقاليدنا في تحضير المولد النبوي الشريف. عندنا في المولد طيب العيش نعمله الشعير، نغسلوه، نرحوه قبل المولد بنهار نهارين ثلاثة هكا، مثل الرحواني نرحوه دقيق، ونعمل الحلبة ضرورة، نعملوا فيها تابل وحلبة وكمون وبسباسة، نهزها باقي للرحواني نرحوها، نجيبوهم قبل المولد نغربلوهم ونحطوهم كدقيق. بعدين الصباح متاع المولد نعملوا العيش بالزيت، كيفاه نطيبوه العيش، نجيبوا الماء ونحطوا عليه الدقيق بارد، ونعملوا له الملح ونذوبوه فيه، ونحطوه على الغاز يسخن يبدأ يفور، ويتبدأ يفور نبدأ نخبزه وندره في الدقيق، نخبزه وندره في الدقيق حتى يتماسك العيش يشد بعضه، ويتشد بعضه نهبطوه من فوق الغاز مشوار ونخذوه، وبعد تالي نحطوه على الغاز مشوار، وبعد تالي نطبعوه في تبسي في قصعة كما نقوله، ونصبوا عليه الزيت، نعملوا عليه الضرارة هيك اللي رحناها بالحلبة والتابل والبسباس وكمون، ونأكلوه نهار الصباح متاع المولد النبوي الشريف. الجايلة نعملوا الطبيخة اش نعملوا فيها؟ عصبان، حلبة، حمص، فول، شعير، ونحطوا معاها العصبان الشايح ونجملوا عليه نتغدوا عليه. هذه عاداتنا في المولد النبوي الشريف.

نحكي اليوم على العسيدة اللي هي احنا نقوله في تطاوين العيش، هي عبارة على لمة متاع عيلة فرحة. العيش هو عبارة على فرينة ونخبزوها بالمغرف اللي هي مغرف الجريد، نعملها من الجريد المغرف ونديروا عليها الزيت، وكل حد وش يحب معنا يدير عليها، فما اللي يدير عليها البسيسة، فما اللي يدير لها البسيسة بالسكر، فما بسيسة بركة، فما زاد اللي يحط عليه عسل من فوق، فما اللي يحط عليه السمن اللي هو الدهان، كل واحد وش يحب يختار معناها نقولي يزيد إضيفة للعيش. في المولد النبوي الشريف زين المرات يديروا الكحول، يديروا السواك، يديروا الحنة، أغلبية أمهاتنا يحنوا في الليل ليلة المولد، وفي الصباح ينوضوا يخبزوا العيش، تتلم العيلة كلها. إن شاء الله كل عام وانتم حيين.

العشرة وخمسة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. هذه إذاعة الشباب واللقاء الاستثنائي اليوم في المتينة الجنة اللي يتواصل معكم حتى للحداش متاع الصباح. نذكركم بحالة الطقس اليوم ولا من غير ما نذكركم، لأنه الطقس واضح من هنا للآخر جمعة، ودرجات الحرارة في مستويات مرتفعة، وبش تتراوح القصوى اليوم ما بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 43 و 47 درجة بقية الجهات. الطقس دونك سخون برشا، ردوا بالكم على رواحكم. تونس السنة اللي تعيش صيف استثنائي بجميع المقاييس، ردوا بالكم على رواحكم. وكالعادة التوصيات اللي كنت أذكروشي وقتها في شهر جويليا، كنا حكينا مع موجة الحرارة. دونك تونس من جديد في قلب الفرن بالنسبة لدرجات الحرارة. ومهم في كل مرة نذكره، وأنه حاولوا باش تبعدوا على الأوقات الذروة اللي ما بين الحداش والأربعة متاع العشية، حتى كان مشيتوا للبحر. دونك ديما ما تنساوش اللي تبلوا ريوسكم بالماء، وما تنساوش الكاسكيت وإلا المظلة وإلا غيرها، وشربين الماء. وإن شاء الله ربي يعطينا على قدر جهيد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه من هنا لآخر الجمعة معناه باش يكون فما انفراج وبداية الأسبوع القادم. العشرة وستة وعشرين دقيقة، راجعين بعد الموجز حتى للحداش في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل قبول مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور والمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026

0: الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. في الرياضة، لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديدية منى البيجي تحرز الميدالية البرونزية لاختصاص الرمي بالدقة بفوزها على الإيطالية سارة فيرارا بنتيجة 43-40 صباح اليوم في المباراة الترتيبية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية. في العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. استشهاد فلسطيني ثاني اليوم متأثرا بجراحه فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلوا بريف درعا الغربي جنوب سوريا وتمركزوا فيها بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفيديني قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: ذكرى المولد النبوي الشريف.

العشرة وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا بشوي بشوي بدينا نقترب من نهاية لقنا في الماتينا الجون واللقاء الاستثنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف. استنيهم من بعد شوية حميدة زغدودي تكون حاضرة معكم في صيف معنا بداية من 11 طبعا، ومجموعة من الفقرات اللي باش تكون طبعا مع حميدة زغدودي كما قلت، وأنه بداية من 11. نذكر اليوم والإشعار بانقطاع الكهرباء طبعا عن البلاغ الصادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. اليوم تقريبا تونس كاملة باش تكون ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع العشية، دونك هذايا البلاغ الصادر عن ستيك، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، تعلن من شركة توسيل الكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم 3/25/2026 خلال الفترة المتراوحة ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع العشية. بالنسبة لجهة الجنوب كيف جهة الجنوب الغربي وجهة الوسط، جهة صفاقس، جهة الشمال الغربي وجهة الشمال، جهة تونس الكبرى، الكل اليوم ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع القائلة. 10:50 ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع.

0: اللهم في ذكرى مولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بقلب يرجو رحمتك أن تجعل هذه الذكرى بداية خير لكل مهموم، وفرجا لكل مكروب، وشفاء لكل مريض، ورزقا لكل محتاج. اللهم أحي قلوبنا بالصلاة والسلام على نبيك، واملأ أيامنا بركتها، وأكرمنا باتباعه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا أمنية توافق رضاك إلا حققتها لنا، واجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة، واجمعنا به في الفردوس الأعلى.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع، إن شاء الله مولدكم مبروك. حميدة الزغدودي بعد شوية في صيف معنا من 11 حتى الماضي ساعة. حميدة صباح النور، كل عام وانتي بخير.
2: صباح النور سامي، كل عام وانتي حيا بخير، كل عام والكيب كل حيا بخير، وناس كل اللي تسمع فينا إن شاء الله يا ربي مولد مبروك.
1: أشنو العصيدة متاعك بوفري وزقوقو
2: الزوز؟ عملت شوية هكا، عرفت أول عام راني ديما نشوف فيه أنا في الانستغرام.
1: خاطر بيك تعمل أنتي زقوقو معناها
2: زقوقو، أما تعرف في المون ديما نشوف فيه، قلت والله ما نعمل طبقتين السنة.
1: أي وجدك باهية.
2: جيت باهية.
1: أي يعطيك الصحة، حتى احنا هكا عبيت لنا استوديو ما شاء الله من العصاير.
2: ترى بيتخلط لقاك اللهم صل على النبي.
1: تحية لعبد ستار عميم وسلم عليه عبد ستار، يعطي الصحة لأنه جاب لنا كالعادة منور، جاب لنا العصيدة للاستوديو. ما يسالش حميدة معناها كاين كي قلت أنت المحل، ما قلتش كي قلت كاينك عملت. مش مشكل. إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
2: وانتي بخير يا ربي.
1: عايشك ربي فضلك، ميرسي بوكو. شكرا نزار الورتاني، وقبل هو اللي داري فيك انه حاضرين معنا في الاخراج التقني دين الجباري، في الاخراج الرقمي هادي جبنياني كان حاضر معنا في السبور، سلوى الماجري في الاخبار، وسامي فرتون. يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج اذاعه الشباب. غدوه كالعاده ابختي من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينا جون على موجات اذاعه الشباب دي سيلا. نتمنى لكم امتع الاوقات ديما على موجات اذاعه الشباب. كل عام وانتم حيين بخير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل في صيف معنا سبيسيال مولد خلينا نسلم عليكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا في موعد استثنائي من توا حتى الماضي ساعه يكون صيف معاكم في جو المولد واحتفالات المولد النبوي الشريف ان شاء الله يا ربي كل عام انتم حيين بخير مولد مبروك وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه وخير وسلامه الناس الكل باش نحاولوا اليوم هكا وعدد خاص يكون بذكرى المولد النبوي الشريف تكون فيه الطابع نتاع المولد راكم قمتوا صورنا حتى اللي هكا حبك يصبح راقد شوي كليتوا العصيدة اللي عصتوها من البارح واحنا اليوم باش نذوقكم زاد عصيدنا لهنا في ذات الشباب بمختلف انواع حاسينو خلينا نسلم عليكم ايكيب صيف معنا لليوم حميدة زغدودي من قدام الميكرو سي عبد القادر الحمدوني في التحليل وتعليق يكون ديما حاضر معنا نزار الورتاني في الكوتي تكنيك نسلم على فيصل شابو في الاعداد كيف كيف بدران عرفاوي وذي الدين يكون حاضر في الاخراج الرقمي موزيكا وبعد نرجع لكم اهلا وسهلا بالناس الكل

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا شيف طارق حاضر معنا في المولد. ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير
1: وانت سادة والناس كل ان شاء الله فرحانه وان شاء الله مولدهم مبروك الناس كل.
0: ان شاء الله اليوم صباح بعد ما الناس تكون البارح عصدت وكل حتى كيف يقوموا برشا ناس ونصور انا برشا فئه كبيره تبدا معايا كسوا اللي عصد البارح ولا اللي ما عصدش. الصباح العصيده البيضه ضروريه
1: بالنسبه لنا احنا كتوانس. العصيده البيضه ضروريه، فما هما نوعين، فما فرينه وفما بسميت.
0: اي
1: وكل واحد
0: شنو يحب
1: تاعه. فما ديما عندنا صعب في العصيده تاع السميت،
0: تحب لها
1: شو تحب لها زوز وما يحبوا الوقفة.
0: صحيح
1: يحبوا الوقفة أكثر من عصير تزكوك. أما عصير السميد ديما فيها البياج
0: اللي
1: فما بيت تعمل ديماراج، شو فما بيت تعمل ديماراج. هي صحيح ديماراج تاعها بالبارد، تتخدم بالبارد. ناخذوا مثال 250 غرام سميد، ذاك انت انا الارتم نحطوا كونتيتي تاع 750 ملي لتر ماء، مش كلها باش تتحط. اول حاجه ساعة نحطوا السميد في كسرونه تاعنا ولا في البول ونحطوا عليه نص لتر ماء بارد عادي. وتتخدم كلها بالفوي ولا باكس باتور بوا، اما المستحسن ديما بالفوي. كي ندخلوا نعصدوا على النار تولي ناخذوا
0: نجم التحريك الاولاني بالفوي،
1: فوي لين تحصلوا على اباري كلها اوموجين، معناها تخلطت السميد والماء يتخلط. خاطر بعد كي باش تحطوها على النار ديما النار هاديه، نار هادية ما تبداش نار قوية، نار هادية ونبداو نخدمو
0: وقت تبدأ
1: تعصد. نحطو احنا ديماراج هذيك تحط على نار، نحطو كالبانس دو سيل تاعنا، تحط شوية ملح مش برشا ونبداو نخدمو فيها بشوي بشوي. كي نحسوها رزنت رزنت بالكدا، من بعدها نحضرو لها شوية ماء دافي ماء دافي ونصبوه ونبداو نخدمو. كي نصبوه حتى شكون بحذنا في كوجينا يبدا يصب لك شويه كالماء دافي ونبداو نخدمو فيها. بعد كي باش ترجع على النار ما عاد تزيد هالماء.
0: صار الماء مش على النار، معناها الكميه تاع الماء باش تحطها الكل لازمها وهي بعيده على النار.
1: فما البارتي الاولى قلنا تخدم بالبارد، بعد كي نبداو نخدمو نحسوها رزنت تحب الخدمه برشا. تحب الخدمه فما نسيت تخدمها بالفوي تبع وديما فما في العصيده تاع السميد راهو تحريك من اللوطه للفوق، خاطر السميد يشد اللوطه
0: يهبط
1: لازم هناك في تخليتها فيها حكمه زاد تبدا تخدم. كي نزيدوا الماء دافي نبعدوها من النار
0: واضح
1: ونزيدوها ونبداو نخدم. بعد نحاولوا نطيحوا في النار الاولانيه شويه وناخذوا نخدموا فيها طو اللي تحصلنا على تكستور. شنو هي تبدا ساعه اول حاجه فيها اللقة، تبدا فيها اللقه وتبدا كلها ملمومه مع بعضها تتلم ولي رطبه يلزمها تكون. ما تحس كي تبدا تخدم فيها بالفوي رطابت وفيها اللقه راي وقتها عصيدتنا حضرت. نجبدوها من النار، كان عندنا اكسباتور بوا ذيك انتيانا القديمه المدلك احنا نقولوا لها تتخدم على جناب تتلم. بعد بيدينا نحطوها في الصحفه انتيانا
0: تبدا مرتوبه
1: تبدا مرتوبه وكي تحطها ديجا انت في الصحفة نتاعك ولا في الصحن تحس فما كتاب تخدم فيها بيديك تحسها رطبة وفيها اللقة. هذه صعيب في السميت. بعد احنا هنا بعد كل واحد شو باش يعمل الاكومبانيمون تاعها، فما بيت زبدة عربي فما بيت تحط العسل والزيت، فما بيت كل واحد معناها هنا تختلف الاذواق وجهات كل واحد وهي بنتها ديما عسل وزيت
0: عسل وزيت
1: وزيت وفما بيت تحط زبده صحيحه بير بير ديجا تحل ونعملك النخبه في الوسط احنا تاع العصيده تاعنا هذيك اللي باش نحطوا فيها الاكومبانيمون تاعنا وتجي عصيده مزيانه وشبابه برشا.
0: ثم اللي يعملها كلها في سميد وثم
1: فما بيت تعمل الفارينه. الفارينه اسهل من السميد في الخدمه. فاش اسهل الفارينة؟ أول حاجة في الفارينة لازم تتغربل، ناخذوها من الباكو نتاعها لازم تتغربل مليحة مليحة خاطر
0: خرجوا الهواء
1: صحيح تخرج وتتلم. بعد ذلك نفس العملية عبارة باش تعمل بات تاع كريب، راهو تحط 500 مليمتر ماء ورطل مثال فارينة، راهو يلزم تتخدم الفارينة أصعب ما سميت فيهاش في خدمة باش ما تتعبرش وتتخدم مع الماء البارد. تحضر لاباري نتاعك مليح مليح مليح تحضر وبعد كيف كيف تمشي للنار كي تمشي للفو دو هذيك نتاعنا نبداو نخدمو الفارينه فيش كيف كيف تب تجبد على الجناء وتاخذ الاكستريميتي تاع الكاسرول
0: تديش لاصقه
1: ولا تخدم كيف كيف تحسها رزنت على يدك ويزمها تكون شنو الفارين الاستيكي كي تطلع كانها فيها حاجه الاستيكي
0: تتجبد
1: كوم دابتود بعدوها من النار تزيدها شويه ماء دافي شويه نكته زيت مغرفه تاع قهوه زيت زيتونه وترجع للنار تتخدم تتخدم مليح كما استسميت بالضبط تتلم باليد تتلم وتتحط بعد ليك في الصحفه نتاعنا ولا في الصحن نتاعنا وكيفاش كل واحد هنا يقول لك كيفاش معناها
0: شنو يزيد
1: شنو يضيف لها فما عبيد وتو بالنسبه
0: يحط تمر فما شكون يحط
1: فما عبيد تحط تمر فما عبيد تحط شريحه كرموس تو بالنسبه لاسيد تاع الفارينه وليترو فيزيتي قلت لك عليه
0: اللي قلت لي هذه وليت كيما الكريمه تبدا
1: كيما الكريمه تو تاخذ مثال في كيسان ناخذوا لها كيما البوش تتحط في وسطها نخدموها ايتاجيت دخلناها فيها الشريحه فما بيت تعمل الشريحه تحط الكريمه بعد تحط الشريحه تحط الكريمه فما بيت تحط فوقها فرويسيك فما بيت تتمسها بشويه زيت زيتونه
0: اي اما انت سامحني كيف تحطها في البوش لازمها تكون ليكي معناها جاريه
1: شوية.
0: اكثر من العصيده
1: اللي فيها حكمه فيها لازمها تكون جيتو شويه فما بيت يعملوا اكل قمع اليمونتير كي تصب في الكيس طابت جارية مش جارية برشا
0: اي اما مرخوفة اكثر من الاخرى
1: وهنا شوا كما قلت لك فما بيت تحط كرموس فما بيت دقلة فما بيت فرويسيك حطينا فيها الفرويسيك وخرجت مزيانة ونجحت بالكدي بالكدي هذه الروفيزيتي اللي عملت خطرها نستانسنا بها فيش في صحن ولا في شقالة وهي في التراديسيونيل تتحط في شقالة لوح
0: اي في شقالة لوح
1: لوح مزيانة برشا تخرج في الجنوب ياكلوها ما ياكلوهاش بالمغرفه زاد.
0: ايه
1: بيديهم ديريكت انا تاكل هذيك الشعر نتاعها توا انا روفيزيتي وليت في كيسين. ان شاء الله حتى مره اخرى نصبها حتى في الدار ولا حاجه وتجيب ذوقها تشوفها مزيانه برشا برشا وليت تنجم تتقدم حتى في رمضان في الليل تنجم تعطيها.
0: ديسير ولا حاجه دي حلوه هكا يبدا مزيانة عندك برشا. انت باش تعطيه حاجه
1: مزيانه بالكدا بالكدا.
0: وهذه العصايد البيضه بانواعها حسميد
1: وفارينه
0: اللي هذوما ديما نعملوهم
1: اللي في عاداتنا الكل فهمتني هذوما نلقاهم وشنو مشاو مع الكبارات مي حتى الصغار قاعدين تو يتبعوا
0: قاعده ترجع
1: قاعده ترجع
0: حتى نشوفوا تو العباد ترجع للعوله كسوا في الطماطم في الفلفل في نبداو بشوي بشوي
1: تو انا بارتي في تونس جيت قليبي عملوا طماطم اون بودر
0: أي
1: اللي برشا عباد مازالوا مش فاقين بها اللي صحيه وباهيه وطياره برشا
0: صحيح
1: فهمتوا حتى بروشينمون نحكيو عليها تو تشوفها معناها حاجه راهي طياره معناها فما عباد قاعده تعمل تقدم راهي تقدم برشا في الطبخ عن عباد تجتهد برشا وكاو معناها وبكم انتم زاد قاعدين احنا فما التشجيع الحمد لله معناها فما عباد تتواصل وفما حاجات جديده قاعده توصل فما برشا حاجات في الروفيزيتي في القديم تاع التونسي قاعد يرجع
0: صحيح
1: ان شاء الله تنجح وكاها ونقولوا
0: يعطيك الصحة يا شيف شكرا لك تو شيف الدار شكون طيب اكثر بما انك انت شيف انت ولا اللي في الدار
1: والله شوف في الدار
0: انت في الديت
1: صغار صغار انا صغار تعبوني وكاها اما ديما نقعد فما حاجات نعملهم
0: انا كيف
1: بالكيف ولا ماهيش بار اوبليغاسيون بالكيف طيب لهم
0: بالكيف وقت اللي هكا تحب بالكيف على حاجه تتحضر يعطيك الصحه شايف شكرا ليك وان شاء الله مولدك مبروك احنا مازلنا مكملين معاكم ومكملين مع بقيه الاستضافات اهلا وسهلا بالناس الكل

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة المولد النبوي الشريف، وزارة الشؤون الدينية أعدت برنامجا ثريا ومتنوعا انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول، يحتوي على أكثر من 10,000 نشاط دينيا. المستشفى الرقمي تمكن خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120,000 فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى و 334 استشارة طبية، أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة. في الشأن الثقافي، اليوم انطلاق فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة ليتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل. السباحة التونسية تحرز إلى حد الآن ببرونزيتين آخريتين عن طريق أحمد الجوادي في سباقي 400 متر و 800 متر سباحة حرة، ويخوض أحمد الجوادي مساء اليوم نهائي سباقي 1500 متر سباحة حرة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء غارات وأطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد برفع رسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا من 25% إلى 50% في

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم البنات الغنية وسي عبد القادر وسط البنات. صباح النور.
1: صباح الخير وتحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات، وكل عام والناس كله بخير، كل عام تونس بخير، مولد مبروك على الناس الكل. ولا البنات يعني انا عندي زوج بنات ربي يخليهم، مي ومايا، دونك وكيما ربي يخلي كل بنات تونس وكل البنات، لانه البنات حاجه اخرى يعني حاجه اخرى في حياتنا وفي يعني رغم اللي هما يعني رغم برشا تعب وبرشا راحت، لكن محليهم
0: محليهم زينة الحياة، هما اللي عصدوا وهما اللي زينوا كالعصيدة باش وصلت
1: هكا اللي يوسعوا بالهم. الصغار يحبوا حتى في الاستهلاك ما يحبوش برشا يعني
0: عصيدة زقوقو
1: يعني أي. عموما الصغار وليت عندهم ما نعرفش حتى في اكلهم وفي غير يعني
0: عادات أخرى. اخرى
1: عادات اخرى ولاو يعني نوصلوا في الدار يعني احنا فطورهم فطور، احنا عشاءهم عشاء، وهذا راهو صاير في اغلب العائلات. باش حتى كان حد يحكي لك ليه انا ياكلوا لا يعني الصغار ميالين يحبوا الملفوف ويحبوا المقلوب ويحبوا
0: البيتزا
1: والبيتزا واشياء اخرى ما نعرفش اسميها
0: تاكوس
1: اي والله هذيك
0: كلهم غادي صغار. سينو الفتيات الجميلات اللي يحضروا بحذانا ثلاث اخوات، اهلا وسهلا بكم صابرين، مرحبا.
2: عايشكم بك اكثر عايشه
0: ايه وتقوى. ايه صابرين وتقوى ثلاث اخوات بنات، اللهم صل على النبي عليهم، تلموا مع بعضهم وقرروا يعملوا مشروع. سي عبد القادر
1: والله شوف انا الحكايه هذه ديما نحكي فيها، اللي يحب ينجح لازم يبادر يعني بارفوا احنا عندنا في مخاخنا التوانسه مانيش كيما شوفوا تو الناس كل العالم مفتوح تشوف على الفيسبوك على الانستغرام على الانستغرام على في العالم اللي يجون عندهم مبادرات تفوتنا احنا
0: صحيح.
1: وشوف انت حتى الاكبر الاثرياء الان هما كالناس اللي بادرت بمشاريع صغيره، فالمبادره ضروريه وبارفوا يلزم شوي يعني مجازف. احنا في بعض الاحيان خاصه جيلي انا ما كانش مجازف، فالجيل اللي بعد طول يجازف وشوفوا بعض الشباب عندهم دي بروجي ناجحين وتبارك الله عليهم ونفرحوا لهم، الحق نفرحوا لهم لانهم ما بقاوش يستناوا حتى حد يعطيهم فرصه، هما خلقوا فرصتهم وهما فرضوا ارواحهم تو كي نسمعوا تجربتهم تو نشوفوا اللي الجانب هذا مهم في حياتهم هما برشا.
0: صابرين المشروع نتاعكم انتم الحقيقه يهم برشا توانسه سورتو توا مع عالم الصور والانستغرام، الناس كلها تحب لا بيرفكسيون، تحب هكا مثلا حتى ذوا واحنا في مولد برشا كاتبين صداقات وبرشا مناسبات تتعمل في اي برشا فروحات ما شاء الله ربي يتمم ويهني على الناس الكل. الناس تحب حتى هكا لما صغيره في الدار تكون لما مزينه كي مزينه شنو نعمل؟
2: ديجا احنا نخدموا ديجا مع ديار مكثريه اللي عنده ميزون دوت اللي عنده فيلا يعني ما نخدموش مع سال دو فيت ولا يعني متعاقدين مع اوتيل ولا حاجه، نخدموا وحدنا ليبر. وهي كان ديجا الفكره نتاع المشروع كانت هكايه، انا كنت نخدم في سال دو فيت مع شكون، بعد قلت علاش لا، فما عباد ما تقدرش باش تمشي تعمل في صاله ولا في اوتيل ولا تحب تعمل في دار يبقى عندها تراس صغير ولا هكا كل، قلت بوركوا با علاش احنا ما نسهلوهاش وكا يعني هم يجيبوا جوست الديكور نتاعهم واحنا كان عندهم تزيين بوفي اي حاجه احنا نكملوها نتلاو لهم بالضيفين نتاعهم كل شيء يعني
0: البريزونتاسيون دنيا الكل
2: كل شيء كل شيء نتلاو بالضيفين احنا اللي نفرقوا احنا اللي نزينوا احنا كل شيء جوست يعني مولا الفرح يتلهي بالعباد نتاعهم ويزغرط ويشطح وياكلوا
1: يعطيكم ليسباس ويعطيكم
2: يعطينا جوست ليسباس هكا وياخذ ديكور نتاعو خاطر احنا مازلنا ان شاء الله يعني باش نطوروا باذن الله. احنا السنه عملنا يعني فورماسيون تريتور وسالي ديجا السنه زدنا كل عام قاعدين نزيدوا في حاجه ان شاء الله العام الجاي الحلو والجو يعني قاعدين نكبروا بشوي بشوي ولينا نحبوا ناخذوا احنا الفرح كامل
0: نعم
2: جوز كازي
0: معناها حتى الديكور يعني وكل شيء
2: كل شيء ديكور باذن الله ان شاء الله
0: احنا ان شاء الله
2: ان شاء الله اما جوز قاعدين نطوروا يعني كل مره نزيدوا حويجه كل مره نزيدوا حويجه هكا يا خدمه
0: سي بيان بروجي كيما هكايا هو ما شاء الله انتم ثلاثة اخوات ونعرف ان البنات راهو عندكم برشا مصاريف وعندكم برشا فهمتوا نبداو نتفرجوا يا الرب هذه محليها نعديها هذه محليها نعديها كيفاش عاملين انتم لهنا باش تكبروا المشروع لازمها برشا حسابات
2: وطبيعه انا والله
0: تكونوا كلمه واحده
2: بالطبيعه والله نقول لك انا خاطر بديتها انا الحكايه وحدي من الاول. يعني العام الاول انا بديتها وحدي. وحدي نجيب فيها عباد اخرين ما نعرفهمش، قلت انا اللي باش نجيب عباد اخرين ما نعرفهمش، خويتي اولى بيا. قعدنا جينا نحكيو اسكو تنجموا معايا نجموا مع بعضنا يعني ندزوا مع بعضنا، قالوا لي اوكي نمشيو معاك. بدينا بشوي بشوي مع بعضنا يعني ناخو انا العرس يعني هما راهم يخلصوا عادي يعني كيما كيما يبرش نجيب عبد اخر خاطر انا ماخذ العرس انا يعني كل شيء نعمله انا.
1: اي هو في كل حالات يلزم يلزم حتى ولو تكون عائله يلزم شيء دي كيف
0: بيان
1: سوي يلزم يلزم حد راهو حتى ولو هما اخوات واللي تحب انت. ثم لحظات يلزم حد ياخذ القرار لانه سي ان بروجي. وكي نحكوا على على المناسبات هذه ثم يلزم اي ايفينمون كانوا ندوه ولا مؤتمر ولا عرس ولا طهور ولا يلزم كلكان كي ديسيد في اللحظه ذيك هو اللي ياخذ القرار. اذا كان ثم منطقه هنا مع بعضنا وهنا لا ما يمشيش ما عنده حتى معنى لانه
0: تقسيم لي تاش مهم
1: هذا هذا, هذا اداره جيستيون تاع مناسبه كما واحد اي بروجي. فبالتالي انه الكلام اللي تحكي فيه مهم يعني هي تحكي على اخواتها مش تحكي على ناس اخرين دونك جابتهم معها في البروجي هذا وهذا مهم لانه هذاك يسهل عليها مهمه الاتصال ومهمه التنسيق يربحها في برشا وقت لانهم هما معاه مش نبقى نطلب يا فلان يا فلان دونك هذا سي ديجا يربحها حتى ماديا وفي الوقت لانه في الوقت هذا باش تاخذ ديسيزيون لانه سي ان مارشي ينجم يجيها المارشي قبل بنص ساعه قبل بساعه دونك في بعض الاحيان اذا ما تكونش هي جاهزه لانه تعرفها وين يعني يعني مش تطلب حد اخر انت وين لا راني مانيش في بنزرت راني جودي نامبورت كوا راني في تونس راني في بير. فهذه هي تعرفها وين باعتبار والمهم انا في اعتقادي انه اللي حكيته في البدايه انه ثم رغبه حقيقيه في تطوير المشروع نبدوه صغار مش مشكله. انا عجبتني الكلمه اللي حكيتها انه كل عام تزيد حاجه كل عام تزيد حاجه سي ديجا هذاك تطور المشروع من ذاته يعني
0: منه هو
1: يعني المشكله انك كيما باش تعمل انت في الاول تنظيم بعد باش تزيد دي سيرفيس خاطر كانت خرجوا من الكوتي اورجانيزاسيونيل التنظيم ومشاو في تقديم خدمات مش كيف كيف للتنظيم يتطلب انه حضورهم هما في حين ومعرفتهم لو سافوار فير ولكن اذا كان باش يقدموا خدمات يطلب زاد ثم خاطر باش يدفع السيد ولكن انت لازم يكون عندك الاساس.
0: واضح لهنا انتم بديتوا المفاهمه يقول سي عبد القادر تبداو متفاهمين على ليتاش كل واحد وشنو هو ليتاش نتاعو. اها وبديتوا في البروجي كيف هيك قد ايه عندك من اللي بديت عندك عام توا تقريبا
2: سبع سنين
0: ما شاء الله في سبع سنين في سبع سنين وانتم تخدموا في
2: ما شاء الله عندنا ليكيب عندنا برشا زاد بنات اخرين نتعامل معاهم نشكرهم عندنا دي بلونجور زاد يخصوا معنا يعني نجيبوهم زاد نشكروهم عندنا جندي خفي اللي هي امي نشكرها برشا ربي يفضلها
0: تساليه
1: هذيك هذيك هي
0: البي دي جي
1: لا الحكاية أخرى هي وقت اللي ثم الخطر هم يعيشوا برفا ضغط راهو غير عادي أنا كنت في العائلة ننظم المناسبات وجوكوني يعني الضغط يصير يعني يتطلب حد يعني حتى ولو هي أختهم الكبيرة باش تتصرف كذا ولكن برفوا هما يدخلوا في مناوشات وردود فعل عاديه راهم ما يلزمناش فالام
0: تهدي
1: الام هي يكون دورها اكل فوالا لخاطر بالسلطه نتاعها مهم وبالحنيه نتاعها من جهه اخرى ودوبليس بتجربتها بخبرتها ودوبليس حتى حد ما باش يحكي لها انت مع حد ضد حد دونك ما ثماش حتى كانت الخطر الصغار حتى احنا كنا وقت كنا صغار لا انت مع فلان ضد فلان
0: تحب فلان اكثر
1: عادي كي تجي من جهه اخرى تكون هما من الام تتعدى بسهوله
0: لو كبروا توا ما عادش تقول انت تحب اكثر وفيت كي كنا صغار هذيك اكثر مني تحكي السر فلان وانا ما تحكي ليش
1: لا ما توفيش
0: بالحق
1: ما توفيش
3: كنت انا مش نحكي
2: هيك صغيره هي
1: تغير. لا لا انت تحايلي مع الصغيره انت تحايلي
0: وعلي تحكي مع هي وما تحكي ليش انا هذيك كله موجود
3: بنتي ايه نحبكم كل كيف كيف
0: هيك هو هيك
2: تلبسنا هي اللي تعبنا الكل
0: ومشيت ما شاء الله توا 7 سنين معناها بديتوا بكري في عمر صغير خاطر انتم توا ديجا قدام ما زلتوا صغار سي بيان في عمر صغير دخلتوا معناها المجال العمل ودومين ماهوش ساهل سي عبد القادر
1: والله انا في حكايه مازلت صغير ولا كبير انا نشوف في بليزيور بروجي تو حتى كي نتعاملوا فيه اللي يجيك يجيك شاب وتلقاه وهو المسؤول هو فانا بالعكس انا خاطر احنا اخذينا شنو لازم يوصل 40 باش يعمل بروجي لازم يوصل سي ديجا وقتها فات الفوت لانه اللي حكاو عليه اللي حكاو عليه انه القابليه للتطور لانه هي حكايه حاجه اخرى حكايه اللي هم عملوا دي فورماسيون يعني واحد يعمل فورماسيون تكوي كي يكون صغار ينجم يعمل الفورماسيون بسهوله انه فوا بعد تولي
0: تصعب
1: وانا بالعكس انا نقول لهم لازم تتكونوا ثم حتى في مجال الدعايه وفي مجال انه يعرفوا برواحهم وانه تكون عندهم يلزمهم يفكروا انه حتى رو احنا نصعبوا فيها على رواحنا وهي سهل انهم يعملوا فروع متاعهم انهم تكون عندهم ناس مش بالضبط خاطر هم تو مثلا كي نحكي على 3 خويت باهي وقيت ويخدموا بعضهم اما بعد رو كيما حكيت هي ان هي كانت تخدم في سال دو فيت وبعد مشات استقلت انا نحكي بتو بشكل اخر هما في حاجه الى تطوير عملهم بعد الخطر هما يشوفوا في اختهم سبقتهم لكن اللي تعلمته هي في هما ربحوه باعتباره جاهز دونك تو لهم بزوان دو 3 و 4 ايكيب في بعض الاحيان باش يستجيبوا للطلبات اللي باش تجي دونك انت في الاخر لازم كل واحده منهم تتعلم انه هي تكون المسؤوله لانه تو كما شكون مسؤول لانه يعني اختهم اللي بديت ولكن بعد هما يلزمهم يتعلموا انهم على الاداره يعني مش انت مثلا جدي انا نعرفها بنزرت واحد في جرزونه والاخر في منزل جميل دونك ما يبقاش كل مره وبتليفون شنو نعملوا شنو نعملوش دونك هو سير تران هي سير تران تتصرف بعد فبالتالي هذاك نوع زاد من تكبير
3: البروجي هي ديجا تخو في النهار تاخذ ساعات زوز عروسات 3 عروسات كل مرة نمشي يا أنا يا صابرين كل مرة ناخذ عرس كل واحد وحده فهمت ما نمشيوش مع بعضنا جروب كامل نمشي أنا ونهز معايا البنات اللي يخدموا معانا ونخدم العرس وحدي وبعد كي نروح نتفاهم أنا وصابرين في كل شيء معناتها ما يخبي أنا بدي سورتيرا وحدي وحتى تقوز عاملين عليها تخدموا حدا سورتيرا وفي نفس الوقت نخدموا مع بعضنا عروسات ماخذين القرار بقدرة ربي نسكل وحدنا
2: مع بعض خاطر بعد ساعات يجونا 3 عروسات مثلا
3: في النهار
2: لازم تمشي العرس تمشي العرس انا في
3: نقسموها مع بعضنا كل واحد الكليون يخرج فرحان عطي برا جيناه 3
2: كنا يد واحدة قدرة ربي
3: اهم حاجة في السيرفيس
1: متعودين بعد تولي ايدو في تخوها على بالتجربه بالراحه ودو بلوس مجال يعني روحنا ديما نشوفوا في الخدمه في علاقه بالوظيفه في علاقه بالعمل اليومي لكن هذه مهن جديده راه لخاطر المناسبات ولاو برشا ما بقاتش كذا والناس من الصباح وكنساء طيب ومرشون كذا ليه الناس كلها تحب تمشي يحب يمشي يكون مرتاح ومرشون كذا دونك ثم خدم تتخلق راه تخلقها الحاجه يخلقها تطور الوقت
0: وقاعده تطور معناها الدوموند على
2: ما شاء الله الحمد لله ديجا عندنا الباج نتاعنا نخدموا بها والله زاده مشكوره باج في بنزر ديما يدعمنا الحق يعني
1: وكل شيء صحه
2: وفما الحق فما قبول الحمد لله
0: والتوانسه يحبوا لوكس هكا ويحب ديكور مزيان
1: مانيش مع اللوكس هو يحب الامور منظمه
2: نظام اكثر
1: يعني مش حكايه لوكس
0: بقل تعب
1: بارفوا مش يعني اذا تكون الامور منظمه وسلسه وسهله وماشيه وكل حاجه تجي في وقتها، وما ثماش ضيف يجي وما حد وحد ما يستقبل ولا حد ما يسال، خاطر بارفوا صاحب المناسبه ينجم ما ينتبهش انه ثم حد دخل، انه ثم حد ما عنده ما جاش كاس ماء، ثم حد ما جاتوش قهوه، جاتو نابورت كوا، ثم حد ما جاش حلو، فهذم تكون عينيهم لانهم ما عندهمش التزامات اخرى. هذاك دورهم. دونك هذه طبيعة الأشياء وتطور المجتمع وتطور العلاقات، والناس عندها الخطر قبل راو التحضير مناسب ويطلب وقت ومش لا طبعا ثم هاي ثم ناس وخلي كل حد يخدم على روحه.
0: صحيح. ربي يوفقكم. تقوى وآية وصابرين. نفرح كيف نشوف هكا ديما شباب يعمل وما يقفش. الأهم حاجة خاطر داو حتى اللي يسمعوا فينا تو كل سوا في قرايتك، وإلا ما مشيتش معك القراية، وإلا لازم ديما تعمل مجهودك باش تخلق روحك مصدر رزقك اللي تبدا واقف بيه على ساقيك. وأنا تو نتصور راك أنت فرحانة باللي عملته أنت والبنات، وتقولوا ديما
3: يمن بروحه يخلط.
0: صحيح صحيح. وانت هكا خطفوك مش والله في مخي هي صغيره يعني مش نقول لك خطفوك وانت صغيره، من انت اللي خطفوك معاهم وانت صغيره تتبع فيهم. على كل ربي يوفقكم. تو هكا في المول تبدا صداقات جينيرالمون تهورات
1: يعني اليوم عندكم مناسبات؟
2: لا والله اليوم لا، معنا ان شاء الله نهار السبت.
0: نهار السبت تهورات وصداقات.
1: الاستيلول جا في وسط الاسبوع.
2: جا في وسط الاسبوع ياك اللي باش نعمل اليوم جوست يوخر لنهار السبت ان شاء الله.
0: وربي يوفقكم
2: ديما ان شاء الله.
0: فرحانين ديما. يعطيك الصحه. شكرا ليك صابرين وايه وتقوى. يعطيكم الصحه موفقين، وان شاء الله ديما هكا من حسن لاحسن. احنا لازلنا نكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيفكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
1: صيف معنا.
2: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا. ما زلنا نكمل معاكم. يحضر معنا في الاستوديو الاستاذ ناصر الصديقي المختص في التاريخ للحديث عن تاريخيه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. اهلا وسهلا بك استاذ.
3: اهلا وسهلا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسادتنا المستمعين بالف خير وامتنا العربيه والاسلاميه في سلم ان شاء الله.
2: ان شاء الله محضر لك سي عبد القادر برشا اسئله بعد شويه باش نسالوه. اما قبل مشينا للشارع التونسي وسالنا عليهم شريو زقوقو ولا ما شريوش. كان شريو زقوقو ماهر الهماسي زميلنا اللي يسمع فينا مراسلنا من سلينا راهو لاباس، كان ما شريوش كله من ماهر الهماسي وباش يعطينا هو علاش ما شريوش. خلينا نمشيو ساعه البدران العرفاوي ونسمعوا التسجيل ونرجعوا لكم.
4: المولد نفرحوا به بالقدا، ديجا انت شفتني في السوق ماشي نرحي عن طحونة عربي، عندي مينيكس ما نحبش، ونعملوا جو كذا فهمتني وشوية بخور ونطيبوا ونحتفلوا به بالقدا بالقدا.
5: تتلموا؟
4: ونتلموا والله نتلم، ونهز صحافي نمشيو لدارنا ونزور وكذا كيما العادة كيما العادة.
5: معناها فرحة مناسبة.
4: والله فرحة مناسبة بالقدا بالقدا كيفاش؟
6: إن شاء الله لما عائلية ويعني و زاد واللازم في اللازم.
5: أولادك يجيو؟
6: إن شاء الله كالعادة.
5: العادة شنو؟
6: العادة هي كالصحيفة هذيك بتاع العصيدة والأولاد يتلموا الصغار.
5: هاي؟ هاي؟ والضحكة؟
6: وي وجاو تفكروا التاريخ والحاجات فهمت القديمة. رحموا علي مشاو.
5: صباح الخير مدام.
7: صباح النور بابا.
5: كيفاش تعدي نهار الامور؟
7: والله الحمد لله ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. يجيوني يا ولادي
5: ربي يفضلك.
7: يفضلك انت زاده، عندي اربع وليدات وبني. البنيه مع راجلها وليدتي يجي
5: لما معني
7: لما نفطرونا مع بعضنا وكل واحد يهز اللي كتب له من ربي ونمشي ونهز لاختي ابنه اختي نعطيهم صحيفة صحيفة وهذاك هو وليد
5: فرحة معناها
7: فرحة.
2: ما شاء الله التوانسة كلها تحتفل وتشري زقوق وتحب هكا ماذا بها هكا أي مناسبة تدخل فرحة نفرحوا.
8: احنا في مناسبة وفرحانين والتوانسة فرحانين، ولكن رغم ما لازمناش ننسوا أنه في فترة من الفترات يعني ولينا نشكوا في كل شيء وحتى الاحتفالية هذه تمست في الحياة، لكن أنا في اعتقادي أنه الشعب التونسي هو اللي تجاوز وهو اللي قدر أنه لأنه ثم نقاش في بعض الأحيان ما نحبش ندخله. علاش؟ أنا نسأل سؤال بشكل آخر، شو هو الضرر اللي حاصل كي الناس احتفلت؟ حتى ضرر بالعكس.
2: شنو الضرر اللي حاصل كي انا مشيت طليت على جاري وقلت له اعطيته صفه زقوق؟
8: شنو الضرر اللي صار كي الناس تبادلت والناس وصارت حركيه تجاريه وصارت حركيه اقتصاديه وصارت حركيه روحيه زاد الخطر احنا ودو بلوس هذا اي شعب واي امه واللي تحب انت عندها عادات وتقاليد فما ندخلوا تو بعد كي ندخلوا في الجوانب التاريخيه تو سي سي ناصر
2: وقبل ما نرجعوا لسي ناصر هو سلكها ماهر خاطر العبيد كل شريت. ماهر اهلا وسهلا بيك.
9: اهلا وسهلا كيحييك تحيي كل المستمعين.
2: انت سلكتها مبدئيا خاطر اللي تعديوا معنا الكل قالوا شرينا زقوق وامورنا واضحه.
8: والله يا ماهر حتى قبل انا البارح في حصه الحكايه ومثلا انا الاسبوع اللي فات شفت الزقوق بارتو موجود وبالسعر اللي نتاع الاول وبعد بون في النهارات الاخرانيين صار ولكن موجود.
2: هو صابت الزقوق على سليان وماهر في مراسلنا في سليان
8: وماهر مختص في زقوق
2: صحيح اختصاص زقوق.
9: هو الحقيقة نحب نعطيكم نقطة مهمة. صحيح سليان من بين المنتجين الأوائل اللي مد زقوق في الجمهورية التونسية. ثانيا زقوق راهو مش مجرد انتاج
8: وتجفيف. يا ماهر يعطيك الصحة لأنه فوالا أنا قبل نعرف أمي تحكي بالزقوقي بعد كي جيت تطورت الامور ولا زقوقو اسكو هو زقوقي ولا زقوقو يا ماهر
2: حتى ذي نرجع في الناصر بعد
9: المنتجين نتاعو واللهجه المحليه زقوقي
8: زقوقي ولا خلي عاد دونك لخاطر فيصل تو يسمع فينا فيصل شاب ولد بلادك وصديق دونك راهو اسمه زقوقي مش كيما فيصل يحكي لنا على زقوقو راهو زقوقي
2: فيصل خاطر تبدل بدلته الدنيا.
9: كيف ما قلت لك مش مجرد انه نبتة وشجر حلب ينتج هو مورد رزق. معتمدية بارغو، السليانة الشمالية، السليانة الجنوبية، كسرة، مكسر، الروحية، تقريبا المئات اللي منقولوش الالاف من العائلات تسترزق. كيفاش يتم الاسترزاق؟ باش نمشي لك من بعد نقطة ارتفاع السعر وربما الاشكاليات الواحد. هو تقريبا موسم الجني يبدا من نوفمبر لمارس، هذا الموسم بتاع الجني ما تنزقوه. الناس التجار، الناس العائلات بصفة عامة ياخذوا سلفة من عند الناس اللي عندها الفلوس وتكري في الجبولات والكل. تاخذ فلوس تسبق باش تقري ولادها باش تصرف بسوم اقل. دونك من بعد الزقوق اللي تلقاه ولا الزقوق اللي تلقاه موجود راك ثري بتاع التجار. هما اللي انا مخذين عاطين فلوس تسبق للمواطنين من قبل وقبلوا لهم كان هما يلزم يقبلوا لهم كان هما. ايضا الحرائق اللي صارت برشا مساحات غابيه ضرت في ولايه سليانه خاصه في ال 15 سنه الاخيره، يعني حرائق كبيره برشا وبرشا هكتارات ضرت من اشجار الصنوبر الحالي. ايضا القوانين الجديده اللي تعملت اليوم ما ينجم حتى حد نعرفه احنا اللي الناس اللي تعيش في الجبولات هي اللي تمشي وتتعب. راهو انتاج الماده هذيك راهو يتطلب جهد وصارت في حوادث. نتفكر في كسرة تقريبا 4 سنوات المرأة هذيك اللي طاحت من شجرة وخلت صغيراتها وتوفيت. ديما فما حوادث، تعرف ناس تخدم لا تغطية اجتماعية لا صحية، ناس تحاول انها تتسلق شجرة طولها ساعات يوصل 3 متر 4 متر. من بعد الكرد هذيك يمشي للأفران والسخانة متاع الأفران والإشكالية تصير للناس الموجودة غادي. كما قلت لك انه ولت اليوم تقريبا المقاسم الغابية الكل ياخذوها عن طريق البتات وياخذوها مستلزمين، والمستلزمين هذوك يجيبوا ناس تخدم وما يقبلوا كان ليهم هما. ايضا ما ننساوش اليوم فما برشا مواد اخرى تتعمل بالزقوق ونحكيوا على ياغورت مثلا اللي ولا موجود برشا، وهذا ياخذ من اللي كنت انا نشوف السنه مثلا في سليانه 50 دينار وصل الكيلو، فهو ماهوش برشا مقارنة بالفواكه الأخرى، فيعتبر السوم معقول. إذا نخزروا له من نظرة أنه الناس تسترزق منه ونعرف واحد توا هذه الميسرة متاع العديد
8: سلسلة متاع إنتاج من الغابة حتى اللي يوصل للحريف، يعني أكثر من واحد متدخل في السلسلة هذه.
9: راهو باش تخرج كيلو راهو تحبت لك معناها أيامات، راهو
8: لا لا لا مجهود فهمك
9: صعيبة الإنتاج نتاعو بالرسمي. هو الإنتاج نتاعو صعيب ويتطلب قوة بدنية وجهد ويتطلب صبر. وكما قلت لك هذو برشا أسباب ربما كنا نحكيو قبل مثلا أنا معناها مش برشا نحكيو سنوات 10 15 سنة تيلي في الماكس كان 17 دينار 18 دينار توا. وإذا نشوفوا اليوم المقدرة الشرائية ولا نشوفوا اليوم الأسعار الموجودة في تونس الكل في مختلف المواد، فطبيعي انه الكيلو يوصل لل 50 دينار. واعتقد انه راه في السنوات القادمه باش يكون اكثر، لانه اليوم قاعدين نخسروا، ما زلنا قاعدين نخسروا في مساحات هامه من الغابات. ايضا اليوم المستلزمين ولا القوانين اللي ماشيه بتاع اداره الغابات انه ما تنجمش تدخل الجبل مواطن عادي اليوم اللي تلقاها الشجره قدامه وما ينجمش يمثلها لانه صار تقسيم ويجيبوا المستلزمين هم اللي ياخذوا الوحده ذيك ويجيب ناس باش يخدمهم يقبلوا كان اللي هو.
2: واضح ماهر، حبينا معك انت هكا ناخذوا تفاصيل خاطر ما ينجم يعطي التفاصيل هذه كان ماهر راهو كليت الزقوقي ولا لا كليت الزقوقي ولا لا الصباح من البارح هو هيك.
9: لا انا الحلو ما عنديش معاه. مانيش اصحاب انا وياه.
2: جمله جمله هكا هو هكا يحكي لنا عليها ما باش ياكل وما يدورش بيه. يعطيك الصحه يا ماهر، شكرا ليك على كل التفاصيل وان شاء الله مولد مبروك. وخلينا نرجعوا لسي ناصر ونرجعوا للاستوديو لهنا. سي ناصر
0: مرحبا،
2: اهلا وسهلا بيك. ما نحبوش ندخلوا في الجدل اللي قال عليه سي عبد القادر خاطر بالحق كل حاجه
0: باش
8: احنا حبينا الجانب الاول تاريخيه الاحتفال بالمولد.
0: باهي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير والساده مستمعينا وبلادنا بالف خير ونحتفل بثقافه الحياه.
2: يعطيك الصحه.
0: هذا اولا. ثانيا وهو الاهم من كل شيء، العادات والتقاليد هذه وعمقها المشرع تاعنا، باش نحكي مش نغوص في اعماق والأقص مش نفتحها في مواضيع خلافية بقدر ما عمقنا الثقافي والحضاري. الوافد الإسلامي تقبل موروثنا الثقافي، فكان ونتكلم عن المنطقة المغاربية من العالم الإسلامي من مصر حتى الأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء، تكيفنا وكيفنا هذا الوافد الثقافي، أصبحت كل هذه الأشياء خاصة عندي عديد المباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والتاريخية سكت عنها المشرع بل أباحها، والسكوت أو الصمت علامة الإباحة أي الموافقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية المنطقة نتاعنا احنا في بداية نقول احنا من 633 هجرية بدت الاحتفالات بشكلها الرسمي في سبتة، نظن سمعنا به المدة سبتة خاضي سبتة، ثم بنو مارين، ثم السعديين، نتكلم عن المغرب الأقصى، تلمسان اللي هي في المغرب الأوسط اللي هي الجزائر حاليا، بنو حفص في تونس، وتواصلت الميزة. كنا هنا نعرج حاجة وبعدين نكمل في العمق التاريخي. جذورها هي فاطمية، احتفالات المولد من أصول فاطمية. الفاطميين جزء لا يتجزأ من تاريخنا، حبابنا مكاننا جزء لا يتجزأ، وأسسوا لحضارة وقيم وكان لهم وزن وثقل تاريخي امتداء من بلادنا اللي احتضنت الخلافة الفاطمية وامتدادها حتى مصر، وعندهم حضورهم. وكانت احتفالات بالنبي وآل البيت، احنا بالنسبة لنا في الغرب الإسلامي لنا عشق خاص لآل البيت، فاطمة وعلي والحسن والحسين، هذه جزء من تسمياتنا. دونك الموروث الآخر والدخيل الآخر الوافد خاصة بعد القرن السابع عشر ميلادي، وتكلم أحداث والتواريخ لا يعنينا ولا يمت لنا بسلام، لأن المنطقة نتاعنا كنجي القيروان هي رابعة الثلاث، مكة المدينة وبيت المقدس ثم القيروان في بعد القدس والتاريخي. بل نعطيها حاجة أكثر عمق، مسائل الجدل القضايا الفكر والفلسفة كانت غير متاحة وممنوعة في بغداد، بينما في الفاطمي عفوا في عند الأغالبة في القيروان كانت مباحة. وهذه العقلية نتاعنا كإسلام مغاربي سواء أندلسي أو في شمال إفريقيا يختلف في قراءة العدد المسائل. هذاك عليه ثم أبيات تعجبني ياسر وحفظتها بالسماع، يكون ثم حاجة نشترك فيها أنا وسي عبد القادر ولاد زوي وتنقود عليه حاجة علمية، لأنه هم التأسيس بحكم الأسرة نتاعهم تاريخيا، ممكن ثم شيء نعرف أنا وهم يعرف إيش ما هو يعرف شو هي تأسيس الزاوية الصدقية. الصدقية هي نسبة للصادق باي ومدرسة في مجال بر الهمام اللي هم أصولهم من بلدية القفاصة، من أصول مغربية في التاريخ كذا، هم مشوا باش ينصروا في مناطق القبائل نوع من الثقافة والأسلمة اللي هي لا تتعارض مع المشرع. هذا جدودك عملوه في عديد الأماكن، زيد سواء تحكي في الجريد ولا غيره ولا في صفاقس وغير به. لهنا الإشكال وين؟ الأعلام عندها دورة وزيد الشخوص اللي نسألوا فيهم بين قوسين. أعطيني قبل المنظومة الفقهية اللي كنت تنجبد عليها هي في طبعة تيجاني محمدي في دار باب منارة، يقول عبد الواحد بن عاشر، هذه خصوصيتنا احنا كل في الغرب الإسلامي وفي رقية جنوب الصحراء جزء كمان لحد الآن. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كرمنا في عقد الأشعري، العقيدة الأشعرية الخاصة بنا احنايا، وفقه مالك، احنا مدرستنا الفقهية وفقه مالك وطريق الجنيد السالك، معناها الفقه اللي ما يتعارضش مع التصوف، واضح. هذه لذلك تم قبول أي خصوصياتنا الثقافية اللي هي السابقة للإسلام بأنها جزء من ثقافتنا وجزء من الأسلمة. وهذه اللي عليها جماعة طيبوا في العصيدة وعندهم ثقافة الاحتفال وعاشورة نحتفلوا بها، احنا عكس الاحتفالات الأخرى، المولد فيه ثقافة لأنه ولادة وممكن طبعا نعرجوا عليها بعدين في الأكل وغيره والأناشيد وغيره. المرأة كي تولد بكر يعني صباحا يطيبوا العصيدة ويزغرطوا على خلاص له حل، سواء جابت بنية ولا وليد.
2: صحيح.
0: هذه وهذاك عليه احنا نحتفلوا بالمولد. وحتى عديد العادات اللي بينا هي تراث ثقافي لا تموت للافي كوتيديان شي يسموه بالعربي.
8: حياة اليومية.
0: الحياة اليوم اليومية ما لها علاقة بأي إفتاء. لأن معناها نحن أدرى بأمور دنيانا من غيرنا. حتى الفقهاء روا على فكرة وتكلموا علم. قول أنت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أدرى بأمور دنياكم. خصوصيتنا احنا في تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر وإسبانيا الإسلامية سابقا وصقلية وأفريقيا جنوب الصحراء تختلف عن مناطق أخرى. احنا أدرى ببلادنا وخصوصياتنا.
8: لكن فيما بعد الاحتفال بالمولد لم يعد مقتصرا على منطقة المنطقة المغاربية بل انتشر في بلاد الإسلام يعني تقريبا.
0: لا هي موجودة في العالم الإسلامي. ثم مثلا والله أنا قبل أنا في طبيعتنا ساعة نتصبح وصباحا في بكر تواصلت عامل صبر من اللي تواصلت معي قلت لي على البرنامج نعمل في ديستاتيسيك في المناطق العربية وإسلامية. ثم ناس تحتفل ثم ناس يعمل عطلة بركة ثم ناس رفضينا حتى العطلة بدون ذكر التفاصيل. أما الأخرين ثم قال كنا نحتفل قبل مثلا تو السودان يذبحوا الصومال تذبح مصر كيف نحن عندهم ثم يعملوا عروسة المولد كيف نعملوا احنا في نابل
2: في نابل أي.
0: كيف عروسة المولد اللي هي موروث مصري قديم مش ما له علاقة بالأصنام جملة زيد ثقافة شعوب هذيك راهي
2: صحيح.
0: هذه هي ونفس الشيء احنا الأكل والإنشاد وغير ثقافتنا احنا يعني. لكن نعطي أول معلومة من نبدو فيها الإنشاد بدأ عندنا احنا بشكله بدأ في التوزر الشقراطية شقراطاسية سوري بدأت عندنا احنا 400 وهو مات 466 معناه في وسط القرن الخامس هجري في العهد الزيري هاي بدأت الأناشيد في مدح النبي اللي هي موجودة انت مدح حسن بن ثابت وغيره مدح النبي لكن احنا بالشكل هذا زيد حتى اللي في المولد البرزنجي اللي البارح يقروه في جميع المساجد والزوايا في تونس وحتى في الجزائر اللي هي عبارة عن قصة المولد منذ ولد النبي إلى وفاته وفيها أدعية وغيره المدح اليوم الصباح مثلا في المساجد وهذه عادة في تونس المتنة الهمازية اللي هي الشيخ البوصيري الدفين الإسكندرية أصلا منين معناه أن احنا من الغرب الإسلامي البوصيري نسبة إلى خليج أبي قير في مصر معناه عاش في المنطقة دي. كيف سيدي بالحسن انتقل من هنا وعاش في مصر
8: لك هذا الجانب الآخر هل مش فقط في المولد سي ناصر عادة المناسبات الدينية تكون مقترنة بمأكولات وحسب المنطقة يعني مثلا ماش باستثناء الأضحية في عيد الأضحى لكن المناسبات الأخرى تقريبا كل بلاد كل جهة عندها علاقاتها في علاقة بالغذاء
0: طبعا هي المطبخ نتاعنا سواء في تونسي أو حتى بعد الهجرات عملية التهجير لجونا في الأندلسيين لأن المطبخ الأندلسي أثرى وقدم ثراء كبير عندنا مطبخ نزيد به إحنا ثري لأن حافظنا على المطبخ القرطاجي الفينيقي البونيقي بالأحرى ثم المدخلات اللي جت في فترة السيطرة الرومانية ثم اللي أتى به الفاتحون أجدادنا الفاتحون العرب وأي ثقافة أخرى نتأثر بها تو احنا كي تحكي حتى على العصيدة كي نقولوا السوري هي مدخلات ثقافات أخرى لكن الأساس متاعنا احنا المادة الأساسية من عندنا احنا باش تزينها بحوايج أخرى ولا تعملها كريمة الكريم شونتي والكل اللي يعملوا فيها هذه كان مدخلات ثقافة العالم كامل مام حتى هم تأثروا بغذانا وهذا هو العالم تو ما عادش كي قبل الغذاء معناها اللي هي مثلا احتفالات السلاطين والملوك في المناسبات هذيك هي عبارة عن إغداق احتفالات موائد في الفترة الفاطمية سموها السمات حتى لتو نقول لك سمات كل قصعة معجنة زوز كلمة المعجنة باش ندوها للولي ولا في مناسبة ولا زيارة معينة هي معناها شنو لحوم بأنواعها اللحوم معناها ساعات تقول لك ذبحوا من فراخ الدجاج برؤوس الغنم الإبلي العجول البقر وبرشا يذبحوا البقر في أوقات مختلفة وينوعوا هاي مثلا أنا جبت لسي الغارات اللي نحكينا فيها دردشة خفيفة في العصر الحسيني في القرن التاسع عشر زوجة البي تركية عفوا إيطالية والمقارونة كانت فيل في الموعد عملت صناعه نتاع مقرونه قد مات هي اللي هي كانت علما كمعلومه تاريخيه العجين من اصول مملوكيه مصريه نقلوه الجاليات الايطاليه عاشت في مصر نقلوه لإيطاليا.
8: خذيها طبعا المقرونة اللي نعرفوها عند الطليين
0: يعني. هذيك معناها في وقت من الأوقات معناها كانت هي حاجة رسمية وفعل وقدموها في إغداق أبار العطايا المادية وغيرها.
8: سي ناصر هل يعني الجامعة التونسية بمختلف الاقتصاد هل ساهمت على الأقل في علاقة في ببحوث في هذه المجالات سواء تتعلق بالاحتفالات أو بالأغذية الخاصة بالمناسبات الدينية؟
0: شكرا هو سؤال وجيه ومهم. طبعا نحن كي نحطه على الطعام وثقافة الإطعام أن الباحثة المتميزة مدام سهام الدبابي قدمت الكثير والكثير. عندنا زيد بقى أبحاث مدام صدق السلامي جماعة الزيتونة، مدام سلوى الهويدي جماعة تونس. أنا من جملة الأشياء في 2018-2019 أطرت مبحث ماجستير لاحدى طالباتي اللي جا جبتها معايا العمل اللي تعاونت فيه حتى معايا مدام هاجر صدق سلامي، احتفالات المولد النبوي بالبلاد التونسيه من العهد الحفص الى العهد الحسيني. معناها حاجه بها ياسر خلاص.
8: ثم اختلافات بين العصور ثم
0: شويه اما قاعده تتطور وتتواصل. مثلا في العهد
2: اللي موجود يقعد ويزيد عليه،
0: مثلا في احمد باشا الحسيني مشير احمد باشا من البيات الحسينيين في وسط القرن التاسع عشر بدا يعطي قيمه خاصه للقيروان قد حتى العهد زعيم بورقيبه
8: لليوم.
0: معناها شخصيات القيادات تمشي لها قيادات الدوله التو معناها بقت عندها مكانتها الخاصه والاحتفالات الخاصه بها. اي ثم معلومه زيد من مولد كانوا يعطوا اغداق للمدبيه خمسة ريالات. اتطورت للعهد الحمايه. جيت نعمل في ريشيرش البارح وزاره الشؤون الدينيه اليوم الناس هذا حفظت القران في كل الولايات عندهم منحه خاصه لحفظهم من القران اللي هي من العهد الحسيني اللي بدت في المولد منحة شهرية ياخذوها نظن 100 دينار ولا 120 دينار
2: الحديث.
8: حبينا احنا هذا سيتان افون غوش على نرجعوا له في حصص اخرى مع سي ناصر لانه شفت اللي حكاه هو في كل موضوع ثم هو ما حبش يدخل في الاقواس اللي فتحها لانه كل موضوع يطول
2: شرح. سي ناصر شكرا لك استاذ
0: سيد
2: ناصر الصديقي المختص في التاريخ اللي حكينا اليوم على التاريخية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وكما قلت انت باش نقعد ونحكي
0: ياخذ برشا وقت
2: احنا مازلنا مكملين معاكم بعد موجز نص نهار ونص نرجعوا لكم. شكرا ليك اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد اثنان يوم السبت الموافق للخامس من سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. في الرياضة، لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز المصنف 520 عالميا يتأهل إلى الدورة التمهيدية الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى. في العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وزير الحرب الأمريكي يقول أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. الرئيس الإيراني يؤكد لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. الصين تؤكد أنها ستدافع عن مصالحها بعد أن كشفت واشنطن عن خططها لخنق إيران شركة بكين الاقتصادية. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
5: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: اللمة المزيانة.
1: الجديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم،
3: تصييفكم وتبحيركم
2: في دون لو بحذنا.
0: نصايح استيفال،
2: دورة في الفيستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مازال مكملين معاكم وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بالناس الكل اللي التحقت بينا في الاستماع. سي عبد القادر حكي بكري الاستاذ سي ناصر حكي معنا على قال تو مثلا ثم عروسة المولد في مصر
1: في نابل
0: ليه في مصر قال عروسة المولد في مصر، حتى احنا عنا عروسة المولد في نابل.
1: يعني احنا ماشي لزغوين في بالي
0: في نابل، وبحذا نابل شنية زغوي
1: أيه.
0: فرد شيرة أيه. خلينا نسلموا على حنين. أهلا وسهلا بك حنين عباسي.
2: مرحبا حميدة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات شباب.
0: شكرا لكم. من زغوين تعملوا تنجيزة لنابل، تمشي وتشوفوا الأجواء، ساعات تاخذوا في السخانة،
1: هي الخطوط الخطوط خطوط النقل مفتوحة غادي أيه. يعني المسافات قريبة، يعني
2: هو صحيح المسافات قريبه برشا. احنا بتبعتنا الشركه الجهويه للنقل هي تابعه نابل، ما هي
1: تابعه هذاك لاني هذاك علاش انا نعرف الحكايه هذيك، دونك انطلقت من غادي
2: بالضبط. ومن تو احنا ما عناش بحر في زغوان، يعني الوجهه الاقرب هي نابل الحقيقه في الصيف هي نابل.
1: ودو بلوس الاثنين 02 بالقديم، ما بقاتش 02 ومن تو مازوز 02.
2: أي
0: تلقاو رواحكم صباح المولد، ثم برنامج متاع بحر اليوم.
2: صحيح هو الحق، يعني في السخانة هذه الوجهة تكون الأغلبية البحر مع قصان الضوء مع الأجواء هذه الكل، تكون الوجهة الأغلبية العائلات هي البحر. بعد ما عملنا العصيدة بون الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بذات من ليلة البارح في زغوان المدينة، كان ثم احتفالات كبيرة برشا بفرقة العزوزية كذلك باللهليبة اللي هي عادة من العادات الخاصة بولاية زغوان.
0: اللهليبة
2: اللهليبة أي اللي هي
1: خلينا في اللهليبة، شنو هي اللهليبة؟
2: اللهليبة هي من العادات القديمة، قبل كانوا العروس كيف باش يخرجوه من داره باش يهزوه لسيدي علي عزوز، كانوا يشعلوا اللهليبة هذه قبل بما انه ما كانش ثم ضوء الكل. هي عبارة على عصا في شكل تي هكايا وتشعل على جناب بالنار وتتهز الفوق والكل. العادة هذه بقات كل
1: يعني هو نوع متاع مشعل
2: بالضبط. اي بالضبط هو نوع متاع مشعل قبل كانوا يستعملوه باش يضويوا به الزناقي والحوم والكل.
0: عنا في الاغاني نتاعنا الاغاني شعلت في قلبي لهليبه الكل، ما كي تبدا واحده فاتنا هكا ويحبها يوصف يقول لك شعلت لي في قلبي لهليبه اللي هي المشعل هذي النار.
1: نار نار
0: توا ما زلت موجوده منها حنين، معناها نشعلوا لهليبه.
2: اي في زغوان تصير كل ليله المولد تصير مع فرقه العزوزيه، الاحتفالات تنطلق من رحبه من وسط مدينه زغوان للمقام الولي الصالح سيدي علي عزوز،
0: ويشعلوا هذو هما يبداو ماشيين في الثنيه
2: بالضبط بالاناشيد الصوفيه والكل، وثما شكون يبدا هذا اللهليبه والمواطنين يكونوا موجودين ويحضروا ويتفرجوا في الاحتفالات هذي.
1: حنين ثم اكلات خاصه بالمولد في زغوان؟
2: الحقيقه لا، ما عندناش حاجه خاصه تبعد برشا على تونس العاصمه. تقريبا كيما اغلب الولايات العصيده الزقوق تتعمل من البارح في الليل
1: باش ما كانتش قبل عصيده الزقوق، في الاول كانت في بالي عصيده البيضه.
2: العصيده البيضه ما زالت حتى لتو ما زالت عندنا العاده نتاع العصيده البيضه صباح المولد صباح بكري. الأمات والا الجدات يفيقوا صباح بكري يعملوا العصيده البيضه، ثم شكون يعمل فوق منها بسيسه ولا ثم شكون يعمل العسل ولا كل حد والذوق نتاعه والاختيارات نتاعه. تتعمل العصيده البيضه اللي هي معروفه بلمه العائله، يلزم يكون ثم لمه كبيره من العائله باش ياكلوها وهي سخونه والكل.
0: يفيقوا الكل فرد وقت يلزمهم فرد وقت يكونوا حاضرين.
2: يلزم الصباح بكري. هذه بالنسبة للعصيدة البيضاء. من بعد يجي تبقى عصيدة الزقوق اللي هو أحضر من البارح في الليل يتزين والكل، ثم كما نقولوا احنا تحافي باش تخرج للجيران وإلا للأقارب غاديك القريبة والكل، والباقي باش تاكلوا العائلة في الدار هاكا على امتداد نهار كامل.
0: يعطيك الصحة حنين، شكرا ليك على كل التفاصيل. و
1: احنا عرفنا اللهليبة دونك احنا نسمعوا فيها في الاغاني وما نعرفوهاش، دونك
0: هانا فهمناها اللهليبة اللي هي المشعل هذي اللي تهز ليلة المولد نار هكا يشعلوها في قلشي هي في كيما المشعل هذاك هو تسمى اللهليبة. سينو اليوم نتصور انا صباح زقوق والعشية تبحيرة برشا، ولا ممكن بعد زقوق وتبحيرة؟
1: لا لا في القيلولة يلزمهم يبقوا لانه الطقس سخون
0: شوي
1: حتى على البحر مقلق شوي، والعشية الناس تخرج إن شاء الله لبيس الناس كل
0: إن شاء الله يا ربي. إحنا ما زلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالنسبه اللي تسمع فينا. سي عبد القادر باش ناخذ تشكيله قويه تو.
1: يعني تشكيله قويه من شبيبة القيروان الاتحاد بن قردان.
0: يعطيك الصحة. يحضر بحذينا بالهاتف هو
1: يحضر معانا.
0: والله هو عبارة حضر معانا تعرف.
1: يحضر معانا عندها مدلول معنوي ومدلول مكاني.
0: صحيح مكرم خاطر ما شاء الله ديما معانا في مناسبتنا الكل. مكرم
2: مرحبا بك يا حميدة. تحية لك عبد القادر. إن شاء الله مورد مبارك سعيد عليكم وعلى كل عائلاتكم وعلى كل الأصدقاء والزملاء في تونس وعلى خارج تونس.
0: شكرا لك. تعرف بكري عبد القادر يقول لي اسأل لي على حوال مكرم.
1: أي نطمن عليكم بعد خطر البارح مكرم هبط دي فيديو شفتهم وحتى شفت دي فيديو أخرين الناس اللي مشيت عاشت هكا يعني لحظات صعيبة. إن شاء الله الناس كل تكون لباس والناس كل احتفلت في أحسن الظروف. فمكرم يعطينا الخبر اليقين.
2: بالضبط عبد القادر. تقريبا البارح بعد نرجع بعد نحكي على الحركيه نتاع مدينه القيروان والنشاطات اللي تواصلت منذ ايام في الحقيقه، لكن الذروه نتاعها كانت البارح في مدينه القيروان. تعرف البارح فيك نتاع الاحتفالات عبد القادر النبوي الشريف بعديده التظاهرات وبزخم كبير من الفقرات الدينيه والتنشيطيه والسياحيه والثقافيه اللي كانت حاضره البارح وعاش على وقعها زوار مدينه القيروان من مختلف المناطق في الحقيقه في الجمهوريه وحتى من خارج ارض الوطن. كانوا زوار من تونس من الجنسيات.
0: مكرم قاعد يتقطع. مكرم باهي مكرم مش يسمع فينا. نمشيو مال العوني مادام كان رجع على الخط نتاع مكرم. العوني في بالك ضحك عليا سي عبد القادر بكري نحكي معاه قلت له كليت زقوقو قال لي انت تاكلي زقوقو ني ناكل العيش الحراير قال لي قوموا من 6 بتاع الصباح يطيبوه.
1: هي ما هو العصيده في بعض المناطق في تونس يسموها العيش.
0: العوني موجود. العوني
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وان شاء الله مولد مبروك علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه وتحيه لكم.
1: كليت العيش عوني ولا
3: بطبيعه الحال هذاك هو الاول خاصه معناها في هذه الذكرى الدينيه المجيده هو العيش وما ادراك ما العيش. العيش معناها بلغتنا احنا هو العصيده البيضاء معناها.
1: ولكن لا مش بيضاء يا عوني يا توصف وصف دقيق. يعني طول اللي يسمع
3: بيضة لا
1: مش بيضة عمرها ما كانت بيضة باعتبار أنه ديما معها حاجة أخرى.
3: لا فرينة بيضة
1: إيه لا فرينة بيضة ويتحط معها يا مزيت يا معسل يا مسمن
3: خلينا عاد هذاك النفاح نتاعها.
1: إيه ياما هي كي تتقدم عمرها ما تتقدم وحدها.
3: لا ما تتقدمش وحدها.
1: إيه فوالا دونك كيما جمعت الزقوق يزينوا حتى جمعت العصيدة البيضة يزينوا.
3: لا العصيدة معناها البيضة هذه تتقدم سواء بالزيت وثم معناها ما يسمى فيها معناها بالحلبة ضرورة يقولونها ويحطوها وبالسكر وثم اللي يقدمها بالعسل وثم اللي يقدمها زادة بالزبدة
1: وثم اللي يعمل فيها صوص
3: خلينا بالمرقة
1: هي موجود الكل. لا يتقدم الكل يا عوني. طب انت مادام حليت على روحك بقدم كل شيء.
0: لليتهم عوني العصيدة البيضة ما عندكش انت مع عصيدة الزقوق والاخرين. العصيدة البيضة هي الاساس.
3: لا هي الاساس هي المستعد. هذيك من 6 نتاع الصباح كيما قلت لك معناها تقوم الحراير تكون حاضرة. نقوم ونلقوها حاضرة معناها مدينة كوكول.
0: ربي يفضلهم.
1: ربي يفضلهم. تحية لكل امهاتنا واخواتنا في بن قردان وفي كل المناطق اللي تحتفل بطريقتها يعني اللي شفنا
3: الحال. هي ما تتغير العادات والتقاليد من بلاصه لبلاصه ومن مكان لمكان ومن مدينه لمدينه.
1: والحاجه الباهي في تونس هذا التنوع وهذا الثراء اللي في كل مدينه وفي كل جهه عندها خصائصها وخصوصياتها ولكن الكل اثراء وكل تنوع وحاجه باهيه في بلادنا.
0: حبينا نسلم عليك عوني ويعطيك الصحه. شكرا ومن خلالك انت زاده تحيه لاهالي بن قردان الكل. خلينا نرجعوا المكرم. مكرم
2: مرحبا بك.
0: نرجعوا المكرم ونرجعوا للقروين وخلينا نفهموا البارح في البارح معناها ثم احتفال صار والا الطقس وتغير الطقس والريح اللي صارت قاست على الاحتفالات. خلينا نفهم
2: بالفعل حميدة باش نرجعوا نحكيوا على الاحتفالات اللي صارت لكن قبل العرض الرئيسي بالضبط 9:30 نتاع الليل اللي هو العرض الاكبر في المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف بالقيروان، عارف اكيد تحت عنوان زوارة الحذرة لمرشد بوليلة، كانت 9:30، وهو في الحقيقة من أكبر العروض اللي يستقطب، معناتها والسهرة الكبرى يستقبل أكبر عدد من الزوار ومن الحضور الجماهيري. الآلاف البارح كانوا حاضرين في تحت ولاد فرحان، الساحة المحاذية ولاصقة لجامع عقبة ابن نافع. تقريبا 9:30 قبل لحظات حميدة من انطلاق الحفل، معناتها فرقة الحذرة كانت على الركح، كل الأمور كانت على العال. فجأة بعدها رياح عاصفة رملية، رياح قوية برشا، وبعض الأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة خلى كل شيء طاير معناتها في الساحة، وعدد كبير من الزوار كان غادر معناتها ساحة ولاد فرحان وادخل أكثر لمدينة القيروان ورجع للمسلك السياحي ولساحة باب الجلادين، احتماء من الرياح القوية ومن العاصفة الرملية هذه. تقريبا العرض كان شبه 9:30 متاع الليل، لكن بعد مغادرة عدد كبير في الحقيقة بقى عدد من الجماهير في ساحة ولاد فرحان معناتها حتى في ظل الرياح القوية والأتربة. لكن الحفل تقريبا بعد ما خرج ربما الخبر أنه سيتأجل وإلا باش يتوخر العرض هذايا، تقريبا مع الساعة 1 فجرا انطلق الحفل بعد التأخير هذايا كل اللي كان شبه 9:30، وكملت الحفلة تقريبا في عبد القادر. صحيح ما طولتش، صحيح الجماهير ما كانتش نفسها اللي كانت حاضرة من الأول،
1: طبيعي جدا
2: والحمد لله في أحسن الظروف بعد العاصفة والرياح القوية هذه اللي في الحقيقة تثبت حتى في معناتها تطاير معناتها الخيام نتاع
0: المنتوجات ريناهم، اضرار ماديه لبعض العارضين
2: وحتى بعض الباعه كانوا تضروا نوعا ما، لكن الحمد لله معناتها اصابات خفيفه ما توجبش معناتها حاله كبيره. كان معناتها نقاط الحمايه المدنيه اخذوا الاسعافات وغادروا المستشفى والحمد لله. فكملت الحفلة في أحسن الظروف، تقريبا النشاطات تواصلت تقريبا مصباح البارح حميدة، خاصة في المسلك السياحي اللي شد توافد كبير للزوار، كذلك المعارض اللي كانت حاضرة، المعرض الوطني للصناعات التقليدية، المعرض التجاري أرتي ستور، كانت عديد من المحاضرات البارح في جامعة ابن نافع في مقام الجامعة البلوي، محاضرات دينية خاصة للشيخ رضا الخلادي، كذلك الشيخ زهير خلف، بالإضافة مع الموكب الرسمي البارح اللي كان أشرف عليه وزير السياحة، كذلك والي الجهة في جامعة عقبة بن نافع، وهما من الفقرات أكيد الأساسية في جامعة عقبة بن نافع. وشد تكريم خاصة حفظة القرآن والسيرة النبوية، اليوم الاختتامي إن شاء الله حميدة للمهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف. اليوم مشيت العصايد معناتها الصباح من القراوة معناتها المقالة في جامعة البلوي للسيد الصحفي لزوار القيروان اللي بدوا لهنا ولا توافدوا اليوم معناتها، والعرض أكيد الختامي باش يكون إن شاء الله 9:30 تاع الليل، عرض الخلة لأحمد زيتون إن شاء الله باش يكون في المركب الثقافي أسد بن فرات.
0: شكرا ليك مكرم، يعطيك صحة على كل التفاصيل، مولدك مبروك، ومعك أنت نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم، يعطيك صحة سي عبد القادر، شكرا ليك على كل التفاصيل.
1: صحة كامل الفريق واللي رافقونا، وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وإن شاء الله تونس ديما محتفلة وتونس ديما بخير
0: إن شاء الله يا ربي. ما زلتوا تكملوا بعد إر جي ميوزك، وبعد هي ماضي ساعتين يجيكم كريم الزغبي في سمر كويز، البرنامج الربح والكادوات اللي تلقاوها مع كريم الزغبي بعد شوية. نقول لكم تحيات برنامج صيف معنا لليوم، في لمن الناس كله، باي باي.
4: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عدل مشتك وافرح معنا.
1: بدأ حياته وعمره 40 عاما، هاجر من مكة للمدينة وعمره 53 عاما، قطع مسافة 450 كيلومترا مشيا على الأقدام، وفتح مكة وعمره 61 عاما، ونشر النور في كل الدنيا قبل الوداع. ولد يتيما وعاش صادقا أمينا، كان أميا وعلمنا كل شيء لننشر الإسلام للدنيا صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: المولد النبوي الشريف فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية تبعا لسنة الرسول المصطفى وترسيخا لها لدى الشباب. أرقام مقلقة حول تدخين المراهقين في تونس، ومعهد صالح عزيز يؤمن عيادات للإقلاع عن هذه الآفة كل ثلاثاء. وتحت شعار شبابنا اليوم بناء الغد، 15 منطقة في ولاية سيدي بوزيد تحتضن بداية من اليوم مهرجان الشباب. وسعدت أوقاتكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفاوي، وهذه تفاصيلها. المولد النبوي الشريف ذكرى عطرة تملأ القلوب نورا، ومناسبة عظيمة نستحضر فيها شمائل رسولنا الكريم وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. في ذكرى مولده يجدد المسلم حبه للنبي مقتديا بهديه وسيرته، وفي هذه الذكرى السنوية العطرة تتعدد طرق الاحتفال. صلوا حبكري.
6: أنت نور الله فجر.
7: في هذه المناسبة العظيمة تتجدد مشاعر الفرح والسرور والامتنان، والتسابق الألسن لتبادل أجمل التهاني بالمولد النبوي الشريف. ومن صور الاحتفال الإكثار من الصلاة على نبينا الكريم وقراءة القرآن وأعداد أشهى الأطباق من الأطعمة والحلويات. هو يوم يحيي في نفوس الكثير من التونسيين الشوق لنبينا الكريم والتعبير عن حبهم العظيم له.
8: أحبه رسول الله، رسول الله يشفع فينا يوم القيامة.
9: المناسبة نجد فيها العلاقة مع بعضنا البعض، ونهني بعضنا البعض، ونفرح سويا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تخر لنا رسول كريم صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين.
10: طيبوا العصيدة العربي، ونطيبوا العصيدة الزقوقو، والمولد النبوي الشريف نبدأ ونحكيه على كيفاش تولد النبي، وقابلوا نمشيوا لدار العائلة، وديك العادات التونسية.
11: تذكروا سيدنا النبي واقتديوا بأخلاقه وبسيرته.
7: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو محطة تربوية إيمانية لتجديد العهد للاقتداء بسيرته العطرة وأخلاقه وصفاته العظيمة. يقول الأستاذ

0: الخير والنبل والتسامح. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع الشباب خاصة نعم المربي والمعلم والمرشد والأب. يقول نصرني الشباب ما لا ذكر ميلاده، مسترديات فقط أخوتي المستمعين، مش روايات بقدر ما هو منهج الحياة.
1: وتظل ذكرى المولد النبوي الشريف نبراسا يذيء القلوب، يذكر المسلمين بميلاد أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أنت نور الله فجرا.
3: وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعدت وزارة الشؤون الدينية برنامجا ثريا ومتنوعا انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول، يحتوي على قرابة 10500 نشاطا دينيا بين ندوات ومحاضرات ودروس ومسامرات دينية، بالإضافة إلى مسابقات في حفظ القرآن والسيرة النبوية. هذا وسيتم غدا افتتاح معرض عن الكتاتيب بمقام الإمام علي بن أبي زياد في ساحة القصبة، وفق الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي.
4: الوزارة في هذه المناسبة عدت برنامجا ثريا ومتنوعا انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول، ويحتوي على قرابة 10500 نشاطا دينيا. تتنوع هذه الأنشطة بين الندوات والدروس والمحاضرات والمسامرات والمواكب، وكذلك مسابقات قرآنية وحديثية وفي السيرة النبوية، وكذلك الأختام لتتنور المعالم الدينية، مواكب الدينية الكبرى مثال في جمع الزيتون المعمور وجمع عقبة بن نافع. كما أعدت الوزارة برامج دينية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ونظمت الوزارة معرضا عن تاريخ الكتاتيب تناول الأطفال الصغار في مناسبة المولد النبوي الشريف، تقدم لهم هدايا وتقدم لهم الحلو في حفظهم وإتقانهم لكتاب الله. وسيكون ذلك بمقر الإمام علي بن أبي زياد اللي كان في ساحة القصبة، وسيتم افتتاح صباح يوم الأربعاء غدوة إن شاء الله.
3: وتعيش عاصمة الأغالب على واقع احتفالات دولية كبرى وعمليات ختان وتظاهرات مولدية متنوعة، بالإضافة إلى عروض صوفية ليلية جلبت الزوار من داخل وخارج تونس. رئيس جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف سليم بشير.
5: عاصمة الأغالب وربيع الاحتفالات كما كل عام تفتح أبوابها دائريها، مقام أبي سمعة البلوي يشهد احتفالات كبيرة، عمليات ختان، تظاهرات مولدية، سباحة. الاحتفالات انطلقت منذ يوم السبت بالأيام الترويجية الأولى اللي كانت في مدينة سوسة، ثم انتقلنا لمدينة المستير، ومساء الأربعاء بدأت العروض الصوفية الليلية ساحة العامة ساحة المغرب العربي مقام أبي سمعة البلوي. يوم الجمعة حفل تركي دولي، البارح الليلة الكبيرة وانطلاق عرض المعطين، البارح الموت الرسمي والمحاضرات الدينية، كان فيها مسابقات دينية وقرآنية وحفظ الأحاديث ورفع الأذان، برنامج سري ومتنوع باش كل إنسان يزور مدينة الحيروان في كل بلاصة يلقى تظاهرات. قاعدين نعيشوا في فرحة المولد وريحة المولد في القروان.
3: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا عيادة للمساعدة على الأقلاع عن التدخين لفائدة مرضى وأعوان معهد صالح عزايز بتونس، تمت برمجتها دوريا كل يوم ثلاثاء، وأولى هذه العيادات تنطلق الثلاثاء القادم. البادرة تسعى إلى منع التدخين في كل فضاءة مستشفى صالح عزايز، وفق الأستاذ في جراحة الأورام ورئيس لجنة مكافحة التدخين بالمعهد الدكتور حاتم بوزيان، معربا عن أمله في أن يتم تعميم البادرة على بقية المستشفيات.
6: باش نجعلوا من معهد صالح عزايز مستشفى بدون تدخين، وفي الإطار هذايا عنا خريطة الطريق، عنا منع التدخين كل فضاءات صالح عزايز، ولكن زادا نحبوا نأكدوا على التحسين ونعاونوا الناس باش تقل على التدخين. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا أولا العاملين في صالح عزايز، وثانيا المرضى نتاع صالح عزايز. الملول باش يكونوا فما يوم واحد في الأسبوع يوم الثلاثاء، وباش نبداو من الثلاثاء القادم، وباش يولي من بعد إن شاء الله تكون مفتوحة حتى للناس اللي من برا. احنا هدف حتى وطني. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى نحكيوا حتى على 17 سرطان بصفه مباشره، ومقاومه التدخين تنقص من مرض السرطان. وان شاء الله يا ربي من صالح عزيز الحكايه هذه تنتشر على البلاد كلها والتدخين ينقص، خاصه اللي توا قاعدين نلاحظوا اللي لا يزيد التدخين العادي ولا يزيد تخلى علينا هالتدخين بالمواد الجديده كما التدخين المسخن والا التدخين الالكتروني والا هالبوف.
3: رئيس لجنة مكافحة التدخين بمعهد صالح عزايز الدكتور حاتم بوزيان أفاد بأن عدة دراسات كشفت أن مراهقا من أصل خمسة استعمل أحد أنواع التدخين، وأن

0: ثلث المراهقين استعملوا مرة على الأقل السيجارة الإلكترونية. الدكتور حاتم بوزيان دعا بالمناسبة جميع الأطراف إلى التحرك بجدية من أجل وقف هذا الخطر.
1: دراسة قامت بوزارة الصحة المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس ورات اللي تقريبا مراهق على 5 يستعمل في نوع من أنواع التدخين، السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية، وهذا كان للمراهقين المتمدرسين بين عمر 13 و15 سنة. وفما دراسة مازالت في طلعتها وخرجت في جويلية 2026 قامت بها كلية الطب فاقس مع المستشفيات الجامعية متاع فاقس، ورات اللي المراهقين تقريبا معدل عمر 14 سنة 33.7% منهم يكونوا استعملوا على الأقل مرة السيجارة الإلكترونية، وهذا رقم خطير. ما نحكيه على ثلث المراهقين، وهذاك علاش احنا من كلمة صحيحة الفزاع يمكن تفجع شوية العباد، ولكن لازمنا نقفوا وقفة صحيحة كل ما بعضنا. وقفة الوالدين باش يعاونونا، توا احنا على أبواب الرجوع المدرسي، ماذا بينا زاد المربين يعاونونا باش نقفوا وقفة صحيحة وحل أنواع جديدة بتاع التدخين نبهولها ونخليو أولادنا ما يكونوش مدمنين.
0: تحت شعار شباب اليوم بناء الغد تحتضن ولاية سيدي بوزيد بداية من اليوم وإلى 10 سبتمبر المقبل مهرجان الشباب، مهرجان يلتئم خاصة بالمناطق ذات الأولوية ويهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة ودعمها والتعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية. المنسق الجهوي لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد وليد نيلي.
2: مهرجان الشباب هو برنامج مستحدث يتنفذ بصفه تشاركيه ومجانيه معنا في 24 ولايه، موجه لفئات شباب بالاحياء والتجمعات السكنيه الحضريه والريفيه بالمناطق ذات الاولويه. مهرجان الشباب ولايه سيدي بوزيد باش يمتد خلال فتره متراوحه من 25 اوت الى 10 سبتمبر بالتنسيق مع هيكل المجتمع المدني والوزارات الشريكه. باش يكون عندنا 15 محطه خلال المهرجان هذا. الاهداف نتاع المهرجان هو المساهمه في المجهود الوطني للوقايه من السلوكات المحفوفه والمخاطر من خلال معنا توجيه طاقات الشباب نحو الفن والرياضة والإبداع والعمل التطوعي، خلق حركية وديناميكية شبابية وثقافية بولاية سيدي بوزيد، وخلق فرصة لمساهمة في التعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وتثمين وإبراز إبداعات والإنتاجات الشبابية بولاية سيدي بوزيد، وتعزيز حضور الشباب كقوة فاعلة بما يساهم في بناء جيل مبادر مبدع وقادر على صناعة التغيير.
0: في أخبار الطقس، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة اللون البرتقالي لكل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 42 و47 درجة داخل البلاد، وستعرف ذروتها يومي الأربعاء والخميس، فيما تبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من نهاية الأسبوع. عن المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
3: هذا اليوم يتواصل الارتفاع في درجات الحرارة، وقد أسندنا في خريطة اليقظة اللون البرتقالي تقريبا في كل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، ويعني درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة. درجات الحرارة في معظمها تتراوح هذا اليوم بين 42 و 47 درجة داخل البلاد ما عدا أقصى الشمال السواحل الشمالية لبنزرت، وكذلك الوطن القبلي تكون ما بين 36 و 40 درجة. الذروة نتاع الحرارة ستكون تقريبا يوم الأربعاء والخميس. درجات الحرارة قد تتراوح الفارق مقارنة بالمعدلات العادية ما بين 6 إلى 11 درجة، وتتراوح في معظمها ما بين 42 و 48 درجة داخل البلاد ما عدا بالسواحل الشمالية تكون تقريبا ما بين 40 و 42 درجة. الحرارة إن شاء الله بداية من آخر هذا الأسبوع تبدأ تتقلص تدريجيا، وإن شاء الله بداية شهر سبتمبر تنخفض درجات الحرارة ترجع معدلاتها العادية بإذن الله.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: المولد النبوي الشريف فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية تبعا لسنة الرسول المصطفى وترسيخا لها لدى الشباب، أرقام مقلقة حول تدخين المراهقين في تونس، ومعهد صالح عزيز يؤمن عيادات للأقلاع عن هذه الآفة كل ثلاثاء، وتحت شعار شباب اليوم بناء الغد 15 منطقة في ولاية سيدي بوزيد تحتضن بداية من اليوم مهرجان الشباب. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
4: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 لـ8 متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالولي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف
4: بريحة البلاد.
0: توب سبور.
7: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومولد مبارك لكل السادة المستمعين. هذا ثاني مواعيدنا الرياضية على موجات إذاعة الشباب، وبطبيعة كالعادة المراوحة بين الأخبار المحلية والأخبار المتوسطية، الألعاب المتوسطية في نسختها عدد 20 اليوم السادس، وين باش تقودنا مباشرة. برونتو تارانتو بطبيعة الحال مع زياد الخياري، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير زياد ومولد مبارك، وإن شاء الله التحية توصل لكامل البعثة التونسية في الألعاب المتوسطية. زياد الخياري
8: يعطيك الصحة فوزي، شكرا وتحية لكل مولد، لكن إن شاء الله نطلعوا في الحصيلة نتاع الميداليات. تعرف الكيتان في البولودروم لازمش تتكلم بصوت عالي فوزي، باش نعطيك معلومات حصريه للاذاعه التونسيه فقط. عندك البرنامج قدامك وتركز معايا فوزي.
7: معاك
8: منال بيجي فوزها بالميداليه البرونزيه.
7: زياد حاول ابقى في مكان، نعرف ثم مشكله في الاتصال، حاول ابقى في مكانك باش صوت يكون واضح. يلا
8: اوكي هكا افضل فوزي.
7: معك تفضل.
8: اوكي قلت لك فوزي الصباح ميداليه برونزيه لمنال بيجي في الرمي بالدقه، اكيد برغم صعوبه المنافسات كانوا مونديال يعني الالعاب المتوسطيه، لانه فما فرنسا واسبانيا وايطاليا، والان فوزي في الدوبلات منال بيجي واحلام الحاج حسن متفوقين امام تركيا 7-3. مازال ما فيهش الماتش، ماتش ما هو سهل، لاتراك عنده مدرسة كبيرة في الكرة الحديدية، دوك مونا وأحلام متقدمين في النتيجة 7-3. الأولاد فوزي خسروا في الدومي فينال أكيد ولعبوا على البرونز، قاعدين يلعبوا الآن أمام فرنسا ومتقدمين في النتيجة 7-5. فوزي كي قلت فرنسا في الكرة الحديدية شو تقولي؟
7: أكيد من أبطال العالم، وبطبيعة نذكره مليح، نذكره مليح، أول بطولة عالمية لتونس كانت في فرنسا زيادة.
8: صحيح صحيح.
7: أما قبل ما تحكي لي على فرنسا زياد، شنو رايك نسمع منال بيجي؟ لأن منال بيجي ميدالية برونزية في طعم الذهب بالنسبة لها اليوم الصباح في افتتاح مباريات اليوم السادس. يلا نسمع منال بيجي.
9: برونزية بالنسبة لي أنا عبارة ذهبية، خاطر حاربت وقتلت باش نربح الميدالية، كانت منافسة معناها قوية برشا، حبيت دو بريسيزيون السنة كانت منافسة قوية برشا، حاولت معناها حتى في النصف النهائي كي انهزمت بنقطة، الحظ ما كانش في حالتي، وحتى في توا في على ميدالية برونز معناها زادا كيف زادا الأربيتر نحالي 3 بوان معناها ظلم. سينو ما نقعدش معناها للبراج وكل الحمد لله، وما روحتش زي فارغة حتى من البيجي عودت كل الذهب، عطيت كل ما عندي في شرف بلادي في شرف الكرة الحديدية. ما هيش سهلة الدورة دي، كانت صعيبة نيفو عالية، اسبانيا فرنسا فرق تنافس فينا معناها في بطولة العالم.
7: فرنسا بطبيعة الحال من منافسين الأقوياء في بطولة العالم سواء في الإناث ولا في الذكور زياد.
8: صحيح فوزي، خاصة في الكرة الحديدية الحرة. هذا بالنسبة للنتائج، وعطيتي التصريحات فوزي نذكرك 7-3 لتونس أمام تركيا. قداش مازال الوقت فوزي في الكاون داون؟ 15 دقيقة، يعني لو يوفى الوقت بالسكور هذا تونس البرونزية في الزوجي سيدات. نمشي لك للملعب الآخر فوزي في اللايف، نتائج حصرية 7-7 بين تونس فرنسا، كنت تحكي على فرنسا أبطال العالم، 7-7 بين تونس فرنسا، خالد بوغريبا ومجدي الهمامي، ديجا هو خالد بطل العالمي ومجدي بطل عالمي في الدوبل ميكس في بلجيكا. ماتش ما هو صعيب دربي بين تونس فرنسا، ماتش صعيب بين تركيا، تونس على الأقل خنزيد وزوز برونز.
7: نعم لكن زاد عندنا إمكانية أن نفوزوا بالذهب، لأنه عندنا دور نهائي أشرف الزواوي اليوم 5:30 باش يلعب ضد الإيطالي ماتيو. خلينا نسمعوا أشرف الزواوي شنو قال، ومن بعد عطينا حظوظه في الفوز بالذهب، علاش لا ما تكونش الذهبية الثانية في هذه الألعاب.
10: الحمد لله ضمن الميدالية الفضية في الاختصاص الرمي بالدقة، وإن شاء الله من هنا العشية مع 6:30 على العشية نلعب الدور النهائي مع اللاعب الإيطالي. إن شاء الله ما عليش ليه فهمتني نجيبوا الذهب، ما فهمش مستحيل، واحد يعطي اللي ما عنده والباقي على ربي إن شاء الله. بالنسبة للتحضيرات ما نكذبش عليك، ما عملت حتى تحضير، باقي كل حضرنا في تونس مع الممر الوطني الوالد متاعي جمال الزواوي، حضرنا في تونس، ما عملنا حتى تربص البرة، ما عملنا حتى تربص في تونس، الحمد لله هذه كل فهمتني فضل ربي فهمتني، والمجهودات اللي عملناها والبلوس اللي عطيته وانا زدته، وان شاء الله فهمتني معنا من هنا القديم انه يزمنا نطوروا من الرياضة متاعنا، يزمنا نعرفوا من الرياضة متاعنا.
7: زياد الفضية الثالثة حاصلة، لكن الذهبية الثانية هل ممكن تكون اليوم عاشر في الزواوي؟
8: 50-50 60-40 علاش فوزي؟ لأنه أشرف الزواوي فسخ لاعب عنده مستوى عالمي في النصف النهائي سلوفيني، دونك أشرف عنده حظوظ، بقول لك إن شاء الله باش يكون يعني متوج بالذهب. أشرف فوزي بطل عالمي، يعني أشرف 2017 بطل عالمي، يعني مواطن تونسي، أبوه مدرب، وجمال الزواوي كيما خليل جندوبي أبوه هاشمي جندوبي، ظروفه ما هيش هي فوزي في العمل في هذيك هي هذه تسمع فيها فوزي
7: معاك تفضل.
8: مثالك في التطريح معناتها ظروف خايبة ما حضرناش ما عملناش، لكن إن شاء الله أنا نقول إن شاء الله عالم تونسي رفرف في قاعة البولودروم هنا. قال لك هو 6:30 هذاك وقت إيطاليا فوزي،
7: أكيد 5:30 بتوقيت تونس.
8: برافو برافو.
7: نعم هذا في الكرة الحديدية. السباحة زاد أحمد الجوادي نستناوها اليوم في نهائي 1500
8: إن شاء الله ذهب، باش نساو البرونز عومة 400 والعومة نتاع 800. بالنسبة لبطلنا العالمي أحمد برشا تصريحات وبرشا فوزي انتقادات وردود فعل وكذا، على كل إن شاء الله اليوم يعني بطلنا العالمي أحمد جوادي في 1500 يسمعنا النشيد الوطني في المسبح المتوسط هنا في تورونتو، وحكينا معها البارح جاهز لهذا الموعد.
7: نعم الدور النهائي بالنسبة للسباحة 1500 متر سباحة حرة 6 ودرجين بتوقيت تونس، ثم الملاك معنا حسن عطية يلعب 6، عندنا يوسف الرفرافي 7:15 في المصارعة، شهرزاد العياشي 5 بتاع العشية، 6:30 شهد جلجلي، زينب الصغير 7:02 هذا
8: تقريبا مع البرونز فوزية.
7: نعم على الميدالية البرونزية، على الميدالية البرونزية، لكن ما ننساوش زاد الرياضات الجماعية زياد عنا الأربعة
8: مقصرين يعطيهم الصحة فوزي.
7: أكيد يعطيهم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله
8: سيدات كرة القدم ولا برافو
7: في الكرة الطائرة بعد مباراة مثيرة جدا من صربيا والانتصار 3-2 اليوم واجهت فرنسا اللي سبق لنا أنه ربحناها في تونس فرنسا. نعم في كرة اليد الرجال إن شاء الله اليوم ما تدارك بالنسبة للذكور ماضي ساعتين ضد قبرص بعد الهزيمة الأولى ضد اليونان، لكن زاد السيدات قدموا مباراة كبيرة وانتصار عريض على مقدونيا البارح 43-11 وغدوة يلعبوا ضد اليونان.
8: اي مشينا للماتش وتبعنا بلاتنا ما شاء الله عليهم بكادر خاصه اللي تعرفوا فوزي حشينا دردور بوري، وفما بنات زاده قاعدين يخلطوا في الجيل الجديد، وفما زاده بنات محترفات كان يعزوا المنتخب في الكان فوزي يكون مستوى عالي ان شاء الله في البطوله.
7: علاش لا خلينا نسمع اميمه دردور شنو قالت بعد انتصار البارح ضد مقدونيا.
11: الحمد لله الماتش حضرنا له كما اي ماتش وفات اشتغلنا المنافسه نتاعنا سوتو بنيات صغار، وكل ما كنا في الموعد اليوم عدينا مباراة أبليكي من الأول للأخر، وهذه إن شاء الله خطوة بيها باش نكملوا نقدموا بيها القدام أوبجيكتيف بيان سور بوديوم وعلاش لا ميدالية بيها إن شاء الله يا رب.
12: محلية الأمبيونس في التيم سوليداريتي في الفيلاج منضبطين، والقدام مازالت برشا ماتشات مهمة ليكم.
11: بيان سور احنا قوتنا في سوليداريتي نتاعنا بنيات كما الكبار كما الصغار نهزوا بعضنا في لي مومون ديفيسيل في الفرحه ديما مع بعضنا ديما سوليدير.
7: ما ننساوش زاد البارح في كرة القدم انتصار مهم جدا وثمين جدا لتونس أمام المغرب هدف مقابل صفر، إلى حد الآن 9 ميداليات زياد فيهم واحدة ذهب ذهبية في راس قطوسي، صحيح الحصيلة شوية في هذه الدورة، لكن إن شاء الله اليوم العشية يرتفع هذا الرقم.
8: فوزي باش نعطيك معناتها نربط معاك حاجة مهمة، أنت قلت ربحنا المغرب احنا اقل من 23 سنه، اقل من 21 سنه، سامحني اقل من 21 سنه، المغرب اقل منا ممكن في العمر، لكن قبيله طلعت للطابق 17 في البابور في الباخرة العائمه، شنو نلقى فوزي يعني في قاعه عمليات نلقى المغاربه شو يعملوا؟ كل واحد ماخذ الكمبيوتر ويقص ويلصق ديجيتال معناتها السكانير ويحلوا يعني في الاداء نتاع المنتخب المغربي يحضروا الماتش الجاي، معناتها الناس قاعده تخدم واحنا ربحناها. احنا قاعدين نخدموا في ظروف صعيبه وانت تعرف في كل الرياضات دونك نقول يعني سبوش الباند التيم رغم الغيابات تتم لعبيه التحقوا ما التحقوش خلطوا ما خلطوش ظروف صعيبه اصابات في ماتش المسير في بنجانات دونك تونس نقولوا ماتش تركيا غدوه ان شاء الله نتعداو للمربع الذهبي وعلاش لا نرجعوا ذكريات 2001 اللي انت عشتها فوزي مع علي زيتوني الجيل الذهبي ونهائي امام ايطاليا. فوزي خوص سكور عندك توا 8 لتونس امام فرنسا في الولاد في الدوبلات مجدي الهمامي بطل عالمي وخالد قريبه بطل عالمي 8-7 ومازال 5 دقائق على نهايه الوقت معناتها لو يقع سكور هذايا تونس تاخذ برونز في الولاد اللي هي صعيبه مع فرنسا كانوا نهائي هذي كانوا نهائي معناتها ذهبي. بالنسبه للبنات فوزي قايد عندك هذه كلها معلومات حصريه في المباشر تونس متقدمه امام تركيا 8-3 قداش مازال الوقت 5 دقائق منى الباجي البطل العالميه واحلام الحاج حسن وان شاء الله يوفر وقت فوزي ونكونوا متقدمين ونزيدوا كاعتين برونز.
7: شكرا زياد الخياري يعطيك الصحة على المتابعة فوزي. كل عام وانت حي بخير وتحياتنا لكامل البعثة التونسية. نرجع لتونس نرجع لأخبار الرياضة المحلية استعدادنا للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون على النحو التالي نهار السبت 29 الإفريقي حمام سوسة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي نادي صفاقس الترجي رجيز ومستقبل مرسى سقيت الدائر نهار الأحد العمران الترجي نادي حمام لنف نادي البنزرتي النجم الساحل النجم التلوي الأولمبي الباجي اتحاد بنجردان. الترجي الرياضي التونسي يستعيد كل من حمزة جلاسي وشهاب الجبالي ضد العمران. في المقابل من المنتظر اليوم حازم المستوري يكون في تونس لإمضاء عقده مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الأفريقي يستعيد في لقاء نهاية الأسبوع حمزة الخضراوي اللي كان تغيب عن لقاء المتلوية. غدوة معين الشعباني يعقد ندوة صحفية لحداش متاع الصباح بقمرت باش يقدم من خلاله برنامج عمله في الفترة القادمة. اتحاد تطاوين واتفاق مع المدرب أسامة الشريف واليوم العشية الانطلاق في العمل بصفة رسمية مع الفريق. أسامة الشريف كانت عنده تجارب عديدة في السعودية وليبيا. الرالوي انتداب لؤي حمدي قادم من سقية الدير. في الكرة الطائرة والبطولة الأفريقية في كينيا بنيروبي نحكيه على السيدات المجموعة الثالثة اليوم انطلاقة مشاركة منتخب السيدات في هذه البطولة ضد نيجيريا. المباراة قاعدة تدور حاليا واللي انطلقت تقريبا الساعة الواحدة وفي نفس المجموعة الكاميرون تتقابل مع غانا. في الأصغر أقل من 17 سنة اليوم الستة متاع العشرية تونس في مواجهة رومانيا الدور الثمن النهائي للمونديال بقطر. تونس كانت أهلت بعد احتلال المركز الثاني 6 نقاط 2 انتصارات وهزيمة ورومانيا كذلك بنفس الرصيد في مجموعتها 2 انتصارات وهزيمة كذلك. نختم بالتنس عزيز دوغاز يتأهل الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة للتنس. بعد شوية كريم الزغبي يواصل معكم المشوار على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير مولد مبارك لكل السادة المستمعين شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: مساء الخير، تحية لكم الناس الكل. ماضي ساعتين وزوز دقائق، هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى للخميس في سامر كويز. السلام عليكم الناس الكل، شهر مولدكم مبروك، شهر كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا، كل حد كيفاه. فما ديك العصيده بالزقوقو، فما ديك العصيده عربي ليسونسييل. ان شاء الله ديما يا رب وانتم بصحه وبخير وبعافيه. شكرا لكل من اختار ان يكون موجود حاضر معنا في سامر كويز. سامر كويز اليوم تلبس شويه الحله نتاع الاسئله اللي باش تكون شويه اسئله دينيه. اكتر من بعد نخليكم الفرصه انكم تكتشفوا الاسئله بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. مره اخرى نقول ان شاء الله كل عام وانتم بصحه وبخير يا رب. تحيه للي قاعد يسمعوا فينا في الكهرباء توا عليو في الراديو. ديجا تمشيو، خاطر بصراحه طقس سخون سخون سيسر واحكم. حتى العباد اللي في الدار سيسر واحكم. حاولوا تشربوا برشا ماء. حسب الكونتيتي اللي عندكم، حسب البيبز اللي موجودة في الدار. سينو ابدوا على السخانة بالحق وعطى البرة. اللي ما عنده ما يعمل البرة مش لازم يقعد في الدار يسمعنا، يعني في الراديو ويكون حاضر موجود معنا. يطلب حمزة اللي نسلموا عليه. حمزة ونقولوا له إن شاء الله مولدك مبروك أنت ونزار الورتاني كل عائلتكم يا رب. عائلتي زادان، عائلتكم النقص الكل وعائلتكم إن شاء الله ديما كما قلت تبدأ بصحة وبخير وبعافية. 71-800-44-411 هذا نمره للتليفون اللي موضوع لذمتكم إش نجم تكونوا موجودين حاضرين معنا تربحوا معنا جائزة من بين الجوائز اللي موجودة اليوم. عندكم لونات من هدايا مجموعة لنظرين بيكونكت. عندكم زادة تكيات تكونوا موجودين تكملوا الصيف شو مازال فيه، لأنه تقريبا ديكا راهو بدينا نقربوا شويه بشويه للعوده المدرسيه. دونك اللي يحب يستغل الفرصه ويعمل خلينا نقولوا اخر تبحبيحه ينجم يكون موجود في كارتاج لاند مهرجان هذا السعاده. وخلي ديما سعاده عاده كارتاج لاند ويهدوكم تيكيت شكونوا موجودين وتلعبوا تاكلوا من الثمانيه حتى هذه الساعه نتاع الصباح. سينو تنجموا تربحوا معنا باك كلا بيور، تنجموا تربحوا معنا زاده باك للعينيه بالبشره من اهداء بيوراس. تلقاو زاده لي سكرابل، وتلقاو الروبو اللي من اهداء سيتيم، واللي في اخر حصه نهار الخميس ان شاء الله تنجموا تربحوا معانا الكادو هذايا. ديما نقول كيفاش اذا توصل انت للدوره النهائي وتربح في الدور النهائي سواء الاولاني ولا الثاني، وتحب يا ما تاخذ كادو اليوم والا تأجل ربحك للنهار الخميس. دونك باش تكون موجود نهار الخميس تلعب على الروبو هذا. دي مذكرة من أداء سيتيم. سينون السلام عليكم مرة أخرى للناس كل 71-800-44-411 شرين ورو إلى تليفون حمزة نزال كيني. السلام عليكم للناس كل، مرحب بكم معنا حتى للأربعة في سامر كويز.

0: شاء الله مولدكم مبروك مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وانتم مرحبين بألف خير. ماضي ساعتين وستة عشرين دقيقة حتى للأربعة في سامر كويز. ديما السلام عليكم الناس الكل، تحياتنا ليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتي إذاعة الشباب مهما كانت الفريكونس اللي حاطينها توا. السلام عليكم، ديما نقول سيسر ويحكم وإن شاء الله سلامات ليكم. سبتوا العباد اللي في الثنية ديجا ديجا توصلوا سلامات وين قاصدين ربي، سينو العباد اللي في الدار مقايلين معانا ديما شعارنا ممنوع القيلولة في السامر كويز. زوز تليفونات بعد لحظات يكونوا موجودين حاضرين معنا في أول دور نصف نهائي في حصتنا لليوم. وفاء وخديجة اللي نسلم عليهم الزوز. اش نبدأ بوفاء؟ نقولها عن سلامة وفاء. عن
1: سلامة كريم،
0: شو أحوالك وفاء؟
1: لابس الحمد لله.
0: صباح الأمور.
1: الحمد لله.
0: مين كان فينا؟ مبروك. عايشك شاء الله كل عام وانت عايش.
1: عايشك سنين دايما. نكن فيك من القصرين.
0: من القصرين. شو تعمل في الدنيا؟
1: والله في الدار ربت بيت.
0: في الدار ربت بيت. أوكي. خديجة مرحبا.
2: مرحبا. إن شاء الله مولدك مبروك وإن شاء الله كل عام طموحين بخير.
0: إن شاء الله مولدك مبروك يا خديجة. مين تكلم فينا أختي؟
2: عايشك
0: من ماتر. تحية ليك وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا في القصرين وفي ماتر. شو تعمل في الدنيا خديجة؟
2: الدار
0: ربيت زوز، الدار زوز ربيت بيوت. السلام عليكم الزوز، كالعادة تعرفوا البرنامج سؤال سؤال سينو فما السؤال الفيصل البداية بعد لحظة تسمع وفاء من القصرين. ده يا وفاء سؤالك يقول جامع عقبة ابن نافع بالقيروان يعتبر من أضخم المساجد في الغرب الإسلامي، قديش تبلغ مساحته؟ حوالي 9500 متر مربع، 9600 متر مربع، ولا 9700 متر مربع؟ 9700 متر مربع. ديما نفس السؤال نسأله، عندك المعلومة ولا بارازار ولا كيف؟
1: أكيد
0: مزهر. 9700 متر مربع هي مساحة جامع عقبة ابن نافع بالقيروان. إجابة صحيحة. دونك حوالي ديما نقولوا حوالي 9700 متر مربع. خديجة سؤالك يقول شنو قاعد ديما في جامع عقبة ابن نافع بالقيروان اللي ديما ذكر أنه يعتبر من أضخم المساجد في العالم الإسلامي بعد ما شفنا مساحته لحوالي 9700 متر مربع؟ مسجد عقبة بن نافع فيه عدة قباب، القبة مجموعة من القباب. قديش القباب هذوما؟ 5 قباب، 6 قباب، ولا 7 قباب؟ قديش فما من قبة في مسجد عقبة بن نافع؟ 5 6 7. هاي خديش.
2: 6 6 6.
0: كيف كيف بزهر ولا عندك المعلومة؟
2: بزهر.
0: بزهر. 6 قباب في مسجد عقبة ابن نافع. إجابة صحيحة بالنسبة لك يا خديجة. وفاء وخديجة دونك إجابتكم الزوز صحيح. شمشيو لي سؤال فيصل بيناتكم الزوز. كما قلت اليوم تقريبا بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسئلة بشكون تقريبا علامة عالم دينية، أيضا أسئلة دينية بشكون موجودة في البرنامج، وأيضا فما أسئلة في الثقافة العامة. سؤال فيصل بينتكم الزوز اللي جاوب أقوال بطبيعة الحال هو اللي تعدى معنا للدورة النهائي. سؤال يقول ماذا بيه تعطيه مع الإجابة بعد الإجابة الاسم؟ احنا باش نحاولوا نركزوا شويه في اصواتكم الزوز باش نعرفوا شكون الاسرع. السؤال يقول وفاء وخديجه
2: اي
0: كم عدد ايات القران الكريم؟
2: 214.
0: نحكي على الايات.
2: اعطينا احتمالات. اعطينا
0: 6236. شكون اللي قال 6000؟
2: خديجة.
0: خديجة قالت 6236 آية. وفاء
1: يعني نزلت
0: سمح الاحتمالات
1: في بالي
0: جابوا
1: مع بعضنا.
0: اوكي اعطيت السؤال بلاش احتمالات على ذاك. دونك جات الاجابه وقت اللي كنت باش نعطيكم احتفالات.
1: مبروك عليها.
0: مبروك عليها. وفاء قولي شكون تحب تسلم؟ وفاء
1: على العائلة
0: الكل وعليكم انتم. شكرا وفاء من القاسرين، سلام عليك، تحية ليك. خديجة من ماتر ترشح معنا للدورة النهائي، بما أنه عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، دونك خديجة من ماتر موجودة وحاضرة معنا إن شاء الله في الدورة النهائي. ماضي ساعتين و21 دقيقة، مكملين معكم حتى الأربعة، نكملوا مع الموسيقى. أهلا وسهلا بكم الناس الكل والمقادين اللي تسمعوا فينا في سامر كويز.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد الثين يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة أصفاقس. وتعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشروعهم المخصص لمتساكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهنية والشباب وأصحاب أفكار المشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. وتتضمن هذه المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل. في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجالي وتعزيز مسار التحول الرقمي، اعتمد المستشفى الجامعي المنجى سليم بالمرسى منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب. وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى دكتورة اسمهانا السويسي تفوز بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. اليوم انطلاق فعالية الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج على حد تعبيره. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. أفادت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران اليوم. من جهته أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع دول الإسلامية ودول الجوار. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: ولد الهدى فالكائنات ضياء،
3: ولد الهدى فالكائنات ضياء.
0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عدل مشتك وافرح معنا.
1: Summer Quiz.

0: كده هكذا غنى أحمد سعد ماضي ساعتين و44 دقيقة رجعنا معكم في سامر كويز في كل مرة نقول إن شاء الله مولدكم مبروك إن شاء الله كل عام وأنتم محيين بعد خير. مازلنا معكم نفس الكيب اللي بديت من ماضي ساعتين حمزة نزار كريم الكيب كل سلام عليكم شكرا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا ديما نقول سيسروا يحكم وإن شاء الله سلامات للناس الكل مع السخانة السخانة تقريبا كما سمعنا من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تم إسناد اللون البرتقالي تقريبا لمختلف الولايات دونك سيسر واحكم موجة من الحر باش تتواصل في الأيامات اللي جايين دونك إن شاء الله سلامات للعباد الكل مرحبا بكم ديما نذكر 71 844 411 هذايا نمرو التليفون اللي موضوع لذبتكم باش تكونوا موجودين حاضرين معنا نذكر زادة لأنه في كل حصة تلقاو معنا الجوائز تلقاو معنا الكادوات حصة اليوم فيها لينات من هدايا مجموعة النظرين بكونكت تلقاو معنا زادة تيكيت من هدايا كارتاج لاند ويويو في مهرجان السعادة ديما الشعار دي مرفوع خلي السعادة عادة باك كلابير فما زادة باك للعناية بالبشرة من اهداء بيو رئيس تلقاو السكرابل تلقاو زادة روبو من اهداء سيتيم ونذكر انه روبو هذا باش يكون ان شاء الله في اخر حصة في سامر كويز نهار الخميس بعد غدوة دونك ينجم حد فيكم يوصل للدورة النهائي ويربح اما يأجل فوزه بهديته اليوم ويخليها نهار الخميس باش يكون يلعب على روبو قيمة مالية اكيد جدا هامة بالنسبة للروبو هذا. مرحبا بكم الناس الكل رجعنا زوج تليفونات في الدورة نصف النهائي الثاني اليوم نسرين رضا نسرين مرحبا نسرين
1: الو
0: اهلا وسهلا
1: سأل ورد والحب والفل والياسمين على احلى كيمو في الدنيا
0: ربي فضلك بارك الله فيك
1: تحيه ليك وتحيه للي هز علي التليفون
0: شكرا تعرفوا عليك
1: وجهه مبروك علي
0: حمزه وجهه مبروك شاء الله
1: والله العظيم عندي قداش نعطي رقمي ونطلب اقسم بالله اليوم يا رب لك الحمد انا توا مش مصدقه وداخ
0: لا ما تدخش لا صدق لا لا بس حمزة وجهه مبروك على كل المستمعين اللي ربحوا معنا أكيد جدا أنت نسرين ولا ذي الاسم الثاني
1: لا أنا اسمي خديجة خديجة مطاوع
0: أوكي.
1: أما هذي سمتني ماما الله يرحمها حبت اسم نسرين ماما
0: الله يرحمها بيا حمزة شو معيته لك نسرين ولا خديجة
1: على اسم بنت الرسول اليوم مولد الرسول
0: أوكي دونك نعيته لك خديجة
1: إيه
0: اوكي
1: نتشرف بالنسب
0: اكيد جدا اكيد جدا وتحيه لكل واحده اسمها خديجه اي سيدي شو تعمل في الدنيا
1: والله كفيفه ربت يا كفيفه منشني
0: في الدار
1: اي في الدار ما
0: اوكي
1: كان خدمه ما نقولش لا
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله حمزه مره اخرى يكون وجه مبروك عليك وزيد تجيك خدمه علاش لا اي سيدي ان شاء الله رضا من قبل سي رضا
2: مساءكم ورد وسمين وفل ورايحين تحية من القلب أخي كريم تحية لك ولي أخونا حمزة لذو أخلاق
1: العائلة أخويا رضا
2: مع السلامة أختي نسرين
1: لاباس الحمد لله يا رب إن شاء الله مولدك مبروك
2: كل سنة وأنتم طيبين كل إن شاء الله المستمعين على الشباب الكل
0: شكرا
1: نتصرفوا بولايتك قبلي
0: شكرا
2: الله ينورك إن شاء الله والمحاسن الصدف اليوم سبحان الله فوق رضا كفيف أيضا سبحان الله يعني صدفة إن شاء الله نقولوا صدفة سعيدة
1: ربما صدفة خير من ألف ميعاد
2: إن شاء الله الربح والنجاح للجميع المهم أني مشاركتي الكل باش ندخل مع أخويا كريم اللي عندي مدة طويلة شاركت معه في برامج الرياضة قبل وكنت
1: والله أنت هيك شاركت معه أنا أول مرة
2: اول مره نشارك معاه في الحفله هذه ان شاء الله موفق
0: يا سيدي مرحبا
1: اني زاده اول مره اما الوجه المبروك والكريم الفضل ليه والكريم والحمزه وتحيه النزار
0: يا سيدي مبروك يا سيدي مبروك عليكم والله يخليكم انا نسمع فيكم مستمتع بالحديث معاكم سيرتو دخلتوا لي بالورد وبالياسمين وبالباقات الورد دونك خليتكم تحكيوا
1: وخليتكم العسل على قلبي هواك زي العسل
0: الله الله الله الله دونك قعدت نسمع فيكم
2: كريم انت بروفيك في الحصص وبرامجك الكل راهو، انا واحد من الناس صديق صديق من غير ما نشوفك
0: مباشره. ربي ربي ربي يعزك
1: سيدي، انا زاد اقسم بالله معجبه بي.
0: ربي يعزكم ربي يعزكم الكل.
1: اما مصاب ترجع يا سي كريم انت وذكريات، انا نستنى ونحب نشارك يا ربي، نطلب على ربي حتى اذا كان ما نربحش نسمع اصواتكم انتم في الدنيا.
0: ربي فضلك يا خديجه دونك، وربي فضلك سي رضا، وربي فضلكم الناس الكل. اه سيدي نبداو ولا نكملوا نحكيوا انا ندرجوا؟
2: لا لا نبداو هو لك
1: نبداو. يا ربي العمل عليك
0: يا ربي العمل عليك.
2: الحديث ذو شجون،
0: الحديث ذو شجون، على ذاك قعدت مستمتع بحديثكم الزوز. ربي فضلكم وشكرا على المحبه، وربي يداوم هالعشره. لا نعرفكم اما اكيد علاقتنا بالراديو تقعد مهمة جدا أنه تلقى مستمعين.
1: هذا يرجع لإذاعة الشباب.
0: فوالا شكرا نسرين، شكرا رضا. يا سيدي بعد لحظات نبدأ الجولة الثالثة. نجم نعتبرها جولة ثالثة.
1: يكون مع كل حد.
0: يا رب يا رب يا رب يكون مع نسرين ورضا يا رب. أوكي.
1: يكون مع كل حد.
0: هاي نسرين هاي شنو بدأ معك انتي لولانية. دونك اول سؤال بكري شوية حكيت على جامع عقبة بن نافع بالقيروان اللي قلت انه دائما نذكر يعتبر من اضخم المساجد في العالم الاسلامي. مساحته حكينا عليها بكري شوية، سألنا عليها مساحته نذكر 9700 متر مربع. حكينا ايضا على أنه الجامعة هذية والمسجد هذية فيه 6 قباب. السؤال الثالث، شنو قديمة في جامعة عقبة ابن نافع يا خديجة؟ السؤال يقول أول من جدد بناء الجامع بعد عقبة ابن نافع شكون؟
1: هل معز الدين الله الفاطمي؟
0: لا ما فهمش.
1: لا والله يدي أول من عرفه سرنيان.
0: هيا ما هو مش نعطيك أنا المعلومات، نعطيك الاحتمالات. هل هو هشام ابن عبد الملك؟ هل هو يزيد ابن حاتم؟ أو حسان ابن النعمان؟ أول، نسأل على أول من جدد بناء الجامع بعد عقبة ابن نافع.
1: يا سي كريم الإجابة الأولى
0: هشام ابن عبد الملك.
1: أيه والله لا نعرف، هذه أول معلوم.
0: أيه خممت في عقلك ولا؟
1: والله معايا ربي اما هذاك هو، مشيت بالنية.
0: مشيت بالنية.
1: اي
0: هشام ابن
1: عبد الخير ربي سهل فيه.
0: اكيد اكيد اكيد هشام ابن عبد الملك.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب
0: لا يا
1: ربي والله قلبي يا رب.
0: لا لا لا قلبك لا، حتى سسبنس فيش مش نعملها، لانه بكل بساطة للأسف اجابتك غلطة يا خديجة. هو حسان ابن النعمان هو أول من جدد بناء الجامع بعد عقبة ابن نافع.
1: أقعد معي شاركت معك أنت.
0: أقعد معي يا خديجة، بالك رضا بالك يجاوب غلط ما نعرفوش، بالك زاد يجاوب صحيح. باش كل حد نعطيوه لي شانس كل، بالك سي رضا يجاوب صحيح ولا يجاوب غلط. كان جاوب غلط عندك فرصة في سؤال فيصل، كان جاوب صحيح يتعدى سي رضا للدور النهائي. سي رضا جامع الزيتون المعمور أو الجامع الأعظم متى وقع تأسيسه؟ هل عام 697 ميلادي، 698 ميلادي أو 699 ميلادي؟ نحكيه على جامع الزيتون المعمور متى وقع تأسيسه؟ 697، 698 ولا 699؟ أي سيري ده؟
2: تقريبا 698 ميلادي.
0: تقريبا 698 ميلادي. انت تعرف المعلومه ولا؟
2: والله هو اخويا كريم نعرفها قبل ما غايب عليا الحق، تو جاوبت بالحق الحق
0: بالزهر جاوبت.
2: اي
0: بالزهر. اوكي اوكي بلادي عنده تليفون يسكر، شكون اللي عنده تليفون؟ هو انا عندي تليفون. اوكي اوكي اي سيتي 698 ميلادي اجابه صحيحه سيرتها، لانه جامع زيتون المعمود وقع تأسيسه حوالي 698 ميلادي. خديجة.
1: وي
0: سيري ذا جاوب صحيح
1: مبروك علي.
0: انت تنجم تعاود تطلبنا، وان شاء الله يا رب على شلية تعاود تكون موجوده
1: اليوم. وانت حصلت يا رب
0: ان شاء الله كنها
1: لازم نتحصل.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله تتحصل. قول انا
1: نحب نطلب منك طلب يا عايش.
0: تفضل يا عايش.
1: ماذا بيا غنيت يسرى محنوش برحمه والدي
0: توت سويت. بالله يا نزار توت سويت يسرى محنوش كان فما
1: نهديها لك انت واللي معاك والسيري ذا ونقول له مبروك.
0: اوكي شنو هي الاغنيه بتاع يسرى تحب تسمعها؟
1: شفتوش
0: خديجة. شفتوش خديجة. بلا شفتوش خديجة جاوبت بالغلط اليوم. إن شاء الله يا رب عندها زهر مرة أخرى.
1: نهديها لسيري ذا ونقول إن شاء الله معرفة طيبة. ربحت زوز أخويا
0: الثاني. عايشك يا خديجة. ربي فضلك. سيدي يقعد ما نسمع يسرى محنوش بعد لحظات. سيري ذا أنت بترشح معنا للدورة النهائي تقعد باش تلعب. ما اسمع ماكش هارب من خديجة أنت في بالك ولا سيري ذا؟
2: مرحبا
0: بك. اي خاطر تستنى فيك خديجة أخرى من ماتر بعد.
2: هذه
0: مبين
2: عليها
0: اللعب
2: معها
0: شويه. فوالا من ينتصر على خديجه اليوم ولا على رضا؟ نشوفوا هذا كله في الدوره النهائي في الانتظار. طلبت ما زلنا مكملين مع خديجه زادة في الغنيه اللي جايه توت سويت عند يسرى محنوش بطلب من خديجه. ما هذه ثلاثه غير درجه احنا معكم حتى الاربعه في سامر كويز.

0: هذا الأمريكي برونو مارس Keep it moving. وصلنا للتوقيت ماضي 3:08. احنا معكم مازلنا في سامر كويز حتى للأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم على استماعكم على اختياركم وجهتنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الشباب سامر كويز. بدا معكم هذه ساعتين حتى للأربعة، نكمل مع الجوائز، نكمل مع المتبرين ديما نمر التليفون 71-800-44-411. دور نهائي دوليني بعض تحضات باش يكون بين خديجة من ماتر رضا من قبلي. مدام خديجة من ماتر، مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا،
0: صباح
1: الحمد لله. الحمد تحية للأخ رضا.
0: سي رضا،
2: تحية مكررة ومجددة لإذاعة الشباب والأخ.
1: أوكي. عايشك ربي فضلك، سلام ولدك مبروك.
2: الله ينورك، كل سنة وانتم طيبين. كل شهر
0: برشا روح رياضية اليوم، الحمد لله يا رب. آه يا سيدي مدام خديجة، باش نبدأ معاك بعض لحظات الجولة هذه، جولة الدورة النهائية. سؤال يقول مدام خديجة، من هو صاحب معجم لسان العرب؟ هل هو ابن منصور، ابن منظور، أو ابن سينا؟ معجم لسان العرب، هل هو ابن منصور، ابن منظور، أو ابن سينا؟ يا مدام، ابن منصور، ابن منظور، أو ابن سينا؟ شكون؟
1: منظور.
0: ابن منظور.
1: ايه،
0: فما شكون قاعد يساعد فيك مدام؟
1: ليه انا موال خاطر مدين منصور ومنظور اخترت منظور.
0: انت اخترت منظور، اما سؤالي انا فما شكون قاعد يعاون فيك ولا واحد قاعد يجاوب؟
1: ليه
0: صدقة مدام غير ما تحلف، صدقة. من هو صاحب معجم لسان العرب؟ هو ليس ابن سينا وليس ابن منصور، بل هو ابن منظور. إجابة صحيحة مدام خديجة في السؤال هذا. سيريدا،
2: تفضل. مرحبا،
0: زيد فضلك سيريدا. حاضر سيريدا،
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. السؤال يقول، كم عدد الرسل والأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم؟ 23، 24، أو 25؟ نحكي على الرسل والأنبياء.
2: 23
0: و 25. هاي سريدة.
2: الله يتلف. يعني سؤال بشوي السؤال هذا، يعني كل حال جابوا 25 على كل حال.
0: على كل حال جاوب 25. انت كنت باش تقول 23؟
2: هي لا الحق عم بلبس نقول 23، قلت لك
0: بالك شي
2: ما عنديش المعلومة حاليا.
0: ما عندكش المعلومة، اصبحت عندك المعلومة، اصبحت سريدا ولا
2: اصبحت؟ اصبحت ما دام قلت لي عم بلبس 23 اكيد، يعني
0: اكيد. شو
2: اكيد 23،
0: اكيد 23. باهي، أنا قلت أصبحت، لا قلت 23 لا 24 لا 25.
2: قلت تلميحا، يعني اليوم فهمت أنك
0: لا لا تلميحا إلى أن الإجابة باش تكون عندك بعد ثواني، وتلميحا أيضا إلى أن إجابتك صحيحة، بما أنه 25 نبي ورسول وقع ذكرهم في القرآن الكريم. 25 سيريدا، وكما عشت نسيها المعلومة.
2: الله ينورك إن شاء الله.
0: إذن مدام خديجة وسيريدا إجابتكم صحيحة، سيقع المرور إلى سؤال فيصل، واللي جاوب قبل بطبيعة الحال هو الفائز معنا اليوم في سامر كويز.
2: إن شاء الله.
0: السؤال يقول، عندكم شوية مع الفلسفة ولا مدام خديجة؟ وي سيدي،
2: لكان لكان في الرياضة نقول، لكان في الأدب والله ممكن، كان في الأمر فلسفة هي
0: الفلسفة. مش نعطيكم سؤال صحيح في الفلسفة، لو حالة كنت مش نعطيكم سؤال في الفلسفة، أما ماهوش صحيح برشا، ولكن هاني بطلت مش لازم. مدام تحب في الرياضة؟ شو تحب؟
1: لا رياضة لي. هو
0: تلسلين
1: رياضة لي.
0: أنت رياضة لي. أوكي.
2: أنا رياضة.
0: ماذا نقعد في الأسئلة الدينية دائما بما أنه اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله ديما نقول مولدكم مبروك لتونس الكل. أو كسؤال فيصل بينتكم الزوز. سؤال يقول: تم النداء للصلاة والأذان من أعلى منارة جامع الزيتونة في سنة 1301 في رمضان 1311 في رمضان 1312 وإلا في رمضان 1313. متى تم النداء للصلاة والأذان لأول مرة من أعلى منارة جامع الزيتونة؟ 1311 رمضان 1311 رمضان 1312 ولا رمضان 1313؟ هاي اعطوني اجابه.
1: 3
2: 1312
0: خديجه. سيدي اهلا
2: وسهلا. اهلا وسهلا. انا هي تقول لي صدق قبل باش نقول 11.
0: ما نقول برشا ما نقول مدام خديجه.
1: نعم.
0: فما شكون قاعد يعاون فيك؟
1: اللي اخترت الزهر فرزار.
0: الزهر فرزار. ديما الزهر معاك. ما شاء الله.
1: كملت وين اخترت؟
0: الحاجة اللي باهية اللي الزهر ماشي معاك، في الأسئلة الكل الزهر معناتها تمشي للإجابة الصحيحة.
2: يا كريم.
0: سيدي.
2: الإصراع على أخت مختيجة والزهر ماشي معاك معناها أفهم يا رضا.
0: أفهم يا سيدي إذا راهو إجابتك غالطة. إذا بالنسبة لي متى تم النداء للصلاة والأذان من أعلى منارة جامع الزيتونة؟ كان في 26 رمضان 1312. وإجابة مدام خديجة هي صحيحة وهي الفائزة معنا اليوم في الدورة النهائي. لولاني آية مدام
1: لا
2: ما يسالش. مبروك عليك اختي خديجه بكل روح نبيه ومحبه.
1: طيب
0: باهي مدام
2: مدام اهم حاجه هو تدخل مع اخويا كريم اليوم.
0: ربي يفضلك سيدي. ده
2: الجائزه في حد ذاتها. تعرفت بالاخوه كله وان شاء الله اذاعه الشباب ديما منوره. ونسلم على اخويا عمر السراي اللي هو موجود في تونس العاصمه وكل اقاربي الموجودين في تونس.
0: ربي يفضلك سيدي ذا.
2: ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين نفس كل شهر.
0: ربي يفضلك سيدي ذا. سيدي ذا تقعد معايا لحظات ومن بعد تونجيك. مدام خديجه تو انت تحب تقسم مع سيدي ذا حسب الجوائز اللي راه فيها ما فما حتى جائزه تنجم تقسم.
1: والله على قلبك العسل.
0: على قلبك العسل.
1: نقسم معاك.
0: على قلبك العسل وماشي معاك الزهر اليوم الحاجه الباهيه كما قلت الزهر ما شاء الله. يا مدام خديجه من ماتر. شنو تحب تختار جائزة مدام؟ نعطيك الليستة وأكيد راك سمعتها الليستة. ما يسهلش نعاودك فما حتى مشكلة مدام. لينت من إهداء مجمع النظارين بيكونكت وإلا تيكيات كارتاج لاند وإلا باك إكلابور وإلا باك للعناية بالبشرة من إهداء بيوريس وإلا سكرابل وإلا مدام عندك إمكانية أنك تأجل جايزتك اليوم لنهار الخميس تكون موجودة أنت معنا في دور نهائي كبير من أجل أنك تلعب على روبو من إهداء سيتيم. شو تختار؟
1: القناعة كنز لا يفنى.
0: القناعة كنز لا يفنى. ماذا تختارين؟
1: إكلابير.
0: إكلابير باك إكلابير. مبروك عليك مدام. على شكون تحب تسلم مدام؟
1: العايشة كيف فضلك. السلام عليكم. نسلم على الناس اللي تعرفني الكل ونسلم على أخويا رضا وإن شاء الله مولدكم مبروك مرة.
0: عايشك مدام وتحية لكل مستمعينا في ماتر. تحية لك مرة أخرى مبروك عليك. دونك باك إكلابير مدام خديجة من ماتر. سيري ذا
2: أهلا سهلا.
0: أنا ما نحبكش روحي دك فارغة ما أنت الاختيار اللي كنتي ما نعرفش هل فما إمكانية أنك تكون موجود في كارتاج لاند ما نعرفش ولا عندك شكون ولا
2: والله صعيب شوي
0: خويا. صعيب شوي هذا على ذاك على ذاك سيري ذا.
2: على
0: ذاك هي على ذاك أنا حاولت نشوف قلت بالك عندك شكون بالك في تونس بالك على ذاك هذيك الحاجة النجم أنه نعطيك تيكيات تكون موجود أنت ولا شكون من العائلة.
2: اللهم يعوضنيش عمر أخي في موجود في تونس.
0: به تعرف كيف يصير إذا انت هاو عندك ثلاثة تكيات كان كان كان عندك شكون يعوض هاوكا ينجم يخوهم وتعطينا انت وقتها شكون الاسم تاعه وشكون ينجم يخوهم سينو هاوكا اللي علينا عملنا
2: يعطيك الصحة
0: ربي يفضلك سيدي
2: أهم حاجة هي وكما قلت لك كل العبرة في المشاركة معاكم خاصة معك انت أخوي كريم
0: عايش.
2: وكل يعني بكل محبة وكل إخام أنا يعني تمنيت روحي باش نربح طبعا كما كل
0: أكيد هي أكيد لا أكيد
2: لكن الأخت خديجة إن شاء الله مبروك عليها
0: عايشك سيدي ذا
2: الجاي أفضل ونشاركوا معاكم مرة
0: إن شاء الله إن شاء الله شكرا سيدي ذا ربي فضلك سيدي وتحية لكل المستمعين في قبلي وفي الجنوب الكل نسلم عليهم في مختلف مناطق الجمهورية رجعين بعد لحظات نلعبوا الدورة نصف النهائي الثالث أكيد بعد دقائق في الانتظار كملوا مع الموسيقى تونسية محمد شاكر سعد المجرد في توقيت ماضي 3:19 دقيقة

0: هذا محمد شاكر سعد المجرد وصلنا ماضي 23 دقيقة مازلنا مكملين في سامر كويز حتى الأربعة نمشيو ديريكت للدورة النصف النهائي الأول في الجزء الثاني والثالث في حصتنا اليوم باش تلعب بين فوزية وبين كريمة. فوزية مرحبا.
1: مرحبا على السلامة، كل عام وانت حي بخير.
0: كل عام وانت حي بخير، مولدك مبروك. عايشك
1: سنين دايما ربي يحييك لمثاله.
0: منين تكلم فينا مدام؟
1: والله من
0: سوسة. من سوسة سبال، جو في سوسة الطقس لباس سخانة.
1: سخونة.
0: أوكي. شو تعمل في الدنيا مدام؟
1: والله في الدار. في الدار. ما تكملت الخدمة في الدار طوي حالي.
0: أوكي. روحت معتها ولا كملت الخدمة؟
1: لا أنا خرجت قاعد مبكرة معايا.
0: أوكي مدام. أوكي. مدام ولا ما نعرفش أنسى كريمة. مرحبا كريمة.
2: عكريمة.
0: أهلا وسهلا.
2: عايشك سنين دائما.
0: سنين دائما مولدك مبروك. عايشك يا كريمة. من يتكلم فينا أختي؟
2: سيدي بوريد.
0: مرحبا يا كريمة. شو تعمل في الدنيا أختي؟
2: في
0: الأحق. أوكي، ربي يعينك وربي معك وربي يعين كل إنسان يخدم بعرق جبينه. يا سيدي فوزية وكريمة كالعادة تعرفوا البرنامج سؤال سؤال سينو سؤال فيصل بينتكم. نبدأ بفوزية من سوسة بعد لحظات. أول سؤال معك مدام.
2: بالله يا رب.
0: لحظة بك. عندك شو عندك ومسألة شو
2: عندي مسألة؟ ملاحظة يعني حتى كي تعطي السؤال ديركت الاحتمالات على خطر فما شكون يعني يبقى يفرق في الإجابة يعني. جوجل يعني.
0: اي اوكي هذاك في ال... والله يا راهو شو يا كريمة راهو معناتها احنا نعرفوا هذاك علاش انا كانت لاحظني نسأل برشا مرات شكون اللي بحذاك وشكون اللي يعاون فيك وعلى الزهر.
1: لا
2: ما دام مش عليك انت يعني في سير للحصص يعني
1: تاخذي كان كاتب لك في الدنيا كان كاتب لك
2: لا معلومه عطيتها له على بكري اكهورا
0: باهي وانا راه في كل حالتنا معناتها شنو انت شنو الجديد اللي جبتهم فهمتكش معناتها انا نطرح سؤال ونعطي المعلومات شنو او نعطي الاحتمالات
2: السؤال وديريكت الاحتمالات يعني مش سؤال والواحد يبقى يفركس عقله فهمت
0: باهي اسمعني هو ذاك في السؤال الفيصل اما كل حد سؤاله وحده يجاوب يجاوب كيف ما يحب انتوكا هاي سيدي هاي مدام فوزية
1: وين عم
0: سؤال الموجه لك انت
1: سهلي بربي شوية راني اول مرة
0: والله الاسئلة الكل اليوم كما قلت تقريبا بمناسبة
1: كتبولي الا مثل كتبولي ربي الحمد لله
0: فوالا فوالا الاسئلة الكل تقريبا اليوم بمناسبة
1: انت حاول كتبولي ربي الحمد لله يعني امنا بربي الحمد لله
0: باهي سيدي السؤال يقول
1: ربي
0: يقع جامع الزيتون المعمور على مساحة تقدر ب حوالي قديش مساحة جامع الزيتون المعمور بالليل بحذاه راديو ينقص شوية في الراديو
1: أنا من بحذاه حتى في الدار وحدي
0: يعني. أي أوكي اللي بحذاه راديو كريمة كان بحذاك راديو وضع راديو الجامع
1: سؤال أنت كريم والله صعيب
0: ها باش نعطيك الاحتمالات يا اما 5000 متر مربع 6000 متر مربع والا 7000 متر مربع قديش مساحة جامع الزيتون المعمور
1: هي المساحة اولي في حاجة دي هي كبيرة المساحة ولا
0: ليه هما الكل 5000 و6000 و7000 كل مساحات كبيرة ما شاء الله
1: ما هو معناها هما معناها كبيرة مساحة برسة قولي برسة ولا ليه
0: لا مش برشا
1: 5000
0: و6000 برشا معناتها
1: 6000
0: صحيح خدينا 5000 احنا
1: 5000
0: اوكي اقعد معايا 5000
1: يا ربي
0: اش بيكم اليوم ستريسي شويه لاباس لاباس كريمه
2: صافي
0: سؤال اقعد معايا مدام فوزية تونجيك اقعد بالستريس هذاك باش يتنحى لك ستريس وتعلم مع المرة الجاية ما عادش يبدا عندك ستريس مدام كريمة من سيدي بوزيد سؤال يقول ما هي الصورة التي بها سجدتان هل هي صورة الحشر الفاتحة او الحج ما هي الصورة التي بها سجدتان او اعطيتك السؤال واعطيتك الاحتمالات ديركت سورة الحج
2: الحج
0: الحج أقعد كيكا حتى نرجع مدام فوزية
1: نعم
0: هو راهو المؤكد انه فما حد بحذاكم حل راديو ما نعرفش
1: بالله
0: صادقه باهي اوكي مدام كريمه الباز بحذاها راديو اي سيدي جامعة زيتون المعمور. اليوم حبينا أسئلة على معالم دينية وأسئلة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وماذا بيه المعلومات تكون على الأقل عند العباد أو كبرشة معلومات حول جامعة زيتون المعمور اللي وقع تأسيسه 698 ميلاد بأمر من حسان بن النعمان. الجامعة يقع يا مدام جامعة الزيتونة هاكا خذها معلومة عندك 5000 متر مربع. إجابتك صحيحة الأولانية وكنت باش تبدل يا مدام فوزية. مدام كريمة الصورة التي بها سجدتان إجابتك صحيحة هي صورة الحج، دونك إجابتك أيضا صحيحة. باش يمشيوا فيسع فيسع السؤال فيصل بيناتكم، اللي يعرف قبل هو اللي يتكلم. الزوز باش نعطيكم انتم زوز سيدات باش نعطيكم سؤال في الرياضة، شكون أكثر منتخب فاز بكأس العالم لكرة القدم؟ هل هي إيطاليا ألمانيا البرازيل؟
2: البرازيل
0: كريمة البرازيل. حمزة كريمة جاوبت قبل لا
1: فوزية أي
2: قلت البرازيل
1: يعني قلت البرازيل أول واحدة فوزية.
0: مدام كريمة جاوبت قبلك أنت ومن بعد أنت جاوبت
1: جاوبت
0: ولا
1: قلت برازيل
0: اي اما كريمه جاوبت قبلك اوكي اون توكا. فالاخر مدام فوزيه من سوسه نقول لك شكرا ليك. مدام كريمه من سيدي بوزي تتعدى مع مدام اوكي اوكي مدام فما لهنا فما ثلاثه يسمعوا دونك هما اللي عطاو مدام كريمه اللي تتعدى معنا للدوره النهائي. بعد لحظات موجز الاخبار وراجعين مكملين معاكم في سمر كويس.
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
4: ملاك اليزيد سيم الويسر وبشير خلف الله
3: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
5: من الستة للثمانية متاع العشية
4: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي
3: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
3: متاحف
4: حسيلو معانا كينك حاضر
3: لما تصيف
4: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب
3: لما تصيف
4: لما تصيف
3: بريحة البلاد.
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد اثنين يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1 والساعة 5 بعد الزوال على فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة. تحتضن مدينة المنستير فعالية اليوم العالمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. تنظم جمعية أطباء الأطفال بباريز المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال يوم السبت 12 سبتمبر 2026. ويجمع هذا الموعد العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. في الرياضة لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز المصنف 520 عالميا يتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بفوزه على الأرجنتيني فريدريكو أوغستون غوميز المصنف 169 عالميا. الثنائي التونسي منى الباجي وأحلام حاج حسن يحرزان ميدالية برونزية لمسابقة الزوجي في الكرة الحديدية الحرة ضمن الألعاب المتوسطية. وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت حصيلة الجملية للرياضة التونسية إلى حد الآن إلى 10 ميداليات. من أخبار العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة لعزل اقتصادها وتعبر عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وزير الحرب الأمريكي يقول أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان، سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. الصين تؤكد أنها ستدافع عن مصالحها بعد أن كشفت واشنطن عن خططها لخنق إيران شركة بكين الاقتصادية. نهاية الموجز في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب عدل موجتك وافرح معنا. سمر كويس
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: السلام عليكم، ماضي 43 دقيقة، مازلنا مكملين معكم حتى الأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا، تحياتي لكم، بارك الله فيكم على الاستماع. مكملين بعد لحظات الدورة نصف النهائي الأخير اليوم، بعد ما تأهلت كريمة للفينال. نسلموا على مدام فوزية من سوسة، نقول لها راو فما الأولاد الكل هنا يسمعوا، دونك كن قولوا راو إكس جاوب قبل، راو معنا حتى مبرر باش ما نقولوش راو إجريك، نورمالمون هو اللي جاوب قبل. دونك شوية روح رياضية وكهو، إن شاء الله كل نهار تكونوا موجودين تلعبوا معنا على 71-800-44-400-11. دور نصف النهائي الأخير بين رانيا وبين عبد اللطيف. رانيا مرحبا. ألو.
5: ألو.
4: وي عسلامة.
5: عسلامة لاباس.
4: الحمد لله، مولدك مبروك يا رانيا.
5: عايشة،
4: كل عام وانتم حيين بألف خير. شكون اللي بحذاه راديو يبعد عليه يسكروا ولا يبعد عليه؟ عبد اللطيف ولا رانيا؟
6: أختي التليفون. ألو.
4: ألو.
6: ألو عبد اللطيف، رحموني جافري، العسلامة.
4: عسلامة سي عبد اللطيف.
6: أهلا وسهلا.
4: فما شكون بحذاه راديو؟
5: رانيا. لا لاباس،
4: غنون لك. أوكي، عبد اللطيف بحذاك راديو أنت؟
6: اغلق الراديو. نعم
4: اغلق الراديو والحمد لله. اوكي رانيا، دونك منين تكلم فينا؟
5: من جابت.
4: شو طعم في الدنيا؟
5: مربط بيت.
4: اوكي سي عبد اللطيف، شو طعم في الدنيا اخويا؟
6: قيم عام.
4: مرحبا. العوده المدرسيه على الابواب سي عبد
6: اللطيف. على الابواب فعلا. نعم.
4: ربي يعينكم. يا سيدي، بعد لحظات الجولة الأولانية في الدورة نصف النهائي الرابعة باش نبداوها مع رانيا. رانيا ربي يفضل لك البيبي، صوته واصل دونك سلموا عليه. لا لا ما يسالش، ما يسالش، خلي يعمل الشغب. السؤال يقول: من هو مؤلف رواية روميو وجولييت؟ هل هو توماس أديسون، ليوناردو دافنشي، ولا شكسبير؟ رواية روميو وجولييت. الاحتمال الثاني ستة ديال، يا إما توماس أديسون، ليوناردو دافنشي، ولا شكسبير. دافنشي. دافنشي. رانيا.
5: نعم.
4: أنا حاولت في الاحتمالات بعاد على بعضهم، وفي بالي في بالي سؤال سهل، لأنه توماس أديسون بعيد في مجال واحد آخر، ليوناردو دافنشي في مجال واحد آخر، خليت لك شكسبير، من المفروض روميو جولييت يكون شكسبير، ولكن للأسف أنت قلت ليوناردو دافنشي وإجابة غلطة للأسف يا رانيا. أقعد معي يا رانيا. عبد اللطيف.
6: نعم نعم.
4: السؤال يقول: الدولة المشهورة بإنتاج الشاي أكثر دولة، هل هي الصين، السودان، أو سريلانكا؟ ما هي الدولة المشهورة بإنتاج الشاي؟
6: تظن سريلانكا.
4: تظن أنها سريلانكا. هل تظن أو أنك متأكد؟
6: والله شبه متأكد. الصين كذلك مشهورة، بس واحد كان سريلانكا أكثر، سريلانكا أكثر من مشهور.
4: شبه متأكد دونك تظن.
6: أجل.
4: أوكي. ما هي الدولة المشهورة بإنتاج الشاي؟ هي ليست الصين وليست السودان، هي سريلانكا. إجابة صحيحة ليك سي عبد اللطيف. رانيا.
5: شكرا.
4: رانيا. للأسف إجابتك غلطة يا رانيا.
5: وعايشة
4: إن شاء الله مرة جاية أو كما زال الأربعاء والخميس حاول تكون موجودة وحاضرة معنا في ليبات ذوما. شكون تحب تسلم مدام؟ شكرا شكرا مدام وتحية المستمعين الكل في جبل سلموا عليهم الكل. سي عبد اللطيف بعد لحظات ستكون موجود في الدورة النهائي تلعب مع كريمة تقعد معنا بعد لحظات ستكونوا موجودين في الدورة النهائي في الانتظار ماضي 3:45 دقيقة نكملوا مع الموسيقى هيفا وهبي هيفا وهبي اوكي تود سويت هيفا وهبي وراجعين مكملين في سامر كويس.

0: سيدي يا سيدي، عندنا نسي عجرة ماضي 53 دقيقة مكملين حتى للأربعة في سامر كويس. ديما السلام عليكم على الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي لكم الناس الكل. وصلنا للفينال الثاني والأخير في حصة اليوم، شيت لعب بين كريمة وبين عبد اللطيف. كريمة مرحبا.
1: مرحبا كريمة،
0: أهلا وسهلا كريمة. فقط للتوضيح، للتوضيح ديما نسلموا على زميلنا رمزي المنصوري دخل بحضانا. كريمة،
1: أيه؟
0: هل تؤكدين أنك أنت اللي جاوبت قبل في الأكيد باش تقولي
1: أكيد؟ ورجعت للباج فيسبوك متاع راديو جيم وسمعت اللي أنا تكلمت قبل.
0: واضح، أوكي، هذاك الفار. أما لا، فقط
1: نجم المدام ترجع، وهي راهي لعبة، نجم نربح نجم نخسر، أما تجربة وكها وباش واحد يعمل محاولة.
0: أوكي، بارك الله فيك مدام. ألا وأنك أنت بديتنا بالملاحظات وبالأسئلة وبالاحتمالات وبالدنيا. أوكي، سي عبد اللطيف.
2: نعم،
0: وينك سي عبد اللطيف؟
2: الحمد لله.
0: سي عبد اللطيف، أنا قاعد سؤال كنت باش نسأله في الفلسفة، سؤال سهل جدا. هو خارج عن المسابقة، عرفتك خارج عن المسابقة، فقط هو سؤال سهل. شكون اللي قال أنا أفكر إذا أنا موجود؟
2: ديكارت.
0: ديكارت، أوكي، هذا هي السؤال نتاع الفلسفة بكري شوية، اللي خافوا منه العباد كله وهربوا، قال لك لا وفلسفة لا. راهو كان سؤال سهل جدا، مش باش نعطيكم. لا، أوكي. يا سيدي كريمة. قاول الأسئلة الأخيرة، زوز أسئلة في الرياضة وسؤال في الفن.
1: السهل فيهم أعطيه.
0: السهل فيهم، لا سؤال الفن باش نخليه سؤال فيصل، إذا تلزينا باش نمشيو لسؤال فيصل، لكن زوز باش نكون على الأقل زوز في الرياضة. آخر زوز أسئلة، سؤال يقول لك انت، باش نبدا معك انت يا كريمه. السؤال يقول، بكري شويه قلنا انه المنتخب البرازيلي اكثر منتخب فاز بكاس العالم لكره القدم. السؤال يقول، كم شاركت البرازيل من مره في كاس العالم؟ هل شاركت 21 مره، 22 مره، ولا 23 مره؟ كم شاركت البرازيل في كاس العالم لكره القدم؟ 23 مره. اخر قرار
1: كان صحيح اخر قرار،
0: كان صحيح اخر قرار. بظهر ولا تعرف المعلومه ولا فما شكون عاون فيه؟
1: لا، ساعات نتبع اما في صوت بن سهل في قسم الرياضه، اما ما نتبعتش بالباهي، يعني ممكن تكون صحيحه معلوماتي ممكن تكون غلط.
0: باهي، وسؤالي كان واضح، فما شكون بحذاك عاون فيك ولا انت تعرف؟
1: لا، ولدي. ولدي بحذايا، ولدي مازال صغير.
0: ومازال صغير،
1: ما يعني خرج بس لا يلعب، ما مازلت.
0: اوكي، معناتها وحدك قاعده تجاوب.
1: لا، وحدي.
0: كم شاركت البرازيل من مرة في كأس العالم؟ 23 مرة، إجابة صحيحة بالنسبة الكريمة. عايزي عبد اللطيف، مهمة بدأت تصعب شوية بما أنه أصبحت مطالبا بالإجابة إجابة صحيحة. السؤال يقول ديما في الرياضة، شكون المنتخب اللي فاز بكأس العالم 2006 واللي وقع تنظيمه في ألمانيا؟ هل هو المنتخب الألماني، المنتخب الإيطالي، أو المنتخب الفرنسي؟ من هو الفائز بكأس العالم 2006 واللي تلعبت في ألمانيا؟
2: قد يكون مش متأكد، ممكن المنتخب الإيطالي. ممكن
0: ماكش متأكد، ما قد يكون المنتخب الإيطالي. ديما إجابتك يا سي عبد اللطيف لست متأكد، وقد يكون، وفي الأخير
2: مش متأكد فعلا والله.
0: لا صدق، وفي الأخير تطلع إجابة صحيحة. ديجا نزار ما استنهاش، المنتخب الإيطالي دونك هو الفائز بكأس العالم 2006. الحمد لله. يا سيدي، سؤال فيصل بينتكم، سؤال فيصل بينتكم الزوز، وجاب ربي دو أصوات مختلفة دونك النجم نميز، وهي الإشكالية تصير وقت اللي فما زوز أصوات، يا ما تكون نسائية ولا رجالية، وصيرتو أصوات نسائية. إيه، توا الأصوات مختلفة ونجم نطلع وشكون اللي جاوب قبل. حاضرة كريمة؟
1: أيه.
0: عبد اللطيف حاضر؟
2: حاضر حاضر.
0: اللي عنده المعلومة يجاوب. سؤال في الفن، في الدراما التونسية، شكون اللي لعبت دور بيا في الخطاب على الباب؟ بيا بنت خالة الشاد التمر. اللي عنده الإجابة يتكلم. تحبوا احتمالات؟ نعطيكم احتمالات.
2: الاحتمالات
0: كريمة تحب اعتمادات
2: بي شكون
0: درساف درساف مملوك رملة العياري وإلا جودة نجح
1: جودة نجح كريمة
2: رملة العياري قد يكون ما نعرفش
1: نعرف أما غابت علي يلا غابت
0: تعرف جودة أما غابت جودة نجح جودة نجح
1: رملة العياري في دور فاطمة في بالي
2: شكون رملة العياري
0: اوكي اوكي هاي سي عبد اللطيف ساي ساي ساي
2: عجبت عجبت
0: عجبت وساي فقط اجل النقاش هذا بعد بعد الحصه لانه جوده ناجح هي اللي قامت بدور بيا في مسلسل الخطاب على الباب للاسف سي عبد اللطيف للاسف هاي سي عبد اللطيف قل لي اقعد معي به كريمة ديما نذكر أنه تنجم إذا كنت تحب تختار جائزة من الجوائز اللي بقات اليوم وإلا تأجل جائزتك وأنك تلعب الدورة النهائية نهار الخميس على روبو أنت اللي تختار
1: الجوائز اليوم موجودة لونات
0: موجودة لونات من أهداء مجمع نظرين بكونكت
1: به ناخذ لونات
0: تاخذي نت اوكي عيب. مبروك عليك كريمه شكون تحب تسلم هاي
1: تسلم عليكم نتوما وعلى المستمعين وعلى دانا كودي
0: شكرا تحياتي لك كريمه دونك انت اللي راح معنا اليوم لنت من هدايا مجمع نظرين بي كونكت سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف الاقتراح الوحيد اللي نجمو نقترحه عليك بما انك ما نحبش نخليك في الدوره النهائي وتروح يدك فارغه اما هذا يرجع عليك انت هل فما امكانيه انك تكون موجود في كارتاجلاند
2: اذا كان ثم حل اخر ممكنش اقدر
0: تقبل انك تكون موجود ولا تربح سكرابل بل انك تحب الالعاب الفكريه
2: الافضل خلي الكارتاجلاند
0: اوكي دونك عندك ثلاثة تيكيات الكارتاج لاند في مهرجان السعادة علاش كنت حاب تسلم سي عبد اللطيف؟
2: وبلغ سلام ليكم انتم كله لبنتي كاملة رحموني استاذة جامعية بجامعة فرجينيا الولايات المتحدة الامريكية
0: اوكي سلموا عليها احنا بيدنا وبالتوفيق ليك سي عبد اللطيف وليها ولكل المستمعين شكرا سي عبد اللطيف تحياتي ليك فوالا دونك كملنا حصة اليوم من سامر كويز بعد شوية عدد خاص بذكرى المولد النبوي الشريف ديننا السمح باش يكون كالعادة مع رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الترابلسي اللي نسلم عليه برشا هو وابنه نصور ابنه كوميم فوالا ياكدوا لي المعلومة دونك ربي يفضلك الشيخ عبد الكريم بعد حذاء دونك تلقاو كما قلنا عدد خاص بذكرى المولد النبوي الشريف ديننا السمح مع رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الترابلسي شكرا حمزة شكرا نزار كريم يعطيكم موعد إن شاء الله غدا في نفس التوقيت من ماضي ساعتين الأربع من الغد خليكم ديما برونشي على راديو الشباب باي باي
3: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
4: سمر كويز من الاثنين للخميس
5: من ماضي ساعتين للأربعة

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عد المشتك وافرح معنا.
1: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في يوم المولد النبوي الشريف. بالمناسبة نحب نهني كل التونسيين والتونسيات بالمولد النبوي الشريف، طبعا مناسبة نحتفلوا بها نجلوها نكبروها، لأنه هي مولد سيد الخلق، مولد الإنسان اللي غير العالم، سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذاك علاش احنا موجودين اليوم في حصة استثنائية من ديننا سمح بمناسبة المولد النبوي الشريف. خليني نرحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي ونهنيه بالمولد. شيخنا أهلا بك وإن شاء الله مولد مبروك عليك وعلى العائلة.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام. إن شاء الله يا ربي مناسبة ومباركة على الناس الكل. أمين. رئيسا وحكومة وشعبا. أمين. إن شاء الله ربي يتقبل منا، وإن شاء الله ربي تكون ذكرى للاقتداء وللتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا تقريبا أو هو موضوعنا الرئيسي، احنا مش نحكيه على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، باش نقفوا عند خصاله. نعم. علاش نحتفلوا احنا بالمولد النبوي الشريف؟ علاش نكبروا هذا الشخص اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ شنو هو اللي يميزه؟ نعم. سابقه أنبياء ورسل.
1: نعم.
0: وكان هو خاتمهم ونحن نحتفل بمولده. خاتم الأنبياء والمرسلين أكيد عنده ما يميزه عن البشرية جمعاء وعن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه.
1: نعم.
0: وفضيلة الشيخ اسمح لي أني ربما نحب نركز على نقطة معينة وهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما هو يقول هكا ولا
1: كذلك؟
0: والقرآن ايش يقول فيه؟ وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: هل الحديث النبوي هذا والآية القرآنية هذه نحب نترجموها في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوتنا، هذا الشخص الذي نقتدي به، شنو كانت شنو كيفاش كانت أخلاقه، ما هي سيرته، علاش نحبوه؟ هذا تقريبا ربما الموضوع اللي باش نقفوا عنده، طبعا مع التفاصيل اللي أنت أدرى بها فضيلة الشيخ بطبيعة الحال. خليني نهني صديقنا وزميلنا نزار الورتاني بالمولد، تحياتي نزار، كذلك صديقنا حمزة اللي يرافقنا في الإنتاج الرقمي. محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مرة أخرى مولد نبوي مبارك. فضيلة الشيخ ديك. نعم. الكلمة.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. هذه النعمة المهداة من الله سبحانه وتعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم،
0: من أنفسكم،
1: من النفاسة، سبحان الله. فهذا الرسول النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الأسعد الكريم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، لذلك فهي نعمة عظيمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكريمة، نعمة أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة أننا على هدي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وننتسب إلى الرسول النبي الذي يقول أمتي أمتي، فهو نبي الرحمة كما تفضلتم، فقد قال عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وطبعا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث،
0: احنا يعني فضيل الشيخ احنا اليوم 12 من ربيع الأنور،
1: نعم،
0: بالتقويم الهجري،
1: نعم،
0: لذلك نحن نحتفل اليوم بمولد سيد الخلق
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل كما يعني نعلم تلك القصة التي ذكر القرآن من بعض تفاصيلها. أرأيت يعني كما قال سبحانه لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني سورة الفيل كما نعلم، وذلك أبرهة الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة، يعني هذا الحدث الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، يعني وولد يتيما عليه الصلاة والسلام، يعني توفي والده وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه بعد ذلك وهو ابن 6 سنوات تقريبا، وكفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده وكفله عمه أبو طالب، يعني وعاش زمنا من اليتم ومن الحرمان عليه الصلاة والسلام، ولكن رغم ذلك
0: يعني
1: كان
0: يلقب
1: نعم نعم ربي قال ألم يجدك يتيما فآوى
0: وجدك ضالا فهدى،
1: يعني سبحان الله. ولكن رغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين رغم ما عاشه في صباه من صعوبات، ولكنه كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة الخلق، يعني قبل يعني أن ينزل عليه المولى سبحانه وتعالى الوحي، فكان صادقا، كان أمينا، كان بارا صلى الله عليه وسلم. ونعمة الولادة هي يعني نجد أن الأنبياء أشادوا كما قال يعني عز وجل في القرآن الكريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا الولادة هي نعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بمولده عندما كان يصوم يوم الاثنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا رسول الله علاش تصوم يوم الاثنين، فقال لهم ذاك يوم ولدت فيه، يعني فأنا نحمد ربي عز وجل. يعني هي أنك شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على نعمة الإيجاد أن أوجده وأمده، فكما أنا نحمد ربي أن ربي سبحانه وتعالى أوجدني، وهذه نعمة عظيمة أني كنت إنسان كرمني المولى عز وجل وأنا ما طلبتش من الله عز وجل ذلك فأشكره على ذلك، فكذلك أنا أشكر الله أن من علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الرؤوف الرحيم الكريم الذي هو أرسله الله رحمة للعالمين. يعني هنا يقول القائل به علاش الصحابة ما كانوش يحتفيوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش؟ شوف يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام معهم عايشين معاه، فما كانوش يحتاجوا إلى ما يجدد لهم الإيمان كما هو شأن بالنسبة إلينا،
0: كان بينهم
1: يعني كان بينهم يعيش معهم واللي عاشوا والتابعين
0: يسمحوا معاه يمسيوا معاه يعني.
1: لكن لما احنا في القرن مثلا بداية القرن الأخوات القرن الثالث وبداية القرن الرابع كشفوا العلماء والصلحاء أن الناس بدأت تبعد على الهدي وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يذكروهم ويجدوا الإيمان متاعهم ويذكروهم بأيام الله سبحانه وتعالى والفرحة بنعمة الله. ربي يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنك يعني شوف ابن عباس يقول قل بفضل الله وبرحمته، قال فضل الله هو القرآن ورحمة ربي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا نحن نفرح، نحن نظهر الفرحة بهذه النعمة العظيمة. يعني بقطع نظري يقول لك لا هو يعني موعد وفاته، إيش دخلنا في الكلام هذا احنا؟ إنما الأعمال بالنيات.
0: احنا
1: نوينا الفرح بالوفاة، وهذا كلام توا يعني انتم شققتم على قلوبنا. نحن اصلا ما جاش البالنا هذا، يعني انتم تقولون ذلك، انتم تحبوا الحاجة دي تلصقوها وتدخلوها بالسيف. من قال لكم اننا نحتفي والعياذ بالله بموته؟ من قال لكم أننا نتذكر الموت؟ من قال؟
0: يعني أحب إنسان لينا مش نحتفل بذكرى موت،
1: هذا كلام
0: يعني
1: ما لا علاقة إذا كان أنه صار سبحان الله، ولا على خلاف من العلماء.
0: هي باللغة الفرنسية تسمى تيري بار لي شوفي.
1: أيوة يعني ما عندك
0: ما عند حتى علاقة، لأنه فعندي صديقي كان عنده مثل جميل ياسر يقول ربط موسم البطاطا في غواتيمالا بنشأة الحركة الوطنية في تونس.
1: شو مدخل هذا فيه؟ وهذا ويسمى في الفلسفة بالإسقاط.
0: الإسقاط
1: يعني أحيانا يتم نوع من
0: ولكن الإقحام ما يركبش على بعضه،
1: يعني هو الإسقاط عمره ما يركب، يعني عم نركبوه بالسيف نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهنا الحدث هذا هو حدث عظيم، نفرح
0: نوع من أنواع الإسفاف إذا كان نوصل للمستوى هذايا، يعني ونحن نتحدث عن سيد الخلق، عن النبي محمد، عن قدوتنا، ونحكيه على
1: يعني نعم نعم
0: نحتفل به.
1: هذه الأمانة يعني من باب الشبهات التي تطرح، يعني أردت ربما أن أذكرها من باب ذكر بعض ما يحاك أو ربما بعض ما يعني يلقى عند أذهاني وفي أذهان شبابنا من بعض الشبهات. ولكن شوف، احنا فرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو وسيلة لتحقيق مقصد عظيم، وهي زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والوسيلة لها حكم المقصد. يعني عندنا قاعدة، الوسائل أحكام المقاصد، فما دامت المقصد عظيم والوسيلة مشروعة فلا بأس بذلك، خاصة وإحنا احتفالنا ما قلناش أنه هو عبادة في حد ذاته، بمعنى ما جيناش قلنا أنه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة كعبادتي مثلا عيد الأضحى أو عيد الفطر أو كذا، لا، هي عادة، هذه العادة وسيلة طيبة ونحقق به مقصد حسن،
0: هي بدعة
1: حسنة. نعم، يعني الكلام يطول في ذلك أخويا محمد رمزي، خاطر أسمع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة
0: لا هي بدعة حسنة،
1: هذا كلام يطول بيانه ويطول شرحه. خلينا يا سيدي في فرحنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الذكرى، لأنه شوف كل إنسان يولد ثم يمضي أثره ويبقى بقدر ما ترك، وإنما المرء حديث بعده، كان فكر احنا عملنا حصة وذكرنا المعنى هذا. لكن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ميلاد رجل فحسب، لكن كان ميلاد رسالة غيرت التاريخ، غيرت الإنسان. يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد رسالة، ميلاد أمة.
0: كيف لا نحتفي بمولد نبي يعني ملايين البشر اليوم يتبعون الدين الذي جاء به؟ كيفاش ما نحتفيوش بمولده؟ شكون غير الكون؟ شكون أعطيني شخصية تاريخية عظيمة غيرت قد ما غير النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: نعم،
0: يعني مئات الملايين إذا كان مش مليارات يتبعون هديه.
1: وهذا هو أخوي محمد رمزي، يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته هي غيرت وجه العالم فعلا. لكن السؤال هنا هو ما الذي غيره فينا نحن؟
0: بالضبط، أي هذا الأصل،
1: هذا هو شنو غير فينا. من حيث العدد ما شاء الله نحن أمة المليار ونصف،
0: بالضبط،
1: معناتها يعني الكثرة ما عندك ما تقول فيها، الكثرة موجودة،
0: موجودة، ولكن النوع، ولكن لكاليتي
1: النوعية،
0: النوعية بالضبط،
1: كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل، يعني في التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثر كغثاء السيل. يعني يعني سبحان الله، ولكن تقوى الله عز وجل وتأسينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وهذا نزيد ركز عليه أكثر، كيفاش يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصناعة الإنسان، ما أسميه بصناعة الإنسان، وأصعب حاجة هي صناعة الإنسان، يعني أصعب صناعة هو أنك تصنع إنسان. كلمة تصنع من جبتها من قولي عز وجل ولتصنع على عين، يعني الصناعة راه هو مصطلح رباني قرآني بالأساس. المقصود بصناعة الإنسان مش بالمعنى المكننة،
0: لا لا لا،
1: مش معنى الماشين،
0: معنى
1: يعني الصناعة بمعنى التجويد الشيء، بمعنى خلق الشيء، بمعنى تجويد ذلك الشيء، بمعنى التكويني، بالمعنى التكويني للكلمة. فما أحوجنا إلى يعني صناعة الإنسان، وهذا يكون من خلال مواقف عملية. لأنه شوف أخوي محمد رمزي، احنا عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفهم من خلال القرآن. لما سئل وسئلت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي. يعني من الآخر، إذا كان أنت حبيت تفهم القرآن وتفسر القرآن، أرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماكش باش تلقى مفسر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكش باش تلقى مواقف عملية تفسر لك معاني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كما باش تلقاها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكش باش تلقى تفسير لمعنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، ستطلع على حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كلمة رؤوف رحيم، ماكش باش تلقى معنى الرأفة والرحمة الرحمة اللي ممكن تتجلى في بشر وفي مخلوق كما باش تلقاها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: من خلال وهو باش نستعرضوهم تباعا من خلال المعيش اليومي في علاقته بالصحابة في علاقته بأهل القبيلة بأطفالها بنسائها بشيوخها بشبابها يعني وفي كل في كلها عنده هناك موقف نستطيع أن نقف عنده
1: نعم وهو كذلك
0: مع الطفل مع المرأة مع الشيخ مع الشاب القوي مع الشاب الضعيف في كل هذا سنجد مواقف النبي عليه الصلاة والسلام
1: وكل من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم تجد أن القائد يجد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي غليله الأب الأم القائد العسكري مثلا تجد أن يعني التاجر
0: القيادي في المجتمع
1: نعم
0: التاجر
1: كل يجد من هدي وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح به النفس وما يكون شفاء ودواء نعم وبلسما لما نعيشه اليوم من ضائقة ومن حزن ومن مواقف عظيمة يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط نبيا ليعلمنا كيف نصلي وكيف نصوم على أهمية ذلك وكيف نحج
0: وعلمنا
1: خذوا عني مناسككم
0: ولكن لم يقف عند ذلك
1: نعم كان أثناء الصلاة يعلمنا كيف نصلي ويعلمنا كيف نتخلق بأخلاق المسلم وأنت في المسجد وأنت تصلي معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم يقول كنت في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة فعطس أحدهم في العادة احنا من سنة كي واحد يعطس يقولوا له يرحمك الله لكن كي تكون صلي هو يعطس تسكت يعني فهو الصحابي هذا اعتص واحد من الصحابة فقال له يرحمك الله
0: الصحابي
1: هذا معاوية بن الحكم يقول فلما الصحابي يعطس يقول انا واحنا في الصلاة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم قلت يرحمك الله تخيل يعني فجعل الصحابة ينظرون إلي فقلت وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي
0: صار ايش عملت
1: يعني وزيش قالوا وثكل يعني ثكلتكم أمهاتكم يعني دعوة على الموت والعياذ بالله يعني تركتك أمك يعني دون رعاية يعني هذا درع الافتراق والعياذ بالله فقال فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونني يعني كثر لها معناتها لا يزي يرحمك الله ولا يزي واذكر أمياه ما لكم تنظرون إلي هم في الصلاة هم استحيوا باش يتكلموا في الصلاة طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامهم يصلي بهم فجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونني هكا هو قال سكت عاد بعد الصلاة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي يتكلم فيقول الصحابي شوف شو يقول اسمع شو يقول على النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف الدقيق يقول فبأبي هو وأمي فما كهرني أي ما قهرني لغة من عند العرب فما كهرني وما ضربني وما شتمني وقال لي إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس إنما هي قراءة القرآن وتسبيح وتحميد فيعني أنت كتنظر للحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيط له ويقول له إن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر قراءة القرآن وذكر وتحميد وتسبيح وما قال له حد شيء آخر يعني لا شتم ولا حد شيء هنا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع المخطئ وكيف كان يشفق على المخطئ وهو يصلي وفي المسجد
0: يعني هو كان من المنتظر إذا كان الصحابة عملوا هذاك برك فالنبي بش يكون هو
1: بش يوبخ
0: يوبخ
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر أنت لذلك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد عمل عمله راهو معناتها عملة كبيرة أنك تعملها في جامع والعياذ بالله أكرمكم الله قضى حاجته في المسجد
0: والعياذ بالله
1: دخل وبال في المسجد بحضرة بالله. النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم قاموا الصحابة مش ينهروه حتى يكف عن هذا الفعل شنو هذا واحد ما يرفع الصوت بالمسجد يقضي حاجته وهذا ما هو الصبي راجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه وفي رواية لا تزرموه. قالوا ثم لما يعني أكمل ذلك الرجل قام صلى الله عليه وسلم وأخذ ذنوبا من الماء صلم تعمى وسكبه في ذلك الموضع وكأن شيئا لم يكن. قالوا لهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ لذلك الرجل أن يتضرر بقوله لا تزرموه، لأنه قد يكون أنه في قطعه أكرمكم الله لبوله ضرر يقع على ذلك الرجل.
0: نجم يكون من المفطر، وإحنا نعرفه توا مثلاً والعياذ بالله وعافانا وعافاكم الله مريض السكري.
1: نعم.
0: ما نجمش يشد
1: نعم الحاجم البشرية
0: بتاعه. البشرية بتاعه معناه.
1: يعني لهنا تشوف هذا الموقف باهي قص على ذلك. وإحنا اليوم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم واحد يدوبك يغلط. أنا تفكر مرة في جامع واحد غلط في جامع وإحنا كنا في صلاة، يعني خطأ فقهي يقع فيه البعض نبه عليه فرصة، لكن هنا الفت انتباه على شبت هذا الموضوع. ردت فعل بتاع المصلين كيفاش كانت؟ شوف شنو صار خوي، احنا ساجدين نتفكرها في السجدة الثانية وبش نقفوا للركعة الثانية، يعني السجدة الثانية في الركعة الأولى،
0: في الركعة الأولى
1: إذا مش نقفوا الثانية صلاة الظهر والعصر وقتها نتفكر. ادخل واحد مسبوق فكبر بصوت مرتفع، كبر بصوت مرتفع مش في بالهم العباد اللي يا الإمام يا المسمع كبر.
0: فقاموا
1: العباد قاموا معناتها وقفوا، كي وقفوا لقاو الإمام لقاو مازال ساجد، رجعوا سجدوا، كي رجعوا هما سجدوا الإمام عاود الإمام وقف
0: كبر وقام.
1: ولاش لجماعة قائمة قاعدة الإمام ساجد وهما ولاش نحصروا في بعضنا؟ هذه هي، واحد يتحي
0: واحد
1: يزك. وبعد مفات الصلاة السلام عليكم وينك ما تشوف النور. والسؤال الجوهري والجوهري
0: شكون
1: صحيح كانك حاضر؟
0: شكون
1: كانك حاضر بالضبط؟ ما شاء الله عليك. شكون اللي عمل هك؟ الرجل ما هو مسبوق هو اللي حتى مازال قاعد يصلي وتمت الإشارة له بالأصابع الاتهام هو فبدأوا يعاركوا فيه وهو يصلي وهو يصلي. ما كيفاش ما غير ما أقول لك شنو ولا
0: لا لا طبعا
1: معناتها يستحي فهمت. فالراجل مازال يصلي للي قصوا على صلاته
0: لا حق
1: به هو غلط متفاهمين فيه هذا أنه إنسان كي يدخل مسبوق ما يجهرش بالتكبيرة كما قلنا مسميشيش خطأ كما هكا هي لكن حصل أنه غلط
0: هو ما يعرفش
1: هو ما يعرفش
0: هكا ما يعرفش
1: هكا يكون معناتها يعني
0: ويني تنفير لهنا ما عادش ترغيب
1: ويني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
0: والموعظة الحسنة
1: أي ريت الآية هذه
0: بالعنف
1: أي سيدي الآية هذه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شكون باش تلقى خير من سيدنا صلى الله عليه وسلم باش يوريها لنا ويفسرها لنا
0: في موقف أشنع
1: من غير ما يقعد يقول لك وقال لا يعطيك موقف على عملية
0: ولكن موقف مع الرسول أشنع وشوف كيفاش كان التصرف نتاعه معناه خذا الدلو من الماء
1: وسكبه في ذلك الموضع وأزال النجاسة
0: وانتهى الموضوع.
1: يعني شوف تقول انت مسهلها الحياة، شوف قديش من شخص عنفناه احيانا نتربص يعني بأناس ان يخطئوا
0: اي
1: يبدأ عامل جو هو حتى في علم بيداغوجيا في علوم التربية وفي البيداغوجيا وحتى في تعلميات المواد وغيرها من مواد علوم التربية هناك ما يسمى يدرس ما يسمى بالاستثمار الخطأ
0: أي.
1: يعني الـ من أخطائنا نتعلم
0: من أخطائنا
1: يعني نتعلم. كيف يمكن أن نوظف الخطأ
0: في بناء
1: معرفة لأنه يعني الخطأ هذا ممكن يكون عائق إبستيمولوجي مثلا كيف يمكن أن نستثمر هذا الخطأ لتجاوز عوائق معينة اجتماعية سوسيولوجية إبستيمولوجية نفسية معرفية نتجاوز هذه العوائق لنستثمرها في ما هو خير.
0: ها باش نرجعوا لبقية التفاصيل وإن شاء الله استثماراتنا كلها خير في ديننا السمح بهذه المناسبة المباركة مولد سيد الخلق المولد النبوي الشريف. نجدد تهني لكل من هو في الاستماع. وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية بعدها نرجع ونواصل ما تبقى من لقائنا في ديننا السمح. ابقوا معنا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 من سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. قطع دوري للكهرباء في عدد من المناطق بالعاصمة اليوم بين 1 و5 بعد الزوال وفق بلاغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. رقمنة مسار المرضى بأقسام الاستعجال بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى. تنتظم الدورة 8 من الصالون الدولية انترتكس تونس 2026 لصناعة النسيج والموضة بالمعرض الدولي بسوسة من 22 ل 24 أكتوبر المقبل، ويعد الصالون من أهم المحطات في قطاع النسيج في شمال إفريقيا. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 250 عرض في هذا الصالون من 20 بلدا واستقطاب زهاء 8000 زائر من المهنيين. تونس تشارك لجنة 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تنعقد في أولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية خلال فترة ممتدة من 24 أوت إلى 27 أوت الجارية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. ويشارك أعضاء الوفد التونسي بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد ضمن عدة فرق عمل تتمحور بالخصوص حول الأحزمة الخضراء بالقارة الإفريقية، تقديم التجربة التونسية في استعادة الأراضي المتدهورة والحد من التصحر وتعزيز التكيف مع الجفاف. في أخبار العالم، الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. وجاء الموقف الصيني ردا على إعلان وزير الخزانة الأمريكي عن رزمة جديدة من العقوبات لا تطال إيران بشكل مباشر بل شركائها التجاريين. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف

0: نجد التحية والترحاب كل من اختار موجات إذاعة شباب في حصة استثنائية خاصة بالمولد النبوي الشريف، مولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا الأكرم محمد. طبعا اخترنا الحصة هذه كما سمعتونا من البداية، وهنا باش نواصلوا باش نحكيوا علاش نقولوا اسوة حسنة. رسول الله هو الاسوة الحسنة. شو معناها الاسوة؟ هو قدوتنا، سنقتدي به فيما نقتدي به، أهم شيء سنقتدي به في أخلاقه وأخلاقه، هل الأخلاق العالية، الأخلاق الحميدة، الأخلاق اللي هي دروس لنحن في كل المواقف في الحقيقة اللي ذكرها فضيلة الشيخ واللي مازال باش يذكرها، يعني هي دروس نقتدي بها. يعني لو أننا نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فإننا سنبلغ بر النجاة دنيا وآخر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو كذلك أخوي محمد رمزي، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ولذلك القدوة الحسنة، وما نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه الأبناء هو القدوة. فنحن نتعلم القدوة، لأنه القدوة هي مسبوقة بماذا؟ بالتبليغ. يعني كل مسلم في الأصل أنه مبلغ، ثم بعد ذلك هو قدوة. الأصل أن تبلغ، يعني هذه الرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وإذا أردت أن تبلغ وأن يحمل كلامك محمل التطبيق، فوجب أن تكون قدوة. لأنه ما كانش أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالأصل، فإذا كنت مبلغا كن قدوة. ولذلك المبلغ شكون؟ هو الأب، فذلك نقول كن قدوة. المبلغ هو شكون؟ هي الأم، فكوني قدوة. المبلغ هو شكون؟ هو المعلم، المربي، الأستاذ، فكون قدوة. المبلغ هو المسؤول، أنت مسؤول غدوة، فكون قدوة. المبلغ هو القاضي، فكون قدوة. إلى غير ذلك، كل من له العهدة متاع التبليغ راك إذا كان لك شكون قبلة.
0: أنا مش نقيس عليها، كلكم قدوة وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي.
1: نعم،
0: فلا تنهى

0: عن خلق وتأتي مثله.
1: نعم.
0: أنت كأب إذا كانت حب أولادك يكونوا في مستوى أخلاقي عالي وتربية لازم أنت تعطي المثال مش بالكلام بالفعل، لازم هو يشوفك قدامه وتتصرف خطر هو باش يكون نسخة منك.
1: وهو كذلك وهو كذلك. ولذلك يعني إنما ينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يعني فالأصل يعني الأب أن يكون قدوة والأم تكون قدوة. وهذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في تعامله مع الشباب، عندما دخل الشاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بحضرة الصحابة، فجاء الشاب هذايا يعني راي صارت كي نقراو توا السيرة
0: قبليك
1: كي تقرا مواقف تقول عجب في الزمن هذاك الجرأة هذه ويصير هكا، راهو كي تاخذها بالمقياس نتاع ذلك الزمن وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم راهو راهي حاجة ماهيش هينة عظيمة
0: جدا.
1: يدخل شاب يقول له أتأذن لي بالزنا
0: والعياذ بالله،
1: يعني تخيل إيه ولشكون يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: كان قالها لأي واحد فينا
1: وبحضرة شكون؟ حضرة زاد كبار صحابة يعني يعني وهذا يروا في نهاية الأمر هو الصحابي، يروا تعرفش عليش هو الصحابي اللي قال الكلام هذا؟ لأنه بكل بساطة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هو مؤمن به، قالوا يا رسول الله، هو جاء وقالوا يا رسول الله
0: لأنه هو صحابي.
1: نعم. قالوا أتأذن لي بالزنا؟ قاموا الصحابة ما قالوا متركوه أدنوا أدنوا. شوف الطريقة والأسلوب، إيش أقرب أقرب خلينا نعلمك، مش أقرب مش أقرب خلي بشعتيها كف، مش أقرب بش يضربوا أعوذ بالله، لا لا أقرب
0: أقرب بش تسمع مليح،
1: إنه فما جلسة متاع التعلم وتعليم. قد يعني يحب يقول هنا كلمة أقرب هذي أو أدنو المعلم قد ما يكون قريب من تلامذته، القرب بالمعنى البيداغوجي وديداكتيكي راهو، مش بالمعنى بمعنى آخر نتاع سامحني نتاع حق در ونتاع لا لا مش هذاك نحكيو فيه، لا
0: وقتها ما عادش علاقة معلم تلميذ،
1: نحكيو على القرب الديداكتيكي المعرفي البيداغوجي الحكيم الرصين
0: المدروس
1: المدروس
0: المدروس،
1: هذا هو القرب مش متاع حاجة أخرى. فقالوا أدنه، قالوا أترضاه لأمك؟ قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال كذلك الناس ولا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ إلى قالوا لأختك لعمتك لخالتك، هو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يا رسول الله يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه. فسبحان الله مسح على صدره ودعا له، فما فكان ذلك من أكبر الأمور إليه.
0: بلسم
1: يعني شوف هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل هنا
0: لا زجر ولا سياح ولا أحشم وشو الكلام هذا
1: يعني شوف لهنا قد
0: تجيش تنفر وقتها.
1: شوف أنت أنس بن مالك يقول في حاجة معناتها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات سيدنا أنيس يقول خدمت 10 سنوات يقول فما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. يعني تخيل أنت تخيل أنت 10 سنين يخدم فيه وصغير في العمر يعني ما أخطأش
0: أكيد
1: كيف قالوا يا أنيس قالوا أنا ذاهب يا رسول الله، قال 10 سنين عمره ما قال لي أوف وعمره ما قال لي شبيك عملت شبيك ما عملت. أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف لاحظ فيه أنه حاجة يزمها تصويب وتقويم، لا ما كانش يسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أي نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر لما شاف واحد وهو يتخطى الرقاب قالوا اجلس فقد آذيت فأنيت، لا لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم، لما كان يعني لما يشوف حاجة عوج وزمها يصير تدخل فيها
0: سلاح وقته
1: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخر بيان ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم. يعني لهنا مواقف عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تدخل لداره كيفاش كان في داره النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل السيدة عائشة قال كان في مهنة أهله، ايش معناتها كان في مهنة أهله؟ يعني كان في خدمة أهله، تقول سيدة عائشة كان يخصف نعله ويخيط دلوه،
0: سبحان الله
1: كان يرتب أغراضه بروحه سيدنا صلى الله عليه وسلم، يطيب ماكلته مش معناتها نساهم تاعه ما كانوش يطيبوا له، لكن كان بين الحين والآخر كان يخدم حتى هو أهل بيته،
0: سبحان الله
1: وهو اللي خيط دبشه صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي في كلمة أنه كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر كيف كان يعني مع زوجاته، شوف كيف كان مع ولداته صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان يطيل السجود لأنه على ظهره الحسن والحسين. شوف لما أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ويدخل وهو يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة لعلمه من شدة وجد أمي عليه. لأنه معاه أمه وما يحبش يوجع قلب الأم لما ولدها يبكي وهو داخل باش يطول الصلاة ولكنه يقصر
0: يغير وقتها لأنه الموقف يقتضي ذلك.
1: يعني سبحان الله شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يعطيه قدره يعطيه قيمته ما يحقر حتى حد النبي صلى الله عليه وسلم
0: طبعا.
1: يعني هذا من من من تواضعه ومن من رحمته صلى الله عليه وسلم
0: طبعا.
1: لما أسئل على امرأة وقيل عن رجل كانت المرأة هذه المرأة أو الرجل تقم أو يقم المسجد يقم أي يرفع القمامة
0: ليه؟
1: فالمرأة هذه منظف. كانت امرأة تنظف كما في رواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين هي ويني ما شفتهاش عندي مدة ما رتهاش. قالوا له يا رسول الله أنها ماتت
0: توفيت يرحم
1: وصلينا عليها. قال لهم هل أذنتموني ليش ما استأذنتونيش وقلتوا ليش؟ فقال دلوني على قبرها
0: ومشالها
1: إيه نعم بعد ما دفنوها وصلوا عليها وصلوا عليها صحابة وما أدراك ومشى وعاود صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفك البركة العظيمة
0: أي مكان وأي بركة سبحانه.
1: هذه المرأة هذه فش كانت تعمل
0: نظف
1: كانت تنظف يعني قيل أن امرأة سوداء كانت تنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قيمتها لأنه كان يصنع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قيمة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهي درس للصحابة ودرس للمحيطين به أن ورانكم سواسية كأسنان المشتر أو كلكم كيف كيف لا فضل لعربيا على أعجميا إلا بالتقوى
1: إن أكرمكم يعني عند الله أتقاكم
0: مش لأنها امرأة سوداء وتنظف وما إلى ذلك. فهل الاعتبارات هذه حسب الثروة وحسب لون البشرة وحسب لا لا لا
1: رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب
0: الله
1: وأشعث أغبر ما أنت تلقاه نعم فمش كل اللي يحكره ولكنه لو أقسم على الله لأبره يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت طلع سيدنا عبد الله بن مسعود ويتسلق شجرة طلع هكا بشي يجبد كما قلنا احنا حاجة من شجرة فانكشفت يعني ساق لا ساق سيدنا عبد الله بن مسعود انكشفت ساقيه الزوز وكانت في ساقيه دقة جويدين كان جويد سيدنا عبد الله بن مسعود ضعيف ومن احنا جويد فضحكوا الصحابة سخروا من ذلك منك الهيئة اللي شافوها منك الزركية بالضعاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون وتضحكون من دقة ساقيه لهما أشد وأثقل عند الله من جبل أحد.
0: سبحان الله
1: يعني هذاك اللي تسخروا منه راهي هكا الثقيل هذوكم اللي هزوا السلاح واللي جاهدوا في سبيل الله واللي قاوموا واللي دفعوا عن الإسلام أراهم هذوكم عند ربي أثقل عند الله من جبل أحد. حتى تعرف ما كانت ذلك الرجل وذلك الصحابي اللي انت تسخر منه وتضحك عليه
0: يعني مش المظهر هو اللي نقيس به ونقيم به لا لا
1: نعم. ولذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في سمته في أحاديثه يعني يركز على المعاملات ويركز على الأخلاق تجد أنه سبحان الله يعني كي نتبع عن النصوص والأحاديث نلقى أنه تقريبا كل الأحاديث اللي فيها لا يؤمن متعلقة بالمعاملات وبالأخلاق مثلا شد عندك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه
0: والعياذ بالله
1: شد عندك. قال صلى الله عليه وسلم
0: علاقة بالجار.
1: بالجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كمعاملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك. يعني شوف قديش أنت من أحاديث اللي مرتبطة بالإيمان وبكمال الإيمان
0: في علاقة بالمعاملات
1: ما تقهاش فيها صلاة رغم أهمية الصلاة والصيام دي مقولة يا جماعة يعني راك هذيك مفتاحك للجنة يعني العبادات كذيك ما يعني شوف هذيك من تحصيل الحاصل باش نقول لك علاش العبادات هذه احنا ما نركزوش عليها برشا هنقول لك علاش بسبب بسيط. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنا ناس ما تصليش
0: بالضبط
1: ما كانش عنا ناس مسلمين نقصد يعني مسلمين نحكي على مسلمين طبعا ما كانش فما مسلمين ما يصليوش ما كانش فما مسلمين ما يصوموش ما كانش فما مسلمين عندهم حق يعني باش يدفعوا زكاه وما يخرجوش زكاه، ما كانش فما هذه مش موجود،
0: فما كانش مطروح كاشكال
1: تو مش مطروح المساله هذه، يعني مش مو تحكي معناتها مسلم وما يصليش وما يصومش مساله غير مطروحه،
0: غير مطروحه.
1: لكن لما اما انه ما يكون مثلا سريع الغضب موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اوصني يا رسول الله، قالوا لا تغضب، لا تغضب. شفت يعني فما مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكيد والصحابه، ولكن فيها مشكون اللي كان سريع الغضب،
0: سريع الغضب اي
1: ممكن يكون صحابي مثلا يعني، ولكنه ما كرمش ضيفه مثلا، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
0: أكرم ضيفه.
1: سبحان الله أيه. باكرام الضيف ممكن يكون صحابي ولكن سبحان الله غلط في كلمه في حق صحابي اخر، كما احد الصحابه لما قال لصحابي قال له يا ابن السوداء مثلا، ممكن نصير خصومه بين اثنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي اللي ربي قال عليه
0: هو انسان، هذا انسان،
1: لا اللي ربي قال عليه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين هو صحابي
0: بالضبط،
1: هز خبر ونقله وتغش عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتاب وتاب الله عليه.
0: سبحان الله،
1: يعني سبحان الله مجتمع بشري يصير معاه
0: طبعا
1: كل بني ادم خطاء،
0: يعني خطاء
1: التوابون وخير الخطائين التوابون، يعني لكن الاخلاق والمعاملات هذا هو الصعيب. ولذلك الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. ولهنا شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا، وفي حديث اخر ان من اقربكم مني مجلسا اكثركم صلاه علي. تقول لي تو كيفاش تجمعوا بين الصلاه وبين الاخلاق وشنو علاقه بهذا بهذا؟ من أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنت أخلاقه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تلقاش واحد يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بإكثاره للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر ذنبه كما ورد في الحديث. لذلك فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخوي محمد رمزي يعني المولد النبوي هي ذكرى، هي ذكرى للاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتعامل مع نبي الرحمة الذي قال من لا يرحم لا يرحم. هذا هو يعني لهنا، هل نربي أبناءنا بالخوف وحده؟ هل نحتضنهم؟ هل نسمعهم؟ هل نعتذر لهم إذا أخطأنا في حقهم؟ كيفاش نتصرف معهم يعني مع أبنائنا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده كيف كان يتصرف مع الحيوان. دخل بستانا صلى الله عليه وسلم فرأى جملا، فهذا الجمل لما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفراه كما في الرواية، فقال لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار إنه لي يا رسول الله. قال أما تتقي الله فيه؟ إنه يشكو أنك تجيعه وتدئبه. يعني هذا الجمل بكى والنبي صلى الله عليه وسلم فهم
0: من ذلك
1: يعني، ولما قرب له قال له راه إنه يشكو من سوء معاملتك لأنك لا تقدم له الطعام الكافي، وفوق من هذاك تحمل فيه ما لا طاقة له. هذا النبي الذي هو رحمة للعالمين، للإنسان، للحيوان، للإنس، للجان. لذلك
0: يعني نعم القدوة ونعم الأسوة الحسنة
1: صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحبوها تكون ذكرى للاقتداء والاتباع،
0: للاحتفال مثل
1: ما فيش نحتفي ونفرحوا،
0: ولكن الاحتفال ما يغيبش العمق الحقيقي لهذه الذكرى،
1: وهو
0: كذلك وهو الاقتداء بسيد الخلق بأخلاقه بمعاملاته
1: صلى الله عليه وسلم، بمعاملاته كما قلت لما تدخل للسوق، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وشاف طعام وأدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد فيه بللا. قال لمن هذا الطعام؟ قال أنا يا رسول الله. قال فهلا جعلته من فوق؟ ثم قال من غش فليس مني، وفي رواية من غشنا فليس منا. يعني هذا وجد بللا في طعام عندما دخل إلى السوق. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة السماحة، رحم الله عبدا سمحا إذا اقتضى وإذا ابتاع وإذا اشترى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني مش عيب أنك تبيع حاجة فيها عيب، لكن قول على العيب متاعها. مش عيب مش تبيع سيارة مثلا هي يعني تسيب في الزيت مثال المحرك متاعها، موش عيب، بين قول المحرك متاعها، مش الموتور متاعها بلندو درشنية وتهنى به وما في حتى عيب، وانت تعرف اللي فيه اللي في عيب. فمن باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم
0: في مقت الله
1: لم يزل في مقت الله،
0: والعياذ بالله.
1: يعني ولذلك تمحق البركة.
0: فضيلة الشيخ، نعم، حديث عن سيد الخلق يطول ويطول، وربما احنا في ديننا سمح في كل مرة نتعرض لخصلة من خصلات الرسول. الحقيقة احنا هذه فرصة باش حكينا على مولد سيد الخلق، ولكن كما قلت احنا في ديننا سمح يعني
1: ديما نخصوا الحديث عن السيرة،
0: دائما حديث دائما موجود، معنا الرسول معنا في
1: صلى الله عليه وسلم
0: ديننا السمح.
1: ربي قال: واعلموا أن فيكم رسول الله. فيكم،
0: فينا بالضبط،
1: فيكم، كلمة فيكم راهو معانا الآن، معانا هو. كيفاش كلمة معانا هو؟
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان،
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذاك فهمناها من أنفسكم منكم أنتم، لكن واعلموا أن فيكم رسول الله. به يا ربي وين هو؟ تو فينا، هي هو فينا، فينا بسيرته بهديه صلى الله عليه وسلم.
0: ظهر لي أفضل ما نختم به دعاء فضيلة الشيخ بهذه المناسبة
1: إن شاء الله يا ربي.
0: تفضل.
1: نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا من الحصة الخاصة ديننا السماح بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحية توصلكم من نزار الورتاني في الهندسة التقنية، محمد رمزي المنصوري. يرجو لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. مولد مبروك، إلى اللقاء.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عدت وزارة الشؤون الدينية برنامجا ثريا ومتنوعا انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول، يحتوي على قرابة 10500 نشاط ديني بين ندوات ومحاضرات ودروس ومسامرات دينية، بالإضافة إلى مسابقات في حفظ القرآن والسيرة النبوية. هذا وسيتم غدا افتتاح معرض عن الكتاتيب بمقام الإمام علي بن أبي زياد في ساحة القصبة، وفق الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقية. وتعيش عاصمة الأغالب على واقع احتفالات دولية كبرى وعمليات ختان وتظاهرات مولدية متنوعة، بالإضافة إلى عروض صوفية ليلية جلبت الزوار من داخل وخارج تونس. عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة مرضى وأعوان معهد صالح عزيز بتونس تمت برمجتها دوريا كل يوم ثلاثاء، وأولى هذه العيادات تنطلق يوم الثلاثاء القادم. البادرة تسعى إلى منع التدخين في كل فضاءات مستشفى صالح عزيز، وفق الأستاذة في جراحة الأورام ورئيس لجنة مكافحة التدخين بالمعهد الدكتور حاتم بوزيان، معربا عن أمله في أن يتم تعميم البادرة على بقية المستشفيات. تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، تحتضن ولاية سيدي بوزيد بداية من يوم غد وإلى غاية 10 من سبتمبر المقبل مهرجان الشباب، مهرجان يلتم خاصة بالمناطق ذات الأولوية، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة ودعمها والتعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية. المعهد الوطني لرصد الجوي أسند في خريطة اليقظة لون البرتقالي لكل الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، حيث تراوحت درجات الحرارة اليوم بين 42 و47 درجة داخل البلاد، وستعرف ذروتها يومي الأربعاء والخميس، فيما تبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من نهاية الأسبوع. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة في لمة صيف، هذا البث الموحد بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، والبث الآن من إذاعة الشباب. مرحبا بكم انتوا حتى للثمانية. مالك وكريم اليوم باش يرافقوكم. مالك في حلق الواد، تو ناخذ من بعد علاش هو في حلق الواد، وكريمة في استوديو تاع إذاعة الشباب في هذا البث الموحد. كالعادة فقراتنا القارة تستنى فيكم الكتاب اللي باش يكون مع حبيب بن صالحة، كتاب بحر وحكاية الشط مع محمد بن حمودة، باش تكون عندنا نقاط خارجية كذلك مع مالك الطرابلسي، لأنه اليوم حلق الواد تحتفي بالسمك، وإذا حلق الواد ما تحتفيش بالسمك شكون ماله باش يحتفي به في تونس الكبرى؟ حلق الواد أكيد، وبعض التفاصيل خاصة بعد عودة هذا الاحتفال وهذا الاحتفال، وناخذ التفاصيل كل مع مالك. سريعا باش نمشيو للتنفيسة كما يقولوا جماعة شباب، تنفيسة غنائية وبعد نواصلوا ونبدأوا في فقرات برنامجنا اليوم في لمة صيف.

0: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. هذا النقشبندي من ألحان بليغ حمدي، أكيد نوصلوا معاكم للستة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة شباب. وسريعا إلى فقرتنا الأولى.
1: حكاية شط.
0: حكاية شط معاك سي محمد بن حمود، المهتم بالثقافة التونسية وتنوعها وتأثيرها فينا على امتداد العصور. وين باش تهزنا اليوم بعد ما نقول لك على السلامة ومرحبا بيك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك كريمة، ومودك مبروك السادة المستمعين الكرام، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
2: المهدية اللي هي بذات الدولة الفاطمية،
0: المهدية
2: وهي المكان الجميل والجميل جدا. مش نقزوا نعمل تنجيزا، نمشيو لشط غضابنا في الشابة.
0: في الشابة، شط غضابنا في الشابة في ثلاثة دقائق. المرة هذه نتعسف عليك شوية خاطر عنا
2: كبيرة.
0: كثافة مادة اليوم غير عادية.
2: اوكي، رابة كبيرة تخفي وراءها قطعة من جنة على الأرض، نحكيو على مالديف تونس. توصلها بالكاريتا ولا بكهرباء كتفوكات، خاطر 5 كيلومتر رمل.
0: رمل اي.
2: تلزادك وزوادك وتقصد ربي، وين تلقى شط واسع وعريض، كوت طويلة إلى درجة تخليك تفرغ الطاقة السلبية وتحكي مع البحر، تسمع للموج وهمس الموج ومع موزيكا بنينة، وخاصة وقت الغروب كريمة.
0: حلوة ياسر.
2: وأنا قهوة معناها اون بليس البلاصة هذيك تتعشش فيها السلاحف، السلاحف البحرية، وهي تسمى ثاني بلاصة في البحر الأبيض المتوسط. وأول بلاصة من ناحية نجاح التفخيص
0: ويرجعوا لها ديما، هم يدوروا يدوروا ويرجعوا راهو بعد سنوات.
2: يمكن البلاصة المزيانة والجميلة يجوا كل عام، ومش كيفاش تو السيارات ربعية الدفع هذوما اللي يعملوا في عملية نتاع تهور يدخلوا
0: نجم تأثر
2: يعفسوا في الشي كسروا العظام ويقتلوا السلاحف، ويجوا ينحيوا لنا الكثبان هذيك اللي يلزمها تقعد كثبان باش تطلع بالنسبة لها أمان لأولادها. العظام الكبير وان بليس مقاومة الانجراف. شط الغضابنا يبعد 76 كيلومتر على سوسة، 236 كيلومتر على تونس، 27 كيلومتر على المهدية، و10 كيلومتر على الشابة. شط جميل إلى درجة ديجرادسيون
0: يعني إداريا يتبع معتمدية الشابة. إداريا
2: الشابة وعماد الغضابنا،
0: الغضابنا عماد
2: صعب الوصول إليه كما قلت لكم، ولكن يستحق أن تشد له الرحال. كما قلت لكم بلاصة نتاع سلحفات وبلاصة محمية، بلاصة نتاع تاريخ فيها قصر العجيمي اللي هي دار رومانية، فيلا رومانية بالبلايز زادة اللي بعد 2011 فما وقعت سيطر على الغابة هذه، حرق باستيلاء على الأراضي تبع الدولة وبيعها لبعض الناس. ايضا البلاستيك اللي هو تلقاه في الشط هذا، لانه الشط كما قلت لكم مش اهل، ولكن الناس اللي تمشي تخلي الفضلات
0: البقايا نتاعها
2: كلهم هذوكم ويتعبوا فيهم. واحنا هنا قلت لك بلاصه محميه تسمى كسوة تاريخ ولا تراث، من اجمل الاماكن
0: اللي اكيد احنا نقول وقت اللي تمشيوا ديما خليوا الاثر الطيب نتاعكم، ما تخليوش البقايا، ما تخليوش الاوساخ، واحميوه ليكم انتم.
2: في شط الغضابنا لانه الاول في البحر الابيض المتوسط وجهه السلاحف، السلاحف ضخمه الراس يسموها اليوم نوعيه نادره،
0: يجيو الغادي
2: بلادهم هذيك ارضهم
0: بالضبط أصحاب الأرض. أو
2: نحكي على سلاحف مهاجرة،
0: أو
2: نحكي على قبرص واليونان وتركيا.
0: بالضبط.
2: لكن أفضل مكان تعشش فيه وواقع تفقيس فيه هو الأول في العالم هو شط الغضابنا.
0: هو الغضابنا. نعطيك صحة سي محمد بن حمودة، شكرا ليك على هذه الرحلة الجميلة، وأكيد تنجموا تكتبوا على الانترنت شط الغضابنا وتشوفوا الجمال متاع الشط من خلال الصور. احنا مواصلين معاكم اللقاء، بعد شوي بشكون عنا وقفة رياضية.
1: حكاية شط.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في البث الموحد مع إذاعة الشباب، يدخل قسم الرياضة معكم مهدي عبيد. تحياتنا لكل المستمعين، مداب جيناكم مداب فما جديد في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وميدالية ذهبية لتونس في الكرة الحديدية. التفاصيل مع مبعوثة الإذاعة التونسية زياد خياري. زياد أهلا وسهلا. زياد به لحظات اهلا وسهلا، تحياتي مرحبا بكم، مبروك الميداليه.
1: سامحني
0: تفضل.
1: مبروك لتونس مهدي، خاطر بدمها كل الميداي بحسابها، قينت برونز البارح في الميداليه هذه محلاها. الا محلاها تنقول لك خاطر انا ولد العائله، ولد
0: اي نعرف،
1: ولد البول، ولد البيتاك، ولد الميدان، ولد
0: هذاك. علاش قلت لك مبروك؟
1: اي الله يخليك. ما مشيت لتونس ولي انا شويه نرجسيه في الميداليه هذه ذهبيه ثانيه لتونس. مبروك علينا الكل، وفد الكل. شكون جابها؟ جابها أشرف الزواوي، البطل العالمي في الكرة الحديدية المقيدة اختصاص الرمي بالدقة. شكون المدرب بتاعه؟ توس بوه جمال الزواوي. شو أنا بس تعرف مهدي بتاع الأدرينالين والستريس والفرحة، بعد بعد بعد بعد معناتها قديش 14 سنة على ولده وخمسة سنة ورجع وجاب ميدالية. وين مهدي؟ عطيني البلاصة لوكيشن. فين فين مكان؟
0: في إيطاليا، في تارانتو.
1: قدام شكون؟
0: تلاين
1: تلياني محليك مهدي. هو دخل الدوباش معايا زوز أساطير في الكرة الحديدية، سيروف العقيلي هو اللي خلى سي جمال زواي بو أشرف يرجع، ومعايا عادل حلاب زاد بناته ما قصروش في الرافة، هو زاد ولد البول. سيروف أحليها بدمها، بعد الجينيا، بعد البرونزيات نتاع مونيه الأسطورة في الدوبلات مع أحلام، بعد أكيد بعد الميداليات نتاع مونيه في الرمي بالدقة. دونك نقولوا مبروك لتونس، برافو أشرف.
2: أشرف برافو حقيقة. نحن كنا نستناه في هذه بعد الزوز ميداليات برونزية نتاع الحرة.
1: ما ينجمش البول يخرج بلاش ذهب.
2: لا ما ينجمش، على خاطر أشرف حقيقة رجع الثلث الى سلف القوه نتاعه والجرين تاع وكل الشيء اللي عمله، اطاح بالبطل العالمي في دور نصف النهائي.
1: طيح سلوفيني في
2: السلوفيني اللي احسن عنده احسن ريكور احسن رقم اشرف ربحه، وكان يلعب على اعصابه بصفه غريبه راهو السلوفيني اشرف.
1: سلوفينيا معناتها مدرسه في البول،
2: مدرسه في البول وفي السبيسياليتي هذيا في الرمى بالدقه. اشرف كان ما خلالوش النفس،
1: خلينا فرحانين محلينا.
2: يعني
1: دونك انت زاد مبروك المولاه، مبروك الاحلام، مبروك الاولاد، ما قصرش مع فرنسا خالد ومجد
2: وتعدت على بجنب حقيقه. حتى حتى الذهب زاد كنا نسحقوها، كنت اسبانيا كنا نسحقوها.
1: بلاد بناء وانا خسرت فينال مع فرنسا،
2: خسرت فينال.
1: كيف شفتهم النيفو عاليه؟
2: لا نيفو من احسن بلدان اللي يلعبوا في الكره الحديديه هذوما. عندك ميني شامبيون دي موند، هذا بطوله عالم مصغره.
1: اوكي صحه مهدي. كنت تسمع في الاسطوره سي رؤوف العقيلي، تحيه زملائنا في التلفزه الوطنيه، خدمه كبيره تخت يا مهدي. تعرف الالعاب انت، يقول لك 25 جامعه 28 اختصاص، وكان حطك في تارنتو في بولي هذا الجنوب، قولي كيف باش نمشي؟ ويزم كوندويت ويزم تنقز وتمشي وتنجم تراتي تراتي عمر تراتي ميداي تراتي برونز تراتي بيرفورمانس. دوك سامحونا كان غلطنا.
0: لا بالعكس، يعطيكم الصحه الكل.
1: البطل الله يخليك مهدي عبيد في الاذاعه الوطنيه في المباشر، شيخ البطل اشرف الزواوي ياسين العوني، مدرب حكم دولي وعضو في الجامعه، وكنت حكمت في الفينال مش تاع اشرف، اما كلمه قيمتها هذه
3: ليموسيون هذه اللي عشناها يعني كبيره برشا، كونه بطل عالمي. حتى احنا ولدنا بطل عالمي نربحوا ابطال العالم في بلادهم يعني وامام جمهورهم، وايموسيون كبيره كبيره كبيره برشا. نشكركم الكل على الحضور. سي زياد اتصلنا مع بعضنا من الصباح وانت كنت حريص باش تحضر وتتبع في البروجرام، وبقيت هنا ونعرف في بالي معناها حتى الفطور يعني. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه سي زياد، شكرا. تضافر الجهود الكل والحمد لله جابت نتيجه كبيره. ذهب لتونس ان شاء الله.
1: ذهب لتونس، تونس بلاد ذهب ومنجم تاع ابطال برغم كل

0: لأنه هو في الاتحاد الدولي للكرة الحديدية أشرف وقتاش يخرج مازال في المناشطات. أوكي أكيد هذاك لازم يتعدى، لازم فيه شا... أوكي مهدي تقول
1: برافو عليك
0: أنا على ذبتك.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة ميدالية لك أنت زاد على التصريحات هذه الكل في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ذهبية في الكرة الحديدية لتونس، ألف مبروك لأشرف الزواوي. زياد الخياري نرجعوا له بعد شوية. شهير الكافي عنا أيضا إمكانية الذهبية وإمكانية بوديوم إن شاء الله في السباحة. حاليا يقام دور نهائي ل 1500 متر سباحة حرة مع أحمد الجوادي. شهير تحياتي.
2: مرحبا مهدي من جديد. تواصل المتابعات بالطبيعة من الكرة الحديدية وذهب الكرة الحديدية إن شاء الله. الجوادي في سباق 1500 متر سباحة حرة ينجم يحقق ميدالية، ولأنه إلى حد الآن حسب ما نشوف قبل 500 متر من نهاية السباق توا 1000 متر الجوادي موجود في المركز السادس، في المركز السادس حاليا قبل 500 متر. الامور صعبه بما انه ثم معاه منافسه كبيره اللي موجود الى جنبه. احمد الجوادي موجود في الكولوار اربعه، الى جنبه موجود الايطالي ديودوتا ماتيو، هو اللي ماخذ الاسبقيه في السباق هذا. مازالوا توا نلعبوا في 1050 متر، معني يعني مازالوا 450 متر. نشوف الجوادي وين باش يدخل حاليا، حامل موجود في الكلوار 4 كما قلنا، دائما في المركز السادس، دائما في المركز السادس الجوادي الى حد الان. ان شاء الله يدارك، لانه حسب ما نشوف بعدوا عليه المنافسين الثلاثه والاربعه اللي قدامه، ثم اربعه منافسين بعد عليه برشا. يوصل الإيطالي حاليا ماتيو للمترو 1100، ومازال أحمد الجوادي مازال ما وصلش، هو عمل الدورة ورجع، والجوادي مازال في الكولوار عدد أربعة يوصل السادس حاليا، مرتبة سادسة قبل 400 متر على النهاية. الأمور صعبة نوعا ما مهدي حسب ما نشوف توا، لأنه حتى كان باش يرجع بعيد شوية على المتصدرين إلى حد الآن.
1: نذكر اللي احنا في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في البث الموحد. شكرا لكل الزملاء بالطبيعة على التفاعل والتسهيل معنا من أجل أنه نمشيوا لإيطاليا في متابعة لذهبية الكرة الحديدية مع زياد الخياري ونهائي السباحة مع شهير الكافي. ما نعرفش إذا كان زياد عنده تصريح ناخذوه معاه. سينو شهير قربنا من نهاية السباق،
2: مازالوا تقريبا 350 متر بالنسبة للسباق، والجوادي دائما متأخر في السباق حسب ما نشوف حاليا، دائما في المركز السادس، ثم ثلاثة راجعين وجوادي مازال في منتصف المسبح يعني ماشي عكسهم في الكولوار عدد أربعة. الصدارة حاليا للإيطالي ماتيو، مركز ثاني للإسباني فارغاس، الثالث هو الإيطالي جيوفاني، جوادي مازال السادس، مازال في المركز السادس حاليا. صعيبة برشا أنه يرجع، صعيبة برشا أنه باش يوصل على المراكز اللي مازالوا 1250 متر تو، يعني مازالوا 250 متر، يعني خمسة مرات في الخمسين باش يعمل الجوادي في المسبح. وإلى حد الآن ثم أسبقية للمنافسين اللي معاه، يدخل توا للمرتبة السادسة، دائما المرتبة السادسة دائما للجوادي أحمد في سباق 1500 متر سباحة حرة. إلى حد الآن ما نعرفش مهدي تحب.
1: لا معاك معاك معاك أنا في انتظار زياد الخياري إنه يكون معاه تصريح من البطل، ولو إنه يعطي الصحة زياد. خذينا كامل الإطار الفني تقريبا نتاع البطل.
2: مهدي كنا حكينا معاه اليوم الصباح أشرف الزواوي، تقريبا مرارة كبيرة في حديثه كان يعني غيظته برشا، اللي برشا ناس لهين أكثر ممكن يقول بالأبطال الأخرين وناسين أشرف الزواوي، وحكى حتى على الحالة الاجتماعية متاعه وانتظاره أنه يكون عنده عقد عمل في يعني في الوزارة والحالة الاجتماعية متاعه صعبة برشا، وتحدث على عذاب في التحضير، لأنه قال لا عملت استاج لا في تونس لا خارج تونس لا في حتى بلاصة، يتدرب هو والده فقط. وشوف انت العذاب هذا جاب الذهب اليوم بالنسبه لتونس، واكيد انه الحوار موجود على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه من اليوم للصباح، وان شاء الله يكون حوار اخر بعد التتويج بالذهب، ل 100 متر الاخيره مهدي.
1: ايوه.

0: 100 متر الأخيرة والجوادي دائما السادس، الجوادي دائما السادس بداوا يرجعوا الرباعي اللي قبله عنده واحد قريب منه والبقية بعاد عليه. جوادي يمشي الصدارة حاليا دائما الإيطالي ماتيو ديادوتا ماتيو، هذا شاد السباق تقريبا من 400 متر هو متصدر.
1: في اللحظات الأخيرة للسباق وصعيبة شوية.
0: 50 متر الأخيرة الجوادي دائما السادس، الجوادي دائما السادس والصدارة دائما للإيطالي. منافسة كبيرة في المرتبة الأولى، ماتيو الأول فارغاس الثاني، والجوادي مازال ما وصلش للوحدة الأخيرة من أجل العودة. تمشي الصدارة لمن؟ منافسة كبيرة الإيطالي، الإيطالي ماتيو بعده فارغاس بعده إيطالي آخر إيفان، والجوادي دائما السادس، الجوادي السادس باش يكمل الأمتار الأخيرة. للأسف غابت الميدالية في السباحة، تمنينا واستنينا أنه الجواد يكون على الأقل بميدالية برونزية لأنه مختص في السباق هذا. يدخل الجوادي حاليا في المركز السادس، في المركز السادس أحمد الجوادي، والميدالية تعود للإيطالي كيف ما قلنا. للأسف حبينا نكمله بميدالية في السباحة ولكن أحمد الجوادي يفشل في بلوغ البوديوم.
1: يعطيك الصحة على كل حال شهير الكيفي، كنت معنا في المباشر أول بأول في الدورة النهائي 1500 متر وسباحة حرة. للأسف أحمد الجوادي مركز سادس رغم تألقه في هذا السباق على المنافسات العالمية. زياد الخياري ننتظرهم بعد إن شاء الله يكون معنا مع البطل أشرف الزواوي في الكرة الحديدية. نرجع مع زميلتنا كريمة الوسلاتي وباقي الزملاء في بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، وأكيد كل ما يبدأ عنا جديد من طرنتو نرجعكم.

0: ما بقيناش برشا وجانا صوت زياد الخياري مرة أخرى من إيطاليا. تحياتي زياد، مبروك لأشرف بحذاك الميدالية. يسالش فما الديكالاج شوية في المكالمة. يرجع معنا زياد الخياري مباشرة من إيطاليا، أشرف الزواوي وميدالية ذهبية في الكرة الحديدية. زياد تحياتي، أهلا وسهلا.
1: أشرف الإذاعة الوطنية، مش باش ناخذ برشا وقت، مهدي ما تعرف
0: اسمع، موجودين زادة في إذاعتك، زادة في إذاعة شباب في الزوز، راهو بث موحد. ها
1: إذاعتي وإذاعة تونسية،
0: إذاعة تونسية صحيح، إذاعتنا الكل.
1: إذاعتنا الكل اللي حبوها وتونس حبوها.
0: شكرا
1: أشرف، مبروك خويا بدمها، ألف مبروك بطل عالمي، أوكي بطل متوسطي، أنت صنع محلي، بوك ما شاء الله معك، رجع من بعيد تدخل الوقت وتفهمها الميدالية الذهبية قدام طليانية هنا، تضحك أشرف لول وبنتك هذيك نحبوا نسلموا عليها في اللايف.
2: عيشك الله، الحمد لله على الميدالية الذهبية، الحمد لله يا ربي، نشكر نشكر مان.
1: لا تلقاش الكريم، نعرف
2: ما نجمتش شايح عريض شايح جريزمي شايح، ما عادش نهدي الميدالية ذي للشعب التونسي، كل اللي يحبوني، كل عائلتي، البنتي، المرتي، أمي وبابا، كل على اللي يحبوا أشرف الزواوي، كل نهدي للشعب التونسي. الحمد لله يا ربي وفقني يا ربي، بعد تعب كثير وبعد مجهود وبعد تحذيرات زادة فهمتني كانت بقلة، أما الحمد لله معنا ضحينا، واللي ضحي التونسي اللي ضحي يلقى، راهو التونسي اللي ضحي يلقى، خليش خاطر نلعبوا بقلب، معنا روح قوية فهمتني، وذي معناها فهمتني لهنا في إيطاليا وقدام جمهور وقدام فهمتني في بلاد وبالذات
1: قدام وقدام إيطالياني،
2: قدام إيطالياني فهمتني، وقفت وبطل العالم زاد هو قديش من مرة فهمتني في الجينيراتيون تاعو، الحمد لله يا ربي فهمتني وفقني يا ربي عليه، ونادي مرة أخرى للشعب التونسي الميدالية ذي، وتحية تونس
1: هكا محلها تونس. أشرب آخر سؤال واحد برشا أسر، خاطر أنا ولد البول، ولد البيتاك، بوك محلها يزمو أوماج سي جمال الزواوي، يرجعك وخلى عندك الجرين تكونكتي بيك، تحية ليه لأنه هو زاد بطل، وذي بقيمتها المتوسطية الذهبية لأنك انت هزيت في العالم، اليوم تربح سلوفيني وتربح تلياني في البولونك ليونيز في الرمي بدقة، حاجة كبيرة.
2: هي حاجة كبيرة ياسر، خاصة فهمتني بابا بعد 15 سنة رموشين 15 سنة غيب على الميادين، ما نحكيوش شنية على شنية اللي صار، العراقيل اللي صارت له الحمد لله، وراو ربي راو ما يخليش العبد
1: تعمل في الدنيا
2: بطل بطل ايه بطل بطل بطل
1: لحظة في تعرض وحنا وإذا الوطني ونتسمع بطل عالمي بطل
2: اي بطل 13 سنة كل مرة نخدم في بلاسة، مرة ليفرير، مرة في قهوة، مرة كل مرة في بلاسة،
1: أشرف
2: الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله ميشاش الحمد لله، مادام أنا ناقي نعيش صغيري وعائلتي الحمد لله يا رب، وبعد التعب هذا كله ربي جزاني بالميدالية الذهبية ذي،
1: شكرا بنوتا
2: لينا
1: نسلم عليها كل بركة،
2: الحمد لله يا رب الحمد لله. عايش
1: في محمد ديت عايش في بوبيتو محرك يا غير عايش مهدي، ما نجمش نخبر،
0: برافو عليك
1: يعني نجمش نخبر الكلام بعد اللي قالوا سمعني بس.
0: اي نتفهم زياد نتفهم، وانت واحد من عائلة كرة الحديدية، وضعية اجتماعية صعيبة للطفل الأشرف الزواوي، تك صحة زيادة على مشاعرك ونحترمه طبعا، تفاعلك الصادق زياد الخياري، ما عايش معهم زياد راهو الأبطال هذوما، خاصة الكرة الحديدية، اللي يعرف زياد يعرف تاريخ اللي في عائلته على الكرة الحديدية، يرحم الوالد، يعطيك صحة زياد، لحظة مؤثرة هذيا ومطالب اجتماعية حكى عليها شهير، الطفل هذايا إن شاء الله توصل للمعنيين بالأمر، وإن شاء الله كما فرحنا بالميدالية الذهبية إن شاء الله نفرحوها. شكرا لكم جميعا، زياد الخياري شهير الكافي، كل الأبطال اللي كانوا معاكم، كل الشكر لزملائنا على التفاهم الكبير، عبد اللطيف في التنسيق، أيضا أيمن، سي محمد خضر، رجاء مختار، الكل نسقنا بارك الله فيكم من أجل أنه ناخذ اللحظة هذه. نرجع مع كريمة الوسلاتي زميلتنا والبث المباشر وباقي زملائنا من إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه شباب في الربط الموحد بين الاذاعتين، ونمشيو مع بعضنا بعد الاجواء الرياضيه ونقولوا الف مبروك للمتوجين. نمشيو الفقرتنا المواليه في لمه صيف.
3: كتاب بحر،
4: كتاب بحر على موجاتنا، وكل عادة اللي بشي ونسنا وبشي هكا ينير دربنا في الحكاية هذه هو سي حبيب بن صالحة. أهلا وسهلا بيك.
5: عسلامة، مرحبا. مبروك لتونس.
4: أي
5: والحقيقة اللي هذا هو اللي رانوا عليه، وإن شاء الله شباب هو مستقبل تونس. فضيلة شابي شابة هي بنفسها زادة، وتقول وقفت أمام البحر أستقرئ عمقه، وتقول أمام ها بدايات كل شيء. كاينة تحكي لتونس أمامنا بدايات كل شيء،
4: كل شيء.
5: كل شيء تحل الكتاب نتاعها هذايا كريمة، تقول من ترك العالم مفتوح أثناء الليل ينساب إليه المجهول عبر فجوات القلوب، من ترك العالم مفتوح أثناء الليل أيتها الشاهدة دعي مد البحر إلى الأرض بمن وما حملت، ارجع إلى العالم قبل أن تغلق الأبواب. هذا أول صفحة، ما نسكروش البيبان، ما نسكروش البيبان. وفي الوسط شنو تقول؟ تقول علقمنا، خاطر هي كله إبحار وكله بحر وكله حداثة. تقول اختاروا رقمنا، اختاروا رقمنا، صحوا بالجراد الإلكتروني تكتسح القارات، يزحف ويطير ويغوص في المياه فلا يغرق، يضحى عاشيا ويمسي وهو لاحم أكول. أين اختفت الطيور؟ أين النحل والفراش؟ هل تراهم تجمدوا داخل الأمطار العليا في انتظار انبعاث عذري للأرض؟ تتلطم أمواج الحروف، ذلك المد القوي هو الاسم في المدى، تسمعوا أعراس رقمنا والمآتم. تدوا بالكم، تقول ردوا بالنا، راهو الحداثة صناعة. وتقول الذكاء اللي يحكيوا عليه هذايا، تقول مش شعره، مش شعره، هل نظبت مياهه صورته الشعرية؟ هل نفقت على الضفاف هناك بلا حراك؟ بدل حين شعوب تتآكل، لقد أعلن أن الذكاء الاصطناعي أكثر نجاعة من الذكاء البشري. أعلن أن زمن ما بعد البشرية قد حل. أنا وحدي على ضفة نهر الشعر، شفت كيفاش الكتاب بحر وفيه النهر، تسقط التفاحة من على الغصن تتهمها جحافل النمل. يا أيها الناجمون من الفراغ البشري، لا قيامة لكم ودنياكم تتمرغ في وحل اللحظات. وحل اللحظات، ردوا بالنا، كل لحظة، كل لحظة اللي عشناها توا فيها نجاح رغم فيها بعض الألم. قال لك أنا بطل، أنا بطل. كيفاش البطل بطل؟ تو يولي يلقى وربي نداء لأصحاب الأعمال والشركات والمليارات، خذوه تبنوه. قالكم أنا بطل وبطال. هذه تقول فضيلة الشاب، تقول ردوا بالكم، ردوا بالكم، راهو البحر، راهو البحر عالم كامل، أبحثوا عن إيقاع جديد، فما أفاق واسعة. قول راهو الشعر تساؤل لا ينتهي. وانا عجبني في الكتاب هذا كريمه اللي يطرح سؤال الطبيعه. احنا تو نعيشوا مع الطبيعه، تقول يا بشر ردوا بالكم من البحر، حافظوا على البحر، راهو البحر مش كان وقت البحر، البحر راهو عام كامل، حافظوا عليه، سيبوه، حافظوا عليه. هذه تاكد عليه، وداعي مد البحر للارض بمن وما حملت، ارجع للعالم قبل أن تغلق الأبواب. تقول قبلة البحر على شفاه الجزر تشع، تقول أنا أرفض جمود البشر تحت أنقاض الوقت. تقول البحر بدايات كل شيء، هذه هامة. نصبح هدير البحر لحنا يهز هزا. القصيدة متاعها هي على لحن، على إيقاع، على موسيقى الأمواج، وعلى أمواج تحت سيقول الأمواج تحت سقاوة البحر للمطلق اللون القوي. نحن الأمواج، نحن الأمواج، فلنتحرك، فلنتغير.
4: الديوان كله بحر وكله موج، ديوان أمامها بدايات كل شيء. فضيلة الشابي
5: والحقيقة نشكر إدارة العام الكتاب اللي أعطتنا أمامنا بدايات كل شيء، وكتاب تقرأ يتاكل مش تقرأ كريمة. والله خطر فيه في إضافة الإمرأة التونسية، تقول ردوا بالكم يا فلاسفة، يا نسائم الربيع ارفقي بعودي، إنه من العنبر لا تبدي نور هذا الصباح اللصيق بخفايا الروح. ويعلم كل من يدعي في العلم فلسفة أن صمتي كلمة العتب الأرقى. صمتي كلمة العتب الأرقى. راهو البحر قدامنا وفما دول تقول لك سيب البحر ما تلوح في شيء، انظر له غزر له. وكلمة أنا في اعتقادي شبابنا اللي يسمع فينا باش يشتغل على الماء، ربما نطلع حاجة جديدة، ربما ما البحر نحليوه ونزيدوا نصفيوه وتلافاو الأزمات اللي عالم كله قاعد عايش.
4: بالضبط، أي أزمة مياه الآن تحديدا. يعطيك صحة يا حبيب، عملت لنا جولة في ديوان فضيلة شابي، شكرا ليك حبيب بن صالحة. أمامها بدايات وكل شيء، وهي بيدها زادة سيدة فضيلة شابي قامت بجولة مهمة جدا، زادة لقاءات حول الديوان، من أهمهم اللقاء اللي كان في نادي ثقافي تهر الحديد في 2024، واللقاء كان مميز، كان تقديم عبد الرزاق القلسي نهار 22 نوفمبر 2024 تحديدا. يتواصل اللقاء على موجاتنا، موجات الوطنية وموجات إذاعة شباب في هذا البث الموحد. باش نبقاو احنا حتى للأخبار مع صوت فايزة المحرسي، ومن بعد نرجعوا بعد الأخبار لمواصلة اللقاء، وأكيد الأنغام باش تكون في إذاعة شباب الآن كذلك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد صوت صابر الرباعي وموجز الأخبار على الوطنية. يتواصل اللقاء في هذا البث المشترك بين الوطنية وإذاعة شباب على الزوز موجات. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم كريمة وسليتي مرافقتكم في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. مالك ترابلسي زميلنا من إذاعة شباب موجود خارج الأسوار خارج أسوار المؤسسة وفي مهمة في حلق الويد مش بعيد على لافايت. فما مهرجان مميز جدا وفما احتفالات كبيره وجو كبير توا في حلق الواد ومالك باش ياكد كلامي هذا. مساء النور مالك ترابلسي.
3: كريمه
2: مساء
3: النور شالامولدك مبروك واللي يسمعوا فينا الكل. ناكد كلامك اجواء توا بدات خلينا نقولوا اجواء مميزه. مهرجان الحوت الحلق الواد المهرجان العريق هذا اللي بدا عام 92 مهرجان يراو يتجاوز مجرد انه معناتها اكله الحوت والى المطاعم راهو فما برشا حاجات اخرى يعني موجوده في المهرجان هذايا وعروض باش تكون على مده 3 ايام
2: من اليوم
3: اي 3 ايام باش تكون في حلق الواد اساسا. الناس اللي قراب الحلق الواد ويحبوا يجيوا يتفرجوا في عروض احمد جلمان بالنسبه لليله بدايه العشرة متاع الليل.
2: العشرة متاع الليل فين باش يكون؟ في الكراكه ولا مسكر الكراكه مازالت؟
3: لا مسكره باش يكون. تدخل شارع روزفيل تقريبا 150 متر باش تلقى كل بطحه الكبيره قريبه للبحر على الشارع المعروف اللي شارع روزفلت اللي فيه المطاعم. دايوغ احنا الناس اللي يحبوا يمشيوا من توا نقولوا لهم راهو شارع روزفلت مسكر
2: معبي برشا
3: ومعبي ومسكر مسكرينه يعني للامور التنظيميه. دونك اللي باش يحط كرهبته حطها
2: خارج
3: البلاصه هذيك. اللي عنده عبد كبير ولا مراه كبيره ينجم يقربها وللاسف لازمها تكمل على ساقيه. على كل حال اجواء كبيره هنايا موجودة في في في حلق الواد. فما عروض كما قلنا بالاسطنبالي، فما عروض ديفيلي باللباس اللباس التونسي. بعد قليل هو باش يبدا. انا بعثت لكم شويه فيديوهات
2: نتاع التحضيرات
3: قدام القصر البلديه. ايضا باش يكون
2: عيد الحوت هو يسميوه عيد الحوت
3: احمد جلمام. غدوه زاده باش يكون فما عرض اخر، عرض موسيقي راقص. ونهاره النهار الاخير باش تكون اسماء بن احمد موجوده، اسماء الفنانه اسماء بن احمد زاده في عرض. دونك العرض كما قلنا في حلق الواد منقسم ما بين الرومبوان اول ما تدخل الحلق الواد وانت جاي من تونس العاصمه الرومبوان المعروف، وايضا الداخل شويه بعد تقريبا ما تفوت 150 متر 200 متر شارع روزفيل. هذه تقريبا عطيتكم فكره شاملة على مهرجان الحوت. باش يكون حاضر معنا واحد من منظمي مهرجان الحوت، وجه معروف، ممثل كبير
2: قدير.
3: وممثل قدير.
2: كي نقولوا حلق الواد نقولوا سلاح مصدق، راهو ما عادش فيها هذه
3: سلاح
2: وسهام مصدق سفراء حلق الواد
3: سلاح مصدق اللي هو من منظمي مهرجان الحوت. مهرجان الحوت نذكر اللي راهو غاب تقريبا في 3 نسخ يعني اخر نسخه كانت في 2022. يرجع المره هذه باش يكون حاضر الوالي كاين وباش يصير تدشين. قاعد نحكي برشا عليه كريمه
2: لانه ماشي السلاح انت تو
3: لا سلاح مصدق في انترفيو تو هو
2: ما قولوا له عاد الاولويه للمباشر الزملاء.
3: ايش
2: نقول لك ما وينك اسمع هذه زيد كي تبدا عندك مباشر قول لهم الزملاء اللي تسجلوا راني كي نبدا نقرب في افهموها الحكايه وسيبوا لي السلاح.
3: لا واضح
2: هما يسجلوا ولا مباشر زعما
3: هما ما نعرفش ممكن تكون منصه اون ديريكت نجم
2: نقول 19 راني نشوف فيها انا قاعده تعدي اذا 19 قل لهم مش مباشر. دونك كريمه وسليتي قلت لكم خليوا لي توا المباشر وبعد يرجع لكم السلاح.
3: باش ناخذوا السلاح يكمل الانترفيو نتاعو.
2: انت مباشر يا مالك مو زملائك نبداو على الميدان نعطيو الاولويه للمباشر.
3: أولوية للمباشر
2: أي قل لهم أي هيتوا السلاح
3: كريمة الوسلاتي تصرق
2: إنها نقصوا على 619
3: نقصوا على 619 ويكون حاضر معنا سلاح مصدق كما قلنا الممثل
2: بكل حب طبعا الزملاء في 619 أكيد يتفهموا
3: اليوم في كاسكيت الصوت نتاع كما نقول منظمين المنظمين مهرجان الحوت. شحوالك سلاح؟
4: اهلا وسهلا،
2: مرحبا
4: مرحبا اختنا كريمه ومرحبا بالمستمعين الكل.
2: يا عايشك انت توا على الهواء في الوطنيه والشباب سلاح.
3: أي على الهواء
2: اثنين في واحد
3: طاير انا بالمجد على الهواء بالمجد لما حال شخون شويه هو الهواء. ولكن هذا ما يمنعش ان احنا فرحانين لعودة عيد الحوت اللي هو كان غايب علينا مدة 3 سنوات. معناها وحاولنا ان نرجعوه للميدان، وحاولنا ان نرجعوا العادة هذه خاطر ما نحبوش نخسروها.
2: بالضبط،
3: بالنسبة لي انا ريك العادة كيف من هذه هي اللي من العباد، هي اللي تعيش جنبا الى جنب مع الناس. وانا اللي يهمني لمة العباد باش تكون
2: بالله يا سلاح. احنا نحبوا نفركوها الرومانة، شو اللي يخلي مهرجان خلق عادة محلاها في مدينة ما ينقطع ل3 سنوات؟ شنو هي اسباب الانقطاع؟
3: والله الاسباب الانقطاع هو كان موكول الجمعيه اللي كان شادها المرحوم سي منصف الشاوش اللي هو مع الاسف معناها توفى.
2: الله يرحمه.
3: الفراغ هذاك الله يرحمه
2: لوطون اللي تتجدد الجمعيه وكل اي
3: فتت وفدي واحد وكذا. ولكن هما سنة معناها بإعاز معناها السلطات المحليه وبالولايه انهم قرروا انهم يرجعوا معناها عيد الحوت وفي انتظار انهم يسندوه الجمعيه من الجمعيات.
2: دونك شكون المنظمين السنه؟ فما لجنه شكون يشرف عليها؟ كيفاش تشكلت؟ تحت اشراف شكون؟ تحت اشراف شكون
3: موجوده معناها من السلطات المحليه ومعهم انا معناها موجود معناها اللجنه هذه. ونحاولوا ان نمشيوا الامور هكا بشوي بشوي.
2: يعطيكم الصحه، وهذا اصرار ابناء الجهه اللي يحبوا مدينتهم تكون مشعه، لانه بالثقافه وبالفعاليات هذه اكيد نلفتوا الانتباه. دونك معاك انت سلاح ومالك بحذاك باش ناخذوا فكره شنو اهم الفعاليات. نعرفش مالك، الكلمه ليك. انا سي استوفيت اللي حاب نقوله سلاح، قلت الكلمه ليك يا مالك تو.
3: شوف انا باش نقول لك حاجه كريم على سلاح نصدق.
2: اي
3: نبعد شويه على لانه الصوت عالي برشا وقت اللي قاعد ننسق معاه.
2: اي
3: قبل ما نجي لحلق الواد قعدنا نحكي وقتاش نجي، قلت له نجي بكري شويه. قال لي شو قال لي؟ قال لي في عقلك راه الطقس سخون برشا. إيجا في عقلك هاوكا تقريبا مع 6:30 ما تجيش قبل. شوف معناتها لومباتي وكل التفاصيل في سلاح
2: نتاعهم ما شاء الله عليك.
3: معناتها يبدا كانه خايف عليك كيما اخوك الكبير كيما ولدك.
2: سي سلاح
3: يسمع فيك.
2: سي سلاح 3 أيام دونك فما الحوت أكيد وفما المشوي وفما كل أنواع الحوت وفما الفن.
3: شو؟
2: أي
3: فما الحوت وفما الفن وفما الحركة وديناميكية كبيرة برشا معناها في حق الوقت. كما توا هكا باش يبدا هو الافتتاح. دونك شنو اللي عندنا؟
2: عندنا
3: قنبل قرقنا من قدامه وما زلنا نسمعوا في الصوت نتاعو من بعيد، وراه ديفيلي نتاع حراير تونس معناها باللباس التقليدي، وراه الصنبالي هذوما باش يدخلوا يتمشاو في شارع روزفلت تو قريب يخلطوا باش يعملوا عملية كيما التدشين باش يدشنوا معناها المدخل نتاع روزفلت وين الفتات معناها السمكات اللي قاعده تتقلى وتطيب على هواها. دونك يحضرونا وينادونا في الجو في 10 نتاع الليل وشفتنا احنا في المولد النبوي الشريف.
2: فهمتوا
3: باش
2: يكون احمد جلمام اليوم عاد
3: احمد جلمام مع 10 نتاع الليل ان شاء الله في ساحه البراتل. ونقول للعباد انا مرحبا بكم، ما تفلتوش الفرصه، حتى اللي سمع توا ينجم يخلط.
2: دونك اي اليوم
3: يخلط
2: للعشرة الحفلة أحمد جلمام، وحتى قبلها يأخذ حويته ويمشي لسيد أحمد. دونك أسماء بن أحمد وقتاش باش تكون؟
3: أسماء بن أحمد باش تكون في إن شاء الله في الاختتام يوم 27.
2: وغدوة شكون فما؟
3: غدوك عندنا إن شاء الله في سلمية في ساحة النصر مع 9.
2: حلوية.
3: في 10 الليل عندنا حفل راقص.
2: باهي برشا. هذوما الحفلات والأمور الفنية بدعم المندوبية تونس للثقافة؟
3: طبعا.
2: اي دونك مندوب
3: كما قلت لك انا قبيله فما السلطه المحليه اللي هي مساهمه بقسط كبير وفما المندوبيه نتاع الثقافه طبعا
4: لأن هذوما متواجدين مع بعض.
2: واضح واضح.
4: الراعية معناها واحد هذا، وفما زادة السلطات المحلية والمناطق والمنطقة نتاعنا معناها من الوالي الكاتبة العامة وسيد المعظمات زادة اللي هما بالمجد على قدم الوساخ وأنا ريتهم معناها يخدموا في خدمة كبيرة برشا.
2: باهي مهم برشا، راهو بمعزل على الجمعيات وجدت ولا ما توجدتش، راهو التظاهرة اللي تاخذ مكانها وتثبت وجودها راهو تبقى رغم كل شيء يلزم تبقى. هذه مهم جدا. يعطيك صحة سي سلاح، شكرا ليك. سلاح مصدق أحد المنظمين لعيد السمك وعيد الحوت واللي تحبوا أنتم الكل، حلق الويت حافلة اليوم بهذه التظاهرة المزيانة. فما جهات أخرى ما ننسوش أنه أحنا توينسا ونعيش ونعرفوا أنه فما برشا جهات زادة عندها مشاكل متاع ماء ومتاع الضوء ومتاع ماء خاصة. إن شاء الله يا ربي تتوفر الحاجات هذه الضرورية وتكون كل الجهات عندها نفس الحدود. 7:26 دقيقة أكيد توا باش نبقاو مع تقريبا 15 دقيقة أو أكثر، زد طولت تحسبا لطول النشرة. هذا هو، أما الشباب ميطولوش راهو 10 دقائق هذولي. باهي نبقاو مع 15 مينوت الجزء اللي اخترناه من حفل روح العرب توزيع أوركسترالي زياد الزويري، باش خلينا نعيشوا الأجواء المتنوعة مع أصوات عربية ومع أغاني عرفناهم، في انتظار أنه تكون الأجواء في إذاعة شباب مع الأخبار، وبعد نرجعوا للبث المشترك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: ولد الهدى فالكائنات ضياء. ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة

0: ذكرى المولد النبوي الشريف في إذاعة الشباب. عدل مشتك وافرح معنا.
1: عدل مشتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وسط أجواء دينية واحتفالية، تونس تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. وزير الصحة يستقبل إسمهان السويسي المتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000. وفي النشرة ملمح للطبيبة المتوجة. من المكناس غدا افتتاح مهرجان الشباب بسيدي بوزيد. إلى التفاصيل. أهلا بكم. وسط أجواء دينية واحتفالية، تحيي تونس اليوم ذكرى مولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى عطرة تملأ القلوب إيمانا ومناسبة عظيمة نستحضر فيها شمائل رسولنا الأكرم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وككل سنة تحتضن مدينة القيروان فعاليات الاحتفال الدولية وتتوصل الليلة في يومها العاشر والأخير، وقد شهدت إقبالا كبيرا جسدته نسبة الحجوزات بالنزل ودور الضيافة والتي بلغت 100%. من القيروان مراسلنا مكرم الهدجي.
4: تتواصل بالقيروان الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف يومها العاشر والأخير اليوم بعروض متنوعة، انطلقت صباحا بإحياء المولودية وسرد السيرة النبوية بمقام أبي زمعة البلوي. تلتها ندوة علمية بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها، انتظمت بدار العلويني المحاذية لجامع عقبة بن نافع، مع تواصل المعارض التجارية بساحة سيدي يوسف الدهماني وبالمركبة الثقافية سد ابن الفرات وبفضاء الخدمة بنزل القصبة. هذا وواصل وزير السياحة زيارته إلى القيروان لليوم الثاني تواليا بعد إشرافه أمس على الموكب الديني بجامع عقبة بن نافع. تحول اليوم إلى مقام أبي زمعة البلوي لمواكبة بعض الأنشطة والعروض التي أقيمت ضمن الاحتفالات، كما زار مؤسسة حرفية مختصة في صناعة الحلويات التقليدية القيروانية تم إحداثها هذا العام بمفترق الزربية. وأكد خلال هذه الزيارة على مزيد العناية بالموروث الثقافي والغذائي الذي تمتاز به القيروان سعيا لمزيد استقطاب السياح، ليختتم زيارته بمعرض الصناعات التقليدية بفضاء الخيمة بنزل القصبة. وعاين تنوع المنتوجات المعروضة من مختلف الجهات، واستمع إلى مشاغل الحرفيين ومقترحاتهم لتطوير مجال الصناعة التقليدية ومدى أهميته في الدورة الاقتصادية من خلال جذب السائح الأجنبي. هذا وتتواصل والعروض مساء اليوم بعرض السلامية لمحمد حمودة بمركز رعاية المسنين حتى يتمكن الآباء والأمهات من عيش أجواء المولد كأفضل ما يكون، ثم يتلوها خرجة المولد باللباس التقليدي القيرواني لعدد من الشباب على غرار لباس الحايك والعجار والجبة القيروانية والبدعية والسفساري، تنطلق من المسلك السياحي وصولا إلى باحة جامع عقبة بن نافع. ثم وانطلاقا من الساعة 8 ليلا ينطلق العرض الضوئي على جدران جامع عقبة بن نافع في يومه الثاني بصور تجسد تاريخ القيروان ودورها في الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب. ثم تختتم فعاليات هذه الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف رسميا انطلاقا من الساعة 9:30 مساء بعرض الخلة لأحمد زيتون بالمركبة الثقافية سد ابن الفرات، ليزدل الستار بأرقام رسمية من قبل المندوبية الجهوية للسياحة تؤكد بلوغ نسبة الحجوزات بالنزول ودور الضيافة 100%، ما يعكس الإقبال الكبير على الاحتفالات رغم حرارة الطقس. من القيروان مكرم الهداجي لإذاعة الشباب.
3: أشارت شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من الغد الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما دعت إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من طوزر وقبلي ومدنين. استقبل وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني أمس الدكتورة اسمهن السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة طب الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 عن منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، هنأ الوزير الدكتور السويسي بهذا التميز معربا عن اعتزازه بما تحققه الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية تعزز إشعاع الطب التونسي دوليا. الزميلة تبر نعيمي التقت الدكتورة المتوجة بالجائزة العالمية في الملمح التالي.
5: جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، ومن مقاييسها الإنجاز والإشعاع الدولي، واسمهان السويسي أول طبيبة تتحصل عليها على المستويين الإفريقي والوطني.
6: حصلت على جائزة الإنجاز الدولي لطبيب الأمراض الجلدية الشاب تمنحها الرابطة الدولية لجمعية طب الأمراض الجلدية، وهي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم. تنضوي تحتها 239 جمعية من 113 بلد. كل جمعية تنجم ترشح طبيب شاب، يشترط فيه أنه تكون مسيرته أقل من 15 سنة.

0: فإنها تؤكد أن الفضل الكبير في نجاحها وتميزها يعود إلى المستشفى العمومي التونسي.
1: أنا كنت تحصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014 وبديت مسيرتي الجامعية في 2015 بكلية الطب بتونس كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج ل 12 سنة من العمل الدؤوب والمتواصل. أنا طيلة 12 سنة مارست في مؤسستين، مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ومستشفى الرابطة بتونس. تخصصت في أمراض الشعر، وفي أمراض الشعر تخصصت في مجالين أكاديميين دقيقين هما فحص الشعر بالمنظار وما يسمى بطب نفس أمراض الشعر بسيكوتريكولوجي. وتونس اليوم والحمد لله تعد بلد رائد في هذين التخصصين في العالم. نحب نقول اللي أنا بنيت خبرتي في المستشفى العمومي التونسي، والإشعاع الدولي اللي نفتخر اليوم به يحمل جذوره في المستشفى العمومي التونسي. كل الخبرة التي اكتسبتها في تونس طيلة هذه السنوات.
0: وتؤكد الدكتورة المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، تؤكد أن إشعاعها العالمي بدأ من تونس ومنها يتواصل.
1: استقبال السيد وزير الصحة لي شرف كبير، لأنه ثمن مجهودات الكفاءات التونسية، وأنا نحب نشجع كل الأطباء التوانسة والأطباء الشبان بصفة خاصة أنهم يعطيوا ثقة في مستشفياتنا التونسية العمومية وأنهم يقعدوا في بلادنا ويعطيوا لبلادنا كما هي عطاتنا، خاصة أنه تشجيع كبير من وزارة الصحة. وتونس مستحقتنا الكل، والمستشفى العمومي مستحق لنا. أنا فخورة جدا بإني ننتمي لطب تونسي قادر على أنه يتميز في داخل وكذلك يحمل إشعاعه إلى العالم. أنا والحمد لله درست في أكثر من 25 بلد في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا، وقريت في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ألفت أكثر من 20 فصل في الكتب المفهرسة، ولي عديد المنشورات العلمية، كذلك أشغل مناصب مهمة في مجالس إدارة أهم الجمعيات الأمراض الجلدية في العالم. فتونس كانت هي الأساس وهي اللي شعيت بها على العالم والحمد لله.
2: تحتضن دار الشباب بالمكناسي بولاية سيدي بوزيد غدا فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتأم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، ويتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. تظاهرة تحتفي بإبداعات الشباب ومواهبهم وإنتاجاتهم. مديرة دار الشباب بالمكناسي زينب الطهري والتفاصيل.
3: تحتضن مدينة المكناسي افتتاح برنامج مهرجان الشباب في دورة الثانية. برنامج المهرجان فيه عدة فقرات. الفقرة الأولى هي كرنفال، عندنا ماجورات تشارك فيها الأطراف المشاركة الكل، جولة في وسط المدينة انطلاق من دار الشباب المكنيسي إلى ساحة الشهداء اللي باش يصير فيه النشاط الكل. عندنا عروض فرجوية، عروض في الرياضات الدفاعية، عندنا تعبير جسماني، عندنا ورشة في الشطرنج، ورشة في رسم الطوال، ورشة فنية، عندنا زادة نادي الأطفال المتنقل في المهرجان هذا اللي يهدف في خلق حركية ثقافية في المكان. هو بالأساس احتفال بمهرجان الشباب. بالإضافة إلى عرض الفرجوية عنا سهرة فنية أساس فقراتها شباب المكنيسي، فيها غناء وشعر، تعبير جسمي، عدة فقرات متنوعة. وفي الاختتام في توزيع الشهادة على طرف المشاركة وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الورشات.
2: دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد اثنين يوم السبت 5 من سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. وتعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتسكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وسط أجواء دينية واحتفالية تونس تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. وزير الصحة يستقبل اسمهان السويسي المتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000. وفي النشرة كان ملمح للطبيب المتوجة. من المكناسي غدا افتتاح مهرجان الشباب بسيدي بوزيد. شكرا لكم على حسن المتابعة.

0: الاهتمام مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: هدي هدي يا بحر هدي ودي سلامي للأرض اللي ربتنا. هذا مقتطف من حفل روح العرب اللي كان في اختتام إحدى دورات المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون والإشراف الفني والتوزيع الأوركسترالي لزياد الزويري. مواصلين معاكم أكيد متابعين. نذكر اللي احنا في بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. حصتنا ورحلتنا معاكم قاربت على نهايتها لأنه نكمل معاكم الثمانية، لكن قبل ذلك إطلالة سريعة باش تكون الحلقة الويد. كريمة في استوديو ومالك في حلقة الويد. مالك أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومساء النور من حلقة الويد، من عيد الحوت عيد السمك، الجو اللي عشنا منه شوية تفاصيل منذ قليل، أكيد باش ناخذوا فكرة أخرى من زاوية نظر أخرى يا مالك.
1: صحيح، حركية كبيرة توالت لأنه العرض اللي كان عبارة على عرس تقريبا، ولكن ما نقوله حاجات من الأفراح متاعنا كما طهور اللي ماشي محفل كامل إلى شارع روزفلت، وناس قاعدة تتبع تشوف حتى تتأمل في وجوه الشباب اللي هم باهتين. تذكر كريم حكينا في أول الحصة مع بعضنا، قلنا على النوستالجي كيفاش رجعنا للفترة هذيك، فترة الثمانينات التسعينات هكاية تقريبا، هذا نفس الإحساس. المطاعم زادة اللي موجودة في شارع روزفلت قاعدة يعني تستغل في فرصة
0: حركة اقتصادية كبيرة
1: بطبيعة الحال، واحنا قراب حتى للمرشي متاع الحوت المعروف والحمام العتيق. رجعنا سنوات التسعينات، معنا واحد من المواطنين اللي قدام المطعم، هو اشتغل في مطعم وقال انه يستغل في المهرجان هذا الحوت باش يعملوا دي برومو للناس باش يحضروا. تعرف اللي بحث المطعم تلقاهم يستدعاوا
0: اي واقفين ويقولوا في الكلام المغري للحرفاء باش كل شكون يجي للريستوران. هو ولد حلق الواد ولا يخدم في حلق الواد؟
1: ما عرفش نسالوه مباشره. هو توا مع دوس حرفي، معناتها بالصدفة قبيلك سلاح مصدق كان حاضر معايا ياخذوا فيها انترفيو
0: تو الحرفي،
1: كلمتوني في الوقت المناسب. على كل حال هو مع الحرفي ومرابيه الأولوية للحريف،
0: الأولوية للحريف. ترسينا بعد ما يعطيكش الانترفيو.
1: أنتي تخلط كريمة شوية أخرى، فما الحوت المشوي فما كل شيء.
0: أنا راني روزفلت، ريتو روزفلت في طنبك الشتاء تقاني في 31 شارع روزفلت، وتلمعوا البقعة مهمة بالنسبة لي، حافظ الرقم متاحها 31 روزفلت اللي هو اللبلابي يا مالك.
1: هاو معنا أنتي ولد حلق الويد؟
2: أنا مانيش ولد حلق الويد، نخدم من هوني في وسطو دار الأمان. وأحلى عيد حوت وأحلى بقاجين في عيد الحوت في دار الأمان.
0: باهي كهو مرة واحدة على دار الأمان، توا عديناها المرة الأولى يا وليدي على هكا.
2: أكبر جماهية برشا موجودة، وأكبر أدخل كل شيء من الأيامات العادية، وإن شاء الله ربي يوجه الناس كلها بخير والناس كلها تخدم، وأحلى عيد حوت في
0: يعطيك الصحة زيد. أكهو يا مالك الحركية كبيرة برشا تو في حلق الويد.
1: حركية كبيرة، وهما كما نقولوا على أفواج، هذاك عليه ممكن سمعتوا صوت فما اللي يقولوا بوسعدية
0: اسطنبالي، والجو اللي قال عليه قبيلة،
1: وكما قلت نشوفوا وجوه الشباب وجوه صغار
0: أكلي
1: مندهشين حاجة ما يعرفوهاش.
0: هذا هو يعطيك صحة،
1: باللي قريب يجي يعمل حتى دورة على صحيح.
0: شكرا لك يا مالك على الجو اللي عملت، ويعطيك صحة. أكيد باش نتقابلوا غدوة في لمة الصيف والإيقاع المعتاد في لمتنا غدوة. كريمة وسليتي وبشير يكونوا معاكم إن شاء الله في لمة الصيف. شكرا لكل الزملاء من بداية الحلقة لتوا، يعطيكم الصحة. وأكيد باش نكملوا بغنية توصلنا حتى الموجز الساعة الثامنة، حمزة وعبد اللطيف ودالي زميلنا كذلك في إذاعة الشباب في الهندسة الصوتية، يعطيكم الصحة في هذا البث الموحد. أوعدك بصوت سعاد محمد باش نكملوا بها حصة اليوم من لمة صيف. نخليكم مع الطرب الأصيل مع سعاد محمد، وإذا تحبوا زاد على الطرب الأصيل فما برشا سهرية تسنى فيكم في كارتاج أوف، ومن بينها مي فاروق بشكون يوم 1 سبتمبر مع المايسترو محمد الأسود، واللي بتقدم أغانيها وأغاني كذلك عرفتوها بصوتها، لكن الجامع المشترك بين كل هذه الأغاني هو الطرب. نخليكم مع صوت سعاد محمد، نقولكم أجمل وأرق وأحلى الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة شباب حتى الثمانية، ومن بعد على موجات الوطنية نكملوا أكيد في مختلف برامجنا. تصبحون على خير، باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الخامس هذه الألعاب، اليوم تنضاف ميدالية ذهبية ثانية للمشاركين التوينسا. إن شاء الله الميداليات الذهبية تتوافد على المشاركين التوينسا. كذلك اليوم ثم ميدالية برونزية في الكرة الحديدية المقيدة الرمي بالدقة. أكيد أكثر تفاصيل هذه كل مش نرجع بعد شوية مع مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري من مدينة تورنتو.
0: برونتو تورنتو
1: نمشي مباشرة إلى مدينة تورنتو الإيطالية، والموجود مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري. زياد، أهلا وسهلا، مساء الخير. زياد الخياري إذا كان في الاستماع، موجود معنا في المباشرة مباشرة من إيطاليا، يحكين على آخر أخبار البعثة التونسية في إيطاليا وعلى الميداليات والتتويجات اللي صارت اليوم. إن شاء الله زياد الخياري في الاستماع، نحاولوا إذا كان موجود معنا زميلنا زياد الخياري في المباشر. زياد في الاستماع أكيد مع كوثر البجاوي، إذا كان زياد موجود معنا في نعود نحاول نتصل مرة أخرى بزياد الخياري. حكيت اليوم أنه أشرف الزواوي تحصل على الميدالية الذهبية في الكرة الحديدية المقيدة الرمي بالدقة، هذا بعد الفوز على الإيطالي في النهائي ماتيو مانا بنتيجة 11-9. كذلك المونال بيجي وأحلام الحاج حسن تحصلوا على الميدالية البرونزية في الزوجي. نمشيو، موجود معنا زياد حاليا في المباشر. زياد، أهلا وسهلا بيك. زياد الخياري دي كان في الاستماع، أهلا وسهلا بيك زياد. طبعا نحاول إن شاء الله يكون الخط واضح مع زياد الخياري مباشرة من مدينة تورنتو للحديث على نتائج اليوم الخامس بالنسبة للمشاركة التونسية. قلت أشرف الزواوي اللي تحصل على الميدالية الذهبية في الكرة الحديدية المقيدة، هذا في الرمي الدقة بعد الفوز كما قلت في النهائي على الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9. منى البيجي وأحلام الحاج حسن فازوا بالميدالية البرونزية في الزوجي بعد الفوز على الثنائي الإيطالي. منى البيجي كذلك حصلت على الميدالية البرونزية في بالنسبة للرمي بالدقة بعد الفوز على الإيطالية سارة. هذا بالنسبة للكرة الحديدية. نحاول إذا كان مرة أخرى زياد الخيري موجود في المباشر، نحاول نتصل به مباشرة من مدينة تورنتو الإيطالية. هذا نحاول مرة أخرى إذا كان الإمكانية متاع الاتصال بزميلنا زياد الخياري في المباشر. طبعا نحاول نتصل مع زياد الخياري، نحاول نأخذ فاصل موسيقي ثم نعود لزياد الخياري في المباشر.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: رجعنا مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نتائج اليوم الخامس، قلت مرة أخرى مبروك ليشرف الزوي ميدالية الذهبية في الكرة الحديدية المقيدة الرمي بدقة. نسمع البطل العالمي أشرف الزوي يتحدث بعد التتويج بالميدالية الذهبية للزميل زياد الخيال.
2: نادي الميدالية ذي للشعب التونسي، كل اللي يحبوني، كل العائلتي، البنتي، المرتي، أمي وبابا، كل على اللي يحب أشرف الزواوي، كل نادي للشعب التونسي. الحمد لله يا ربي وفقني ربي بعد تعب كثير وبعد مجهود وبعد تحذيرات زادة فهمتني كانت بقلة، أما الحمد لله معنا ضحينا، واللي ضحي التونسي اللي ضحي يلقى رغم بعض التونسي اللي ضحي يلقى خليش خاطر نلعبوا بقلب عنا روح أروح قوية فهمتني، وذي معناها فهمتني هنا في إيطاليا وقدام جمهور وقدام فهمتني في بلاد وبالذات
3: قدام وقدام إيطاليين
2: قدام إيطالياني فهمتني، وأفضل بطل العالم زاد هو قديش من مرة فهمتني في الجينيراتيون تاعو. الحمد لله يا ربي فهمتني وفقني ربي عليه، ونادي مرة أخرى للشعب التونسي الميدالية ذي وتحية تونس.
3: هكا محلها تونس. أشرف آخر سؤال ما عندي برشا أسرة، خاطر أنا ولد البول ولد البيتاك، بوك محلها يزمو أوماج سي جمال الزواوي يرجعك وخلى عندك الجرين تكونكتي بيك، تحية ليه لأنه هو زاد بطل، وذي بقيمتها المتوسطية الذهبية لأنك انت هزيت في العالم اليوم تربح سلوفيني وتربح تلياني في البولونك ليونيز في الرمي بدقة حاجة كبيرة.
2: هي حاجة كبيرة ياسر، خاصة فهمتني بابا بعد 15 سنة رموشين 15 سنة غيب على الميادين، ما نحكيو شنية على شنية اللي صار العراقيل اللي صارت له، الحمد لله وراو ربي راو ما يخليش العبد
3: تعمل في الدنيا
2: بطل بطل ايه بطل بطل بطل
3: لحظة في ترنت واحنا وإلى الوطني ونتسمع بطل عالمي بطل
2: ايه بطل 13 سنة كل مرة نخدم في بلاسة، مرة ليفرير، مرة في قهوة، مرة كل مرة في بلاسة.
3: أشرف
2: الحمد لله ديما الحمد لله ديما الحمد لله ميسياش الحمد لله مدام أنا ناقي نعيش صغيري وعائلتي الحمد لله يا رب، وبعد التعب هذا كله ربي جزاني بالميدالية الذهبية ذي.
1: مبروك مرة أخرى لي أشرف الزوي ميدالية الذهبية في الكرة الحديدية، كنا نسمعوا في التصريح نتاعو كما قلت بعد الفوز في النهائي على الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9 ثنائي منى البيجي وأحلام الحاج حسن اللي توج اليوم بالميدالية البرونزية في الزوجي. هاو نسمعوا منى البيجي وأحلام الحاج حسن.
4: صحيح ماهيش الميداليات اللي حبذناها، ماهوش المعدل اللي يتمنينا باش نربحوه، ما زوج برونزيات بالنسبه لينا عباره ذهبيات على خاطر صحيح المنافسه كانت قويه في تورنتو سنة. الحمد لله ما روحناش كما قلت سيدينا فارغين وان شاء الله القادم اولى.
5: بالنسبه لي اني اول مشاركه لي في العاب البحر الابيض المتوسط، انا في لي فور باش نربح الذهب من الغالب ربحنا الميداليه البرونزيه، لعبه مع موني اول مره اون دوبليت كانت هي الخبرة وربحنا تركيا 3-4 في الدنيا.
4: نهديهم للشعب التونسي، نحب نتأسف اللي الحق البيتونك السنة ما نشد رسمي ما الله غالب بس الله غالب تمنيت نعتذر للشعب التونسي لجمهور رياضي الكرة الحديدية. إن شاء الله معناها في تتويجات قادمة وعلاش ليذهب إن شاء الله.
1: تصريح منى البيجي وأحلام الحاج حسن بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في الزوجي في الكرة الحديدية. في المصارعة، هزيمة المصارعة شهد الجرزي من أجل الميدالية البرونزية وزن 57 كيلوغرام بعد الهزيمة أمام الإيطالية فابيانا بالتثبيت، وكذلك هزيمة شهر زيد العياشي وزن 50 كيلوغرام 5-0 أمام الإيطالية إيمانيولا من أجل الميدالية البرونزية. في السباحة، سباق 1500 متر سباحة حرة، الصباح حمد الجوادي احتل المركز السادس بتوقيت 15 دقيقة 30 ثانية و 99 جزء. في البادل الزوجي، هزيمة درة الشملي ونور العلاني في الدورة النهائية أمام الثنائي من إسبانيا بزوز مجموعات لصفر. هذا في كذلك في الكرة الحديدية، هزيمة خالد بوغريبا ومجدي الهمام من أجل الميدالية البرونزية أمام الثنائي الفرنسي 11-2. هزيمة الزوجي صابر بن زكري وآية الدبوسي من أجل الميدالية البرونزية أمام ثنائي من سان ماريو 10-2. في الملاكمة هزيمة الملاكمة ملكة الخليفي في الدور الربعنائي وزن 65 كيلوغرام أمام الكرواتية سنابي إجماع الحكام 5-0. في كرة اليد تونس فازت على قبرص 34-27. وفي الكرة الطائرة تونس تنهزم أمام المنتخب الفرنسي 3-0. نختم بأخبار يهم كرة القدم. تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الشرع أمام المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر 2026 الثمانية متاع الليل بملعب رادش، ويوم 29 سبتمبر بوتسوانا تلعب مع تونس في بوتسوانا 8 متاع الليل. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني. هكا نوصلوا نهاية مجلة الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط. إلى اللقاء.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية وخمسة دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الاحتفالات والاحتفاءات. إن شاء الله تكونوا بخير، شيخين متفردين من أقصى شمال أقصى الجنوب. إن شاء الله تكون صحتكم النفسية والجسدية بخير، هذا اللي نتمناه. الليلة ديديكاس كيما ديما الحقيقة سبيشال. علاش؟ على خاطر اليوم اقتراحاتكم، اهداءاتكم وامانيكم بمناسبة المولد النبوي الشريف توصلنا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جون تونيزي، وبيان تطلبونا على 71-844-411 صفحتنا، صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تكتبوها تطلع لكم الباج، تبعثونا وتكتبونا لي كومنتير متاعكم، اقتراحاتكم الغنائية واهداءاتكم على شكون تحبوا اتعايدوا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبيان تكلمونا على 71-844-411. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى للتسعة ونص. كوثر البجاوي ونسرين حشانا في هذه المساحة التنشيطية. إذا نستناو إهداءاتكم، خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
1: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: الثامنة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. التونسي أشرف زواوي يتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، ورفع زواوي رصيد المشاركة التونسية إلى ميداليتين ذهبيتين بعد ذهبية فراس القطوسي في التايكواندو، بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين وسبع ميداليات برونزية. إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من الغد، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء بحسب الشركة التونسية للكهرباء والغاز. من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر، شعار تظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تتواصل إلى الغد، وتتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية العمل ضد الأقصاء والتهميش بشاطئ سيدي سالم ببنزرت. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزير الخارجية الإيرانية يقول أن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك. بريطانيا تدعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران، وإسبانيا تطلب تمويلا طارئا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: هذه أجواءنا على موجات إذاعة شباب، مواصلين معاكم توقيتنا 58 دقيقة على موجات إذاعة شباب. يلا مكملين بالأجواء بالاحتفالات، خلينا نسلموا برشا على نسرين، نسلموا على معمر الهني، نسلموا على مبروك، نسلموا على نجاة، حياة مرديف، خلود، وعلي من سيدي بوزيد. نسلموا برشا على كل مستمعينا وين ما كانوا في مختلف ولايات الجمهورية، من أقصى شمال أقصى الجنوب، تحية كبيرة لهم. أكيد اليوم ومناسباتنا الدينية ديما نقول كل ولاية ورتالها، كل ولاية وعاداتها، وأيضا الطابع اللي يغلب على مناسباتنا الكل نقول الطابع العائلي بامتياز. علاش ديما نقول هذه فرصة من أجل تعزيز أواصر صلة الرحم، وأيضا إن شاء الله ديما ملمومين في الخير نقول، رغم نعرف وضع دقيق مع الضوء، قصان الضوء مع الغلاء، ولكن ديما نقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أنا ديما نؤمن أنه فما جزء إيجابي فينا يزم يقعد ديما موجود. علاش ديما نحب نقول اللهم شغفا لا ينضب، وإن شاء الله ديما احنا قيد الاحتفالات وقيد السعادة وقيد الرقي وقيد الحاجات الإيجابية الكل يا رب. إذن سعادة هذا المساء باستقبال سي عماد بن الكيف اللي اليوم باش يقدم أكيد تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، وطلب منا غنية لطفي بوشناق نزاد النبي دونك بصوت لطفي بوشناق. إذن موجود الطلب الغنائي، وفقط الإهداءات نستناها من عندك سي عماد. إن شاء الله كل عام تحيا بخير.
1: تحية مسائية طيبة أختي الغالية، بمناسبة المولد النبوي الشريف الذكرى العزيزة علينا هذه ياسر، توجه بالتحية إلى كل عمال إذاعة الشباب، فرضا فرضا العمال بالفكر والسعد، وإلى كل من التقت ذبذباتها من داخل ومن خارج حدود الوطن، ومستمعيها الأوفياء بطبيعة الحال، وليهم إن شاء الله مولدكم مبروك الناس كل. أنا نهدي الغنية ذي بتاع لطفي بوشناق نزاد النبي وفرحنا به، ذي إحياء لهذه الذكرى العزيزة علينا الناس كل اللي فيها الحق متاع ربي. معناتها ذكرنا برشا حاجات، برشا خصال، برشا وصايا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، تم خاصة الجانب العلاقي الجانب الأخلاقي، وهذا هو المغزى راهو منه. وإن شاء الله كل عام ونحن نحتفل بالذكرى هذه، وإن شاء الله تستمر ما تندثرش ما تتلاشاش، تكتب لها الاستمرار، وهذا هو الغاية من إحياء هذه الذكرى.
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك أختي العزيزة، ودمتم متألقين وطابت ليلتكم جميعا.
0: شكرا سي عماد، تحية ليك وإلى كل أهلينا في الكيف. وصلت التحية متاعك، احنا مواصلين معاكم. نسمع اقتراح الغنائي لسي عماد دونك اللي هو طلب منا لطفي بوشناق يغني نزاد النبي.

0: رجعنا لكم 9:03 دقائق على موجودي بيعت شباب. إن شاء الله كل عام وانتم حالين بألف ألف خير يا رب. مولد نبوي كريم وشريف للجميع، تحية لكم من أقصى شمال أقصى الجنوب. احنا مواصلين معكم، تحية الأسمة، تحية الجمال، تحية لعلي ولكل المتابعين. نمشي والتطوين مع فايزة، نقول لها مساء النور، كل عام شحاب خير.
1: ألو عسلامة بعت الشباب، كل عام وانت بخير، كل عام وفرد عيلتك كل بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وإذاعة الشباب واللي يخدموا بإذاعة الشباب كلهم بكل خير بمناسبة مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. كل عام وإذاعة الشباب في تألق وإبداع، وكل مستمعيها إن شاء الله بألف خير.
0: يا عايشك فايزة، كيفاش تعدى نهارك اليوم فايزة؟ شنو هكا العادات في تطاوين؟ كيفاش تحتفلوا؟
1: احتفلنا به احتفال جميل، مشيت بحذا عيلتي اخوالي امامي، عملت عليهم طله كبرت في السن الحمد لله، درنا العيش والزيت الصباح،
0: صحه صحه،
1: درنا شويه بخور، درنا الحنة ليله البارحه والحمد لله، عملنا كما يقولوا فيها لمه عائليه والحمد لله، مع السخانه كل واحد روح لداره على بكري.
0: ما ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وهذيك هي يعني انا ديما نقول راهي المناسبات هي فرصه من اجل تعزيز اواصر صله الرحم، وايضا ديما نقول بمناسبه المولد النبوي الشريف الاهم من هذا هو التحلي بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، الكرم اكيد، و يعني برشا صفات يعني اللي نحن نستلهموها الحقيقه من شخصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فايزه على شكون تحب تسلم؟
1: هو أخت نسرين، أحسن شيء هو اللمة العائلية والتزاور والحمد لله لك يا ربي.
0: الحمد لله.
1: أول شيء نبغي نعزي أهالي بن قردان كل، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم ونعزو تونس كل، وتعزينا الحر إلى عائلاتهم أكثر شيء، إن شاء الله ربي يصبرهم إن شاء الله هكا حد الأحزان.
0: أمين يا رب، ربي يرحمهم إن شاء الله ويصبر أهاليهم.
1: للفنان صابر الرباعي اللي ألغى السهرة الفنية بمناسبة الأحزان هذه إن شاء الله هكا حد الباس. شكرا صابر الرباعي الفنان المتألق.
0: صحيح، التظاهرات الثقافية كلها كانت على نفس الكلمة للأمانة، وكانت حزينة مع بن قردان، وتونس كاملة أكيد مع أهالينا وأولادنا ربي يرحمهم إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يصبرهم. هذيك شنو نجمو نقولوا؟
1: شكرا للتوانسة كله، بارك الله فيهم إن شاء الله هكحد الحزان، والحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله. به طلب الغناء الليلة اللي طلبته فايزة،
1: نقترح غناية إيهاب توفيق ارحمنا برحمتك يا الله، نهدها لعائلتي كل، غندور كل، عجرودي كل، نهدها المستمعي إذاعة الشباب إن شاء الله ربي يخليهم كل، وإن شاء الله دائما بخير ومولد نبوي إن شاء الله شريف مبارك. شكرا إذاعة الشباب على الاستقبال الجميل للأخت اللي كانت في الاستقبال، نشكرها برشا على الاستقبال الأنيق للمستمعيها.
0: يعطيك الصحة، شكرا فايزة، يعطيك الصحة على كل كلمة قلتها في حقنا، يعطيك الصحة وتحية لكل مستمعينا في الجنوب في تطاوين وفي الجنوب كله، خلينا نقول في كل ولايات الجمهورية من أقصى شمال أقصى جنوب. يلا خليكم معنا، هذه اقتراحك الغنائي يا فايزة.

بالجو التونسي وصلنا نهاية حصتنا اليوم. تحية للناس الكل اللي تابعونا من 8 وربع حتى للتسعة ونص. يلا أجمل وأرق تحيات كوثر ونسرين. السهرية ما زالت والجو ما زال خلينا نقول الفن التونسي وكل كل كل كل أشكال الغناء موجودة الليلة في السهرة مع فاطمة شابي في توب 10. دونك نستناوكم ديما على موجاتنا. إذا أنتم خلينا نقول أنتم تطلبوا أحنا النفذ. إذا نخليكم ديما ديما برونشي سور نو زونت ما تبعدوش بعيد. ميرسي بوكو. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. شكرا إلى كل مستمعينا الأوفياء من أقصى الشمال أقصى الجنوب. ما بقى لي كيفش أقولكم بقية سهرة رائقة للجميع. باي باي. كل عام وانتم حيين بخير.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود
1: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. في الرياضة، تحصل تونسية زينب الصغير على الميدالية البرونزية لوزن 68 كيلوغرام ضمن منافسة المصارعة النسائية في الألعاب المتوسطية الجارية بمدينة تورنتو الإيطالية، وذلك عقب فوزها على الكرواتية فيرونيكا فيلك 7-1. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. إلى القيروان، حيث يتواصل البرنامج الاحتفالي بمناسبة المولد النبوي الشريف، ليتضمن معرضا تجاريا بساحة سيدي يوسف الدهماني والمعرض الوطني للصناعات التقليدية بالمركب الثقافي أسد بن الفرات، فضلا عن المعرض التجاري أرتستور بما يتيح للزوار الاطلاع على جانب من المنتجات التقليدية والحرفية واقتناء عدد منها. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. نائب وزير خارجية إيران يقول أنه تم أبلاغ المفاوضين بأنه على واشنطن تصحيح أخطائها والعودة إلى التزاماتها إذا كانت تريد إعادة فتح مضيق هرمز على حد تعبيره. وقائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن حل المجموعة بعد الاندماج في الجيش السوري. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتب عمومية.

0: فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا باللي التحق بينا توا، مرحبا بكل من عدى الموجتو على موجتنا باش ينجم يسمعنا ويسمع شنو اللي عنا. إيبا باش نحكي لكم أول ساعة من 9:30 حتكشي لعشرة ونص شنو اللي فما في المهرجانات، ومن بعد أبارتيغ من العشرة ونص نبداو نحكيو على التوب 10 ونحكيو على ترتيب 20 أغنية عربية و 20 أغنية غربية موجودين معنا باش نسمعوهم بيان سور بالوحدة ونتبعوا شنو ما الأغاني وشنو ما آخر الإصدارات. يلا باش نبداو ديريكتومون بشنو اللي فما عنا. العروض اللي باش نسمعوهم واللي باش تشوفوهم في الأيامات الجاية، المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف يبدا نهار 26، يبدا غدوة، وذاك علاش الافتتاح باش يكون مع رؤوف ماهر نهار 26 في الملعب البلدي بسيدي مخلوف. سينا عرض الزهو الجربي تلقاوه نهار 27 للعباد المغرومين والعباد اللي تحب تسمع المحفل. عرض ربوخ الحاتم النجمي يكون نهار 28 اوت، عرض ربوخ اللي هو فيه برشا احادات الاغاني مزود نعرفوهم وسمعناهم وكبرنا عليهم. سينا وليد الزين مسيو بروبر باش يكون في الاختتام نهار 29. فما زيدا في فين في الكيف وين فما الدورة 28 لمهرجان سيدي الدهميني الصيفي، نلقاو اللي هو ديجا بدا المهرجان هذايا. الافتتاح كان مع وليد التونسي البارح، توا نسمعوا بعد وليد التونسي. ما اليوم فما خيال جميل للصغيرات غدوة باش تغني الكيف مع المايسترو تغني. المجيرة باش تكون نهار 26 مع حنان شجراني، هذه مسرحية مجيرة بنت الحي. عنا The Leader اللي هي مسرحية نهار 27. فيلم Red Dot يكون موجود وإلا المنطقة الحمراء نهار 27، والاختتام مع عيساوية بو مخلوف. نزيد نمشي ونقول لكم اللي مازلت المهرجانات ومازلتوا باش تسمعوا الليلة، فما في مدنين مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46 تسمعوا نوردو، دونك للعباد اللي متواجدة في مدنين ومغرومين بنوردو باش تلقاوها الليلة ان شاء الله. بسي هي المسرحية اللي تلقاوها غدوة مع جعفر القاسمي ونبيل كليب تونسي ونص نهار 28. الاختتام جيتك زاير بين الإيقاع والروح حضرة بأصوات مدنين، هذي نهار 30 أوت. برش عباد يسمعوا فينا، برش عباد يستناو في أغاني، يستناو في الجو. أنا باش نقول لكم اللي كازو باش يكون توا متواجد وموجود معاكم باش تسمعوه تو دو سويت، على خاطر كازو موجود

28 العبيد المغرومة بي. ومن بعد باش تسمعوا رؤوف ماهر اللي زادها عنده حضور آخر رؤوف ماهر في برشا مهرجانات كان موجود، وباش تسمعوا زادها معنا المحفل. دونك باش نعطيكم هكا لمحة على المهرجانات وعلى السهريات، ومنكم نعيشوكم سهرية من كيف كيف زادها فيها برشا موزيكا. يلا فن.

توجع جيتك مش عالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية واربحني انا متباسي التفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

كان معكم وليد التونسي. وليد التونسي في نحبك يا مجنون من اكثر الاغنيات اللي تحب بهم وليد التونسي. احنا باش نمشيو نكملوا نعملوا طلع على شنو اللي مازال مهرجانات المده هذية. برنامج الدوره 31 في مهرجان جرزونه يكون كامل اليوم. عندنا اركز هيب هوب في جرزونه وين لي جون اللي مغرومين باركز هيب هوب الجروب اركز هيب هوب يكون مع موعد في جرزونه. وغدوه فهمي الريحي باش يكون موجود زاده كيف كيف للاختتام. نقول لكم زاده اللي اليوم في غرومبيليا ما فما حتى شيء. مهرجان العنب بغرومبيليا يكمل معناتها الاختتام نتاعو نهار 28، اما غدوه نهار 26 باش يكون معاهم أمينة فاخت هي اللي بشتحي سهرة في مهرجان العنب بغرومبيليا. سينون نهار 27 ولد الطلياني هذه المسرحية الفكاهية، ونهار 28 عشاق المحفل كيف ما سمعتوها قبيلة برشا جو في عشاق المحفل. انتوكا الدورة 64 مهرجان العنب بغرومبيليا كان من نهار 16 لنهار 28 فيه برشا جو ولعبات تبعت البرنامج احلى كثب. نقولكم اللي زادها فما مهرجان موجود في المسرح الاثري بقرطاج اللي باش يكون غدوه الانطلاق نتاعو مع الزياره نهار 26 اود نهار 28 سي سامفوني مع وجود وحضور محمد جبالي. نهار 29 اود عندكم موعد مع محمد علي كمون في عرض 24 عطر اللي هو عرض يهب العرض مزيان برشا اغاني اللي دار بهم تونس الكل معناتها الموروث الموسيقي. عاود عمل له نقولوش تحسين ما عاود عمل توزيع جديد وخلى لجان تسمع بطريقة أخرى الأغاني القديمة متاعنا. نهار 30 أوت لطفي بوشناق ورنا زروق باش يكونوا مع بعضهم على المسرح الأثري بقرطاج. نهار 1 سبتمبر ماي فاروق هيفا وهبي، نهار 3 سبتمبر 4 سبتمبر آدم كرتاج يغني، نهار 6 سبتمبر أمل ماهر، نهار 9 سبتمبر نهار 10 سبتمبر يارا بها سلطان اللي باش تسمعوهم بعد شوية يكون نهار 11 سبتمبر، 12 سبتمبر نانسي عجرم وكيروكي نهار 15 سبتمبر. احنا بعد شوية باش نحاولوا نعملوا طلة على شنو اللي فما في مهرجان بلوتو مهرجان الاحتفالات اللي موجودة في القرية روان، ومع مراسلنا مكرم الهديجي اللي موجود على عين المكان. خليكم تسمعوا توا فهمي الريحي شيرين اللجمي أمينة فاخت وبها سلطان وراجعين باش نعملوا طلة على قيرواننا.

0: بها سلطان، كيف ما قلت لكم باش يكون نهار 11 سبتمبر في على المسرح الأثري بقرطاج. هذا شنو البرنامج. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا كان، بمناسبة المولد انتوما من العباد اللي تزروا يحكم وتمشيوا للقروان. البارح راكم تلاقيتوا سيغمان انتوما وزميلنا مراسل مكرم الهداجي اللي نسلم عليه. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا مكرم. مكرم معانا ولا مش معانا؟ مناش نسمع فيه، يظهر لي تنعود ونتصل به. انتوكا مكرم كان موجود ومتواجد ليامات هذوما الكل الحق، وقاعد يعطينا في لحظة بلحظة شنو اللي موجود في القيروان وشنو اللي قاعد صاير والاحتفالات. نعود نقول مكرم أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير فاطمة، تحية ليك لكل الفريق في الاستوديو وكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان، وإن شاء الله مولدكم مبارك سعيد، إن شاء الله ربي يحييكم ألف خير وصحة وعافية يا ربي، وإن شاء الله الإذاعة التونسية وكل أعوانها بألف خير وتونس ديما بخير.
0: آمين آمين. مكرم، ساعة قبل كل شيء أنت من الأدبت متاع العصيدة البيضة والعصيدة زقوقو والعصيدة بوفريوة؟
1: الحق عصيت الزقوق وبعد عصيت البيض.
0: كيف انا وياكم؟ لا
1: علاش فاطمة، عصيت الزقوق بصراحة معناتها نحكيو الصراحة بنينة برشا. اكيد كيف عصيت البيضة استنسنا بها بالثورة في القروان، معناتها انه معناتها جدودنا استنسونا بالعصيدة البيضة من الثورة، يعني بالبسيسة، تبدا بالبسيسة والسكر وبالسمن والعسل، يعني حافظنا عليها ومازال محافظنا عليها، يعني ما تخيبش حتى كي نعملوا عصيدة الزقوق وفاطمة. فهذا العصيدة البيضة معناتها ديما طبق أساسي في المولد في القروان.
0: كهو حتى احنا هكاك، أما العصيدة البيضة في الديار التونسية تتعمل معناتها سير الأيام، ساعات الأم تقوم تعمل عصيدة لصغيراتها، أما عصيدة الزقوق ولات في المولد كهو دونك هذاك علاش. وديما نقول لهم أنا البارح برك نحضروا في عصيدة الزقوق، نقول لهم يا وين النشيد الرسمي أكلي ياتي هاي سهلة عصيدة زقوق، وتو نزيدوا شهرين ونعملوها ونتذكروها كان ولا حتى هكا كوثر معايا زادت أيد نفس الجملة موجودة يظهر لي في الديار التونسية الكل.
1: مولدك مبروك كوثر، وإن شاء الله بالخير عليك وعلى عائلتك.
0: عايشك حتى هي يتسلم عليك. باهي مكرم، البارح إذا كان تبعنا هكا شوية الفيديوهات اللي أنت هبطتهم على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، شفنا اللي البارح بداوا حبوا يبداوا الاحتفالات، اما كانت العاصفه الرمليه هي اللي بلبزت الشو الكل نقولوا احنا.
1: صحيح فاطمه، هي اللي نرجع من بعد معناتها اتباعا شنو صار معناتها في اول اليوم من تظاهرات وانشطه، لكن مع تزامنا مع السهره الكبرى تقريبا فاطمه اللي كانت في حدود الساعه 9:30 اللي هي البيك نتاع الذروه معناتها نتاع سهرات المولد النبوي الشريف اللي تجمع معناتها اكبر عدد جماهيري تقريبا البارح وصلنا ل 80,000 فاطمه
0: ما شاء الله
1: في ساحة ولاد فرحان اللي لاصقة ومحاذية جامعة عقبة ابن نافع. معناتها كنا على امتداد معناتها لحظات على انطلاق الحفل، فجأة تنطلق معناتها عاصفة رملية معها برياح قوية جدا كانت حاضرة مع بعض الأمطار والمفارقة زادة كذلك فاطمة، أنه الحرارة مرتفعة في نفس الوقت معناتها كل الأغطية ومعناتها كل التنزات ولا غيره اللي كانت حاضرة في الحفل، حتى المعدات نتاع الفرقة البعض منها كان تطاير، ما خلى الفرقة معناتها تنسحب معناتها من الثان من المسرح، وبقات معناتها في انتظار ربما تحسن الوضع الجوي، لكن الوضع الجوي طول شوية معناتها خاصة معناتها الفضول الجماهيري اللي كان حاضر الأغلب نتاعه كان غادر تحت ولاد فرحان ورجع للمسلك السياحي احتماء من الرياح وحتى لمواصلة التسوق داخل أسوار المدينة العتيقة، يعني يبدأ حتى معناتها مفعول الريح يكون أقل مع معناتها البنايات اللي متلاصقة في المدينة العتيقة واللي مغطية من فوق، فإنه ألقاوا الملجأ نتاعهم معناتها غاديكا وألقاوا فرصة زادة باش يواصلوا ربما قضاء شؤونهم والاطلاع على المعارف الموجودة غادي وعلى الدكاكين نتاع النحاس وإلا نتاع الصناعات التقليدية القيروانية. تقريبا الوضع تواصل نتاع ساعة ونص فاطمة من الرعود والرياح القوية، ثم حسب ما معناتها تلقينا معلومه من الفرقه قالوا لنا معناتها ربما يتم تاجيل الحفل هذا بنسبه كبيره معناتها ربما بقينا ننتظر هل ستخرج اداره المهرجان الدولي للمواد النوويه الشريف حسب خلاف توضيح يحاول تاجيل السهره الى اليوم او الى الغائها او شنو باش يصير بالضبط. بقينا تقريبا فات ما يلا حدود الساعه الواحده بعد منتصف الليل وهي الحفله تبدا 9:30 معناتها بقينا نستناو لين اتخذ القرار رسميا بانطلاق الحفل تقريبا عند الساعه الواحده بعد منتصف الليل انطلقت الحفله رغم ان الحضور الجماهيري مش هو نفسه اللي كان من الاول ربما اللي باش يكون في الحفله هذه لكن الحفل الحمد لله انطلق معناتها ومر في احسن الظروف تقريبا للفرقه معناتها نتاع احمد او فرقه اللي كانت حاضره اللي هي رواد الحضره اللي كانت لمرشد بوليله وتفاعل مع الجمهور اللي كان حاضر وبقى في ساحه اولاد فرحان. نرجع شو صار فاطمه البارح في اول اليوم معناتها عديد الانشطه كانت حاضره معناتها في اليوم الرئيسي للاحتفالات بالنسبه للمولد النبوي الشريف كانت انطلقت بعدد كبير من المعارض قلت صراحة كانت موزعة على مختلف المناطق في القيروان معناتها اللي موجود تقريبا المعرض الكبير معناتها والرئيسي موجود بجبل ولاية المعرض بتاع الوطني للصناعات التقليدية كذلك في مركب الثقافي أستاذ ابن الفرات المعرض التجاري أرتي ستوري موجود في فضاء الخيمة في نزل القصبة في الفترة الصباحية تقريبا كانت محاضرة دينية للشيخ رضا الخلادي كذلك محاضرة دينية للشيخ سهير خلف والأربعة بتاع العشية تقريبا فاطمة انطلقت الحركية خاصة مع تحسن الطقس نوعا ما وما عادش أصبح مع تحار كما الذروة بتاع القائلة فإنه الزوار توافدوا أكثر خلال الفترة المسائية من مختلف الجهات بتاع الجمهورية وحتى عنا من الدول العربية كما دولة قطر دولة الإمارات العربية المتحدة المغرب ليبيا موريتانيا عديد الجنسيات كانت حاضرة البارح في مختلف المعالم في مدينة القيروان إضافة البارح تدى فاطمة للموكب الرسمي اللي استلسنا به في المولد النبوي الشريف وليسير في جامعة عقبة بن نافع كان خلال الفترة المسائية تحت إشراف وزير السياحة تم خلاله توزيع جوائز الحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكذلك توزيع الجوائز وتكريم المتوجين كيف الحضرة كانت حاضرة خلال الفترة المسائية عرض كان كبير جدا ربما ما استمتعوش فاطمة في الحفل تحت ولاد فرحان مع 9:30 كانوا استمتعوا وعاشوا أجواء كبيرة برشا في الفترة المسائية مع حضرة السادة للخيم كوراج كانت حاضرة في تحت باب الجلاديز تحت الشهداء حضور جماهيري يتفاعل جماهيري كبير كنا تبعناه مباشرة البارح ومازالوا معناتها حتى الفيديو المستمعين ينجموا يرجعوا ويتفرجوا في الحفل هذايا في تحت باب الجلاديز كان حضروا له تقريبا كانوا ماشيين معناتها تحت الفرحان تقريبا في حدود 80 او 70 الف كانوا حاضرين بكل سهوله في وسط مدينه القيروان في تحت باب الجلاديز في مدخل المسلك السياحي كيف محاضرات دينيه كانت حاضره معناتها كانت خلال الفتره المسائيه في جامعة عقبة بن نافع للشيخ إبراهيم هروم كذلك محاضرة أخرى للشيخ الطيب الغزي معناتها في جامعة عقبة بن نافع كذلك المستمرات الدينية تواصلت لعدة أيام في الحقيقة منذ 10 أيام منذ انطلاق الحفل أو الافتتاح الرسمي للمهرجان المولد النبوي الشريف كذلك الأنشطة في دار القرآن في مختلف الجوامع الفترة المسائية أيضا شهدت كما قلت فاطمة توافد جماهيري كبير خاصة وقبال كبير على المنتوجات القيروانية في سوق المدينة العتيقة وكنا قمنا بجولة مصورة تلقوها زادة كيف على صفحة إذاعة الشباب تلقى فيها الحايك القيرواني اللي عليه إقبال كبير كيف العجار كيف الجبة القيروانية كيف المقروض دكاكين الكفتاجي كذلك كانت من أكثر المستفيدين
0: الكفتاجي كالكفتاجي القروي يا أخوي أكرجعتني أيوة
1: من المفارقات فاطمة ربما أنه الكفتاجي القيرواني يقول لك هو حار بصفة غريبة خاصة في فصل الصيف لكن من المفارقات أنه الأكلة الأحلى أكلة بتاع كفتاجي أحلى فترة بتاع أكلة بتاع كفتاجي هي في الصيف وقتها لازم تتحسس بالحق مع التاجي مع هذا كفتاجي ربما فاطمة في دون العاصمة الكفتاجي يختلف على كفتاجي القيرواني
0: أي مش كيف
1: تلقى فيه القرعة تلقى فيه الطماطة تلقى فيه البطاطا دهنات القيروان ربما الأكثرية بتاعه هو عود
0: الفلفل والفلفل الحار.
1: اي فاطمه ومعها العود القرنفل. أيوة. والعظم معناتها معناتها واللفاحات العاديه نتاعنا والقرفه كذلك. أيوة. والخدمه نتاعو هي اللي تفرق ربما فاطمه في التصوير هذيك هي اللي تفرق والتخليط وبعد تنزل العظم المقلي والبطاطا الفريت. علي اخبار كبير البارح بكل صراحه وين مشيت وين درت تلقى اللي كان اللي يسألك على احسن الدكاكين والاحوال في الكافتاجي في القيروان. السهره كذلك تواصلت بعد فاطمه بحضور معناتها مختلف حتى القيروانيين معناتها فاطمه خرجوا مدوا يد المساعده ربما للناس اللي ما لقاتش وين تتحرك ولا ما تعرفش البلايص ولا غيره. فانه عدد كبير من الشباب بكل صراحه قدموا لهم تحيه من شباب القيروان كانوا قاموا بدور مهم جدا في مساعدة كبار السن وفي معناتها توجيه خاصة للزوار اللي ما يعرفوش جيدا القيروان وراوهم البلايص معناتها الكل. السبب معناتها من ربما كانت حركية أيضا وصل نظام كبير على مستوى معناتها ممرات وحركة السير مجهودات كبيرة بكل صراحة تقريبا منذ 5 أيام فاطمة استعدادا خاصة لليلة الذروة البارح على مستوى تجهيز المأوي بتاع السيارات والحافلات وكذلك تنظيم الحركة المرورية وغلق بعض ربما الطرقات في تسهيل حركة المارة. كانت ليلة ناجحة بكل صراحة لأنه ربما اللي فسد شوية الأجواء هو العاصفة اللي مرت لكن الحمد لله الحفلة صارت حتى بعض ربما الخيام نتاع الصناعات التقليدية في معرض بجانب الولاية تضرت وحتى ربما تم بعض إصابات خفيفة من جراء مع تطاير الخيمات هذه على بعض الباعة لكن الحمد لله تدخلت الخيمات المدنية اللي خصصت معناتها تقريبا 7 سيارات إسعاف على خدمة المواطنين كيف أطقم طبية كانت حاضرة وعلى أوجه الاستعداد لتقديم المساعدة لأي مواطن معناتها يستحق المساعدة. اليوم بالنسبة فاطمة موجودين تويكا تقريبا تم فترة بتاع راحة قصيرة في المركب الثقافي السد ابن الفرات حفل الاختتام الرسمي فاطمة رسميا الليلة نختتم هذه الدورة التاسعة من مهرجان المولد النبوي الشريف بعد 10 أيام عاش خلالها التوانسة كل والأجانب على وقع المولد النبوي الشريف. السهرة الليلة هي عرض الخلة لأحمد زيتون كما قلت في المراكب الثقافية سد ابن الفرات بفقرات معناتها غنائية وفقرات صوفية تقليدية تونسية كذلك قيروانية شهدت تفاعل الجماهير الحاضرة. كيف الفترة المسائية العرض الضوئي منذ قليل كذلك تقريبا منذ الساعة 8 فاطمة العرض الضوئي كان حاضر على جامعة ابن نافع في يومه الثاني وجسد صور خاصة وتاريخ القيروان فاطمة خاصة تاريخ الفتوحات الإسلامية تاريخ عقبة ابن نافع وقت اللي كانت القيروان عاصمة لكل معناتها إفريقية كيفاش العادات القيروانية أيضا بعض الشخصيات اللي معناتها شهدت وتميزت في القيروان من أدباء وشعراء وكذلك باحثين اللي مروا على تاريخ القيروان القديم ومعتها اسمه مازال متواتر إلى اليوم. عديد معتها الفقرات كانت حاضرة خاصة كيف الفترة المسائية أيضا خرجت المولد فاطمة اللي كانت موجودة في المسلك السياحي ثم انطلقت نحو ساحة جامع عقبة ابن نافع وين معناتها شفنا عدد كبير من شباب الخيروان يرتدي الجبة والبدعية وكذلك الحايك والاستفساري خرجة خيروانية كانت مميزة مع معناتها الطابع الموسيقي البنجة اللي معناتها موجود هنا وحاضر في المناسبات في القيروان مع حضور لعدد من المواطنين اللي خيروا زاد كيف فاطمة اللي ما جاوش البارح ربما خلطوا اليوم وخلطوا على عدد مميز من العروض وواكبوا أيضا تنشيط المسلك السياحي. الاختتام لحظات وينتهي تقريبا فاطمة معناتها دورة تاسعة أكيد المواطن واللي حضر القروان هو اللي نجم يحكم مش أي إنسان آخر اللي حضر معناتها وعاش أجواء هو اللي نجم يعطي رأيه. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وإن شاء الله الدورة القادمة يا فاطمة تكون أحلى وتكون فيها ربما معناتها برمجة أثرى ولو أنه البرمجة بتاع العام للأمانة كانت برمجة ثرية نوعت بين معناتها الديني بين التراثي بين العلمي كذلك بين معناتها السياحي، وتحبوا هكا معناتها ولاية تونس الكل في الحقيقة فاطمة، كل ولاية وشنية الطابع نتاعها، كل ولاية شنية الميزة نتاعها، كيفاش نجموا نستغلوها في المستقبل، لأنه صورة تونس معناتها كل ولاية عندها الشارب نتاعها، وماذا بينا معناتها صورة البلاد ديما تكون مميزة في الخارج.
0: شكرا لك مكرم، كنت في العشر أيام هذوما حاضر وعيشتنا الأجواء كلها، الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اللي عاشتها القروان، وعيشتنا أنت الحاجات هذوما. شكرا لك من القلب على خاطر مجهود جبار تقوم به الحق باش تكون معنا وتواكب هذايا الكل. أنا نقول لك إن شاء الله عام الجاي نتلقاو، علاش لا نكون بحذاك، ما أنت تقعد ديما أنت مراسلة، ما تقوليش فاطمة أنت تدخل ما شاء الله عليك،
1: ما كان حتى مولد معناتها وانت تعرف فاطمة عادتها تكون بحذارة ان شاء الله في اي وقت ان شاء الله. انا ننصحك فقط تبرد شوية الدنيا باش انا برشا نمشي تبرد شوية الدنيا، تكون بحذارة هنا
0: ان شاء الله،
1: حتى كي ما تكونش معناتها في المولد حاضرة فاطمة، فانو القيروان الحاجة الطابعة نتاعها انه تقريبا نعيش هكا في نفس حتى في الايام العادية فاطمة، صحيح تنقص ربما الحضور الجماهيري ولا الضيوف هو اللي ينقص، لكن هذيك هي القيروان كما باش تعرفها اليوم كما غدوة كما بعد غدوة، اللي هي الأجواء والطابع القيرواني الزمني ديما يرافق معناتها القيرواني ويرافق معناتها الطبوع نتاعها.
0: فوالا دونك هذا استدعاء للقيروان جماعة، خلي تبرد الدنيا شوية ونمشيو القيروان نعملوا دورة غاديك ان شاء الله.
1: باش نقول في المباشرة
0: ايوا
1: المستمعين
0: عايشك. شكرا ليك يا مكرم، تحية ليك، سهرة طيبة. احنا نقول لكم اللي بعد شوية باش تلقاو نشرة الأخبار الأخيرة يا بلحسن نشيد، اللي هي اللي باش توصلنا العشرة ونص، باش تلقاو نشرة الأخبار. يلا موزيكا.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تونس تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء دينية واحتفالية. تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. أشرف زواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية بتارنتو الإيطالية. وفي النشرة ملمح للطبيبة أسمهان السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجدة الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وسط أجواء دينية واحتفالية تحيي تونس اليوم ذكرى مولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وككل سنة تحتضن مدينة القيروان فعاليات الاحتفالات الدولية وتتواصل الليلة في يومها العاشر والأخير. وقد شهدت إقبالا كبيرا جسدته نسبة الحجوزات بالنزل ودور الضيافة والتي بلغت 100% من القيروان. مراسلنا مكرم الهداشي.
5: تتواصل بالقيروان الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف يومها العاشر والأخير اليوم بعروض متنوعة انطلقت صباحا بإحياء المولودية وسرد السيرة النبوية بمقام أبي زمعة البلوي. تلتها ندوة علمية بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها، انتظمت بدار العلويني المحاذية لجامع عقبة بن نافع مع تواصل المعارض التجارية بساحة سيد يوسف الدهماني وبالمركبة الثقافية سد ابن الفرات وبفضاء الخدمة بنزل القصبة. هذا وواصل وزير السياحة زيارته إلى القيروان لليوم الثاني تواليا بعد إشرافه أمس على الموكب الديني بجامع عقبة بن نافع. تحول اليوم إلى مقام أبي زمعة البلوي لمواكبة بعض الأنشطة والعروض التي أقيمت ضمن الاحتفالات، كما زار مؤسسة حرفية مختصة في صناعة الحلويات التقليدية القيروانية تم إحداثها هذا العام بمفترق الزربية. وأكد خلال هذه الزيارة على مزيد العناية بالموروث الثقافي والغذائي الذي تمتاز به القيروان سعيا لمزيد استقطاب السياح، ليختتم زيارته بمعرض الصناعات التقليدية بفضاء الخيمة بنزل القصبة. وعاين تنوع المنتوجات المعروضة من مختلف الجهات واستمع إلى مشاغل الحرفيين ومقترحاتهم لتطوير مجال الصناعات التقليدية ومدى أهميته في الدورة الاقتصادية من خلال جذب السائح الأجنبي. هذا وتتواصل والعروض مساء اليوم بعرض السلامية لمحمد حمودة بمركز رعاية المسنين حتى يتمكن الآباء والأمهات من عيش أجواء المولد كأفضل ما يكون، ثم يتلوها خرجة المولد باللباس التقليدي القيرواني لعدد من الشباب على غرار لباس الحايك والعجار والجبة القيروانية والبدعية والسفساري، تنطلق من المسلك السياحي وصولا إلى باحة جامع عقبة بن نافع. ثم وانطلاقا من الساعة 8 ليلا ينطلق العرض الضوئي على جدران جامع عقبة بن نافع في يومه الثاني بصور تجسد تاريخ القيروان ودورها في الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب. ثم تختتم فعاليات هذه الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف رسميا انطلاقا من الساعة 9:30 مساء عرض الخلة لأحمد زيتون بالمركبة الثقافية سد ابن الفرات، ليزدل الستار بأرقام رسمية من قبل المندوبية الجهوية للسياحة تؤكد بلوغ نسبة الحجوزات بالنزل ودور الضيافة 100%، ما يعكس الإقبال الكبير على الاحتفالات رغم حرارة الطقس. من القيروان مكرم الهداجي لإذاعة الشباب.
4: الشركة التونسية للكهرباء أرغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وكانت تستاج أشارت إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من الغد، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء التي تمتد من الساعة 1 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائه إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. في الرياضة، التونسي أشرف الزواوي يتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية ترنتو 2026 بإيطاليا. وضمن منافسات المصارعة النسائية، تحصلت التونسية زينب الصغير على الميدالية البرونزية لوزن 68 كيلوغرام. استقبل وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني أمس الدكتورة إسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 على منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. الوزير أعرب عن اعتزازه بما تحققه الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية. الزميلة تبر النعيمي التقت الدكتورة المتوجة بالجائزة العالمية في الملمح التالي.
1: جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، ومن مقاييسها الإنجاز والإشعاع الدولي. وإسمهان السويسي أول طبيبة تتحصل عليها على المستويين الإفريقي والوطني.
6: حصلت على جائزة الإنجاز الدولي لطبيب الأمراض الجلدية الشاب، تمنحها الرابطة الدولية لجمعية طب الأمراض الجلدية، وهي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم. تنضوي تحتها 239 جمعية من 113 بلد. كل جمعية تنجم ترشح طبيب شاب يشترط فيه أنه تكون مسيرته أقل من 15 سنة. والحمد لله هنا تم ترشيحي من الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. ترشحات هذه يدرسها أعضاء مجلس إدارة الرابطة حسب معايير فارما، والمقياس الأساسي هو الإشعاع والإنجاز الدولي. والحمد لله تحصلت عليها هذا العام. الجائزة هذه تم إرسائها من 2007 على امتداد 20 سنة، تحصل عليها 30 طبيب شاب في العالم. هذه ثاني مرة تمنح لإفريقيا وأول مرة لتونس، وإن شاء الله نتسلمها صفة رسمية في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية في المكسيك إن شاء الله في جوان 2027.
1: وحين تتحدث إسمهان عن مسيرتها، فإنها تؤكد أن الفضل الكبير في نجاحها وتميزها يعود إلى المستشفى العمومي التونسي.
6: أنا كنت تحصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014، وبديت مسيرتي الجامعية في 2015 بكلية الطب بتونس كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج ل 12 سنة من العمل الدؤوب والمتواصل. أنا طيلة 12 سنة مارست في مؤسستين، مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ومستشفى الرابطة بتونس. تخصصت في أمراض الشعر، وفي أمراض الشعر تخصصت في مجالين أكاديميين دقيقين هما فحص الشعر بالمنظار وما يسمى بطب نفس أمراض الشعر سيكوتريكولوجي. وتونس اليوم والحمد لله تعد بلد رائد في هذين التخصصين في العالم. نحب نقول اللي أنا بنيت خبرتي في المستشفى العمومي التونسي، والإشعاع الدولي اللي نفتخر اليوم به يحمل جذوره في المستشفى العمومي التونسي. كل الخبرة التي اكتسبتها في تونس طيلة هذه السنوات.
1: وتؤكد الدكتورة المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، تؤكد أن إشعاعها العالمي بدأ من تونس ومنها يتواصل.
6: استقبال السيد وزير الصحة لي شرف كبير، لأنه ثمن مجهودات الكفاءات التونسية، وأنا نحب نشجع كل الأطباء التوانسة والأطباء الشبان بصفة خاصة أنهم يعطوا

0: في مجالس إدارة أهم الجمعيات الأمراض الجلدية في العالم. فتونس كانت هي الأساس وهي اللي أشعيت بها على العالم والحمد لله.
1: من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر شعار تظاهرات بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تتواصل إلى الغد، تتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية العمل ضد الأقصاء والتهميش بشارع سيدي سالم ببنزرت. وفي إطار هذه التظاهرة ينتظم غدا بمقر الكشافة التونسية ببنزرت عدد هام من الأنشطة، على أن تختتم التظاهرة بتنظيم مهرجان فن إعادة التدوير وعرض الأعمال المنجزة. تحتضن دار الشباب بالمكناسي ولاية سيدي بوزيد غدا فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، ويتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل. تظاهرة تحتفي بإبداعات الشباب ومواهبهم وإنتاجاتهم. مديرة دار الشباب بالمكناسي زينب الطاهري وتفاصيل إضافية.
2: باش تحتضن مدينة المكنيسي افتتاح برنامج مهرجان الشباب في دورته الثانية. برنامج المهرجان فيه عدة فقرات، الفقرة الأولى هي كرنفال، عندنا ماجورات تشارك فيها الأطراف المشاركة الكل، جولة في وسط المدينة، انطلاق من دار الشباب المكنيسي إلى ساحة الشهداء اللي باش يصير فيه النشاط الكل. عندنا عروض فرجوية، عروض في الرياضات الدفاعية، عندنا تعبير جسماني، عندنا ورشة في الشطرنج، ورشة في رسم الطوال، ورشة فنية، عندنا زادة نادي الأطفال المتنقل في المهرجان. هذا يهدف في خلق حركية ثقافية في المكان، هو بالأساس الاحتفال بمهرجان الشباب. بالإضافة للعروض الفرجوية عندنا سهرة فنية أثر فقراتها شباب المكنيسي، فيها غناء وشعر، تعبير جسمي، عدة فقرات متنوعة. وفي الاختتام في توزيع الشهادة على أطراف المشاركة وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الورشات.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تونس تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء دينية واحتفالية، تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. أشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية. وفي النشرة تابعتم ملمحا للطبيبة اسمهان السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000. ألقاكم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل. رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص، وسمعتوا من البيلبورد المراتب العشرين، 19, 18 و17، وكانت الرحلة مع إيرنينغز مع عند مالكولم ستاد اللي كان الجمعة اللي فاتت في المرتبة 21، نلقاوها الجمعة هذه في المرتبة 20، أحسن مرتبة في 25 جمعة اللي دخل فيها للترتيب البيلبورد. ستيف ليسي اللي جمعة اللي فاتت كان المرتبة 20 يكون في المرتبة 19 في 3 جمعات هذوما. لوزر اللي كان في المرتبة 22 يكون في المرتبة 18، وتوا كنتوا تسمعوا بي باي يو من عند لوك كامبس اللي كان في المرتبة 17 ويحتفظ بنفس الترتيب. أحسن رتبة كانت عنده 12 نهار 7 مارس 2026، أول ما دخل. مرحبا بكم الكل، باش نمشي وتوا نسمعوا الأغاني العربية اللي باش نلقاوها في المرتبة، في المراتب هذوما بيان سور. المرتبة 20 وحياة عيونك من عند زياد زازا وزينب اللي غنيوا مع بعضهم الأغنية هذية اللي خرجت عندها 13 يوم، خلطت 447 فيو، 1000 فيو بيان سور، على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع زياد زازا وزينب. ويلي جينا من عند رحمة رياض، رحمة رياض اللي أغانيها قاعدة تاخذ في أمبلور هكا بشوية بشوية وقاعدة تعمل في اسم. انتوكا رحمة رياض عندها 8 أيام من اللي شفنا الكليب متاعها اللي خلطت 1,159,000. فما زهير البهاوي، وشكون آخر مرة هذه ما يغنيش وحده، يغني مع لازارو. زوز الحق عندهم غناية اللي مع بعضهم اسمها تيتيز خي، هذية الغناية اللي عندها 4 أيام من اللي ريناها ورينا الكليب ب1,142,000 تكون في المرتبة 18. وأخيرا دخول زادة جديد سيف نبيل اللي غني غناية اسمها نص الثاني. سيف نبيل اللي غنيته زادة كيف كيف ديما في كل غناية خرجها يكون معانا في أول الترتيب. نتصور الجمعات الجاية باش يكون في مراكز أحسن. انتوكا المرة هذية في المرتبة 17 بغنيت ونص التاني اللي عندها 10 أيام 832,000. هذوما الأربع غنيات اللي باش يكونوا معاكم تو دو سويت.

0: توب 10.
1: كان هذا سيف نبيل النص الثاني اللي يكون في المرتبة 17. يلا مع بعضنا نمشي ونشوفوا المرتبة 16 في البيلبورد شكون نلقاو. جانيس ستي اف يو, هذه أغنية دريك اللي تكون في المرتبة 16 من الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه. سينو باش نسمعوا في المرتبة 15 ميدنايت سان من عند لارا لارسون اللي تخسر مرتبة, تخليها لأوليفيا رودري ريغو بغنيتها Stupid Song. والمرتبة 13 نلقاها عند برونو مارس I Just Might, هذه الغنية اللي غنيها توا عنده 32 جمعة موجودة معنا في الترتيب. يلا أربع غنيات باش نسمعوهم مع بعضهم, انتم ما تبدلوش الموجة احنا راجعين.

I just might Bruno Mars والمرتبة 13. باش نشوفوا توا نفس الترتيب في الأغاني العربية، نلقاو الشاب اللي ديما شاب، مفهمتش من العباد تكبر وهو مازال صغير، عمرو دياب. قلت لك هذه الغنية متاعو اللي عندها شهر ملي رينا الكليب، بون كليب هو تصويرها، ما ملي سمعنا الغنية كنت أول مرة نهار 22 جويلية 2026 خلطت الأغنية هذه 16 مليون و179 ألف ان توكا. الأغنية اسمها قلت لك من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم قلت لك. نمشيو للمرتبة 15 وين نلقاو ماهر جاه يغني لنا صورة، الأغنية اللي عندها 13 يوم نهار 12 أوت رينا الكليب، نلقاوها ب 3,443,000. هذا ماهر جاه. سينو سان لوفون موجود نقول لكم ثلاثة أربعة مرات في الترتيب في العشرين أغنية أكهو. علاش نحكي على سان لوفون؟ على خاطر هو توا موجود معنا في المرتبة 14، مسكرة هذه الغنية متاع سان لوفون، مش يغني فيها وحده، يغنيها مع محمد عساف. الغنية اللي عندها أربع أيام يبا تصوروا انتوما عملت 2,467,000 في أربع أيام من نهار 21 أوت. دونك هذية المرتبة 14. المرتبة 15 نلقاوها عند لوديو وي سي سا، بلال بابيلو ومحمد بن شنات. هذوما الغناية اسمها جولة عالمية. دونك الغناية اللي عندها 13 يوم من اللي رينا الكليب 2,504,000. هذية نومبرو دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع محمد بن شنات. الأغنية اللي باش تسمعوا توا باش تسمعوا عمرو دياب قلت لك، وبعد نشرة موجز الأخبار الأخير نتاع 11:30 باش نسمعوا ماهر جاه صورة، باش نسمعوا سان لوفون محمد عساف مسكرة، وباش نسمعوا جولة عالمية. انتوما خليكم معانا، برشا موسيقى تستنى فيكم من توا حتى كشي الماضي ساعة باش نعرفوا شنو هما الأغنيات اللي موجودين معانا من المرتبة 12 المرتبة الأولى، سواء كان في الأغاني العربية وإلا ترتيب البيلبورد. يلا خليكم توا مع الموسيقى، احنا راجعين.

0: مع فاطمة. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. وبحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. أشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية لمسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة ضمن الألعاب المتوسطية بترنتو الإيطالية. من أجل شاطئ نظيف وشباب من مبتكر، شعار تظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تتواصل إلى الغد، تتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش بشاطئ سيدي سالم ببنزرت. غدا افتتاح فعالية الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، ويتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمراكبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزل القربة مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهية شمالي قطاع غزة. نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بالكامل وتحت السيطرة العسكرية الإيرانية، نافيا صحة الادعاءات الأمريكية بشأن إزالة الألغام منها. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك.

هذه جولة عالمية، اسم الغنية جولة عالمية مش أنا اللي قلت، هذا هو من عند محمد بن شنيت وبلال بابيلو. نمشي والترتيب متاع الأغاني البيلبورد اللي نلقاو أوليفيا رودريغو دروب ديد، الغنية اللي في المرتبة 12 الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه. سينو برونو مارس اللي سمعتوه في المرتبة 13 أجاست سمايت، تسمعوه ريسكيتال الغنية في المرتبة 11 كيف ما الجمعة اللي فاتت. نفس الترتيب زاد بالنسبة الإيلا الانجلي في أغنيتها بي هير، وأوليفيا دان زادة كيف كيف من اي نيد اللي عندها 52 جمعة في البيلبورد، وأحسن ترتيب كان المرتبة الثانية نهار 31 جانفي 2026. أربع أغنيات باش تسمعوهم تو دو سويت على موجة إذاعتكم إذاعة الشباب.

talk to me man I need أغنية أوليفيا دان. توصلنا لنص الليل باش نمشي وما بعضنا للأغاني اللي باش نسمعوهم توا اللي باش يكونوا في المرتبة من المرتبة 12 للمرتبة 9. نحكي على الشامي بغنيته بيبي الأغنية اللي عندها شهر إبا توا عندها 18,504,000. باش نمشي للمرتبة 11 جورج وصوف في إصدار جديد طمني على الحبايب أغنية جورج اللي عندها 13 يوم ما خلطت الزوز ملايين و 304,000. بعد نلقاو كيروكي زادا كي بلتو سامحوني تو ليت باش نلقاوهم هما اللي في المرتبة هو بلتو في المرتبة العاشرة من غير كلام أغنية تابعة توت ان ألبوم اللي تو ليت خرجوا سمعناه مع اون ديو سواء كان مع سان لوفان سواء كان مع لينا ان توكا بلان دو ديو في ألبوم خرجوا تو ليت المرة هذه من غير كلام غنيته هو نهار 6 أوت. سمعنا الغنية خلطت الزوز ملايين و 744,000. علاش قلت قبيلة كيروكي؟ كيروكي باش يكونوا موجودين في تونس وموجودين معانا زادة بغنيتهم أنا فاضل في المرتبة التاسعة الغنية اللي عندها 3 جمعات يظهر لي حضروا للتورني اللي قاعدين يعملوا فيها. ان توكا الغنية وصلت الزوز ملايين و 399,000 هذوما اللي باش يكونوا في المرتبة التاسعة وباش تسمعوهم هذوما الكل تو دو سويت.

0: 4 أغسطس.
1: مش حاسس إنك أحسن من آخر مرة؟
0: مش حاسس أصلا حاجة على إيدك يعني أديل ساعتين عمال أتكلم مش فاكر نص كلام.
1: السبت الجاي معانا؟ لا ده أنت لحد نسيت، خد بالك بقى من نفسك وفي دواء هنكرره.

هذوما كيروكي، هذوما الجروب اللي بالطبيعة باش يكون موجود على المسرح الأثري بقرطاج. ما تنساوش اللي مازال عنا من توا حتى كشي لنص الليل باش نكملوا ونشوفوا شكون اللي موجودين في الترتيب، سواء كان في الأغاني العربية وإلا البيلبورد. يلا باش نمشيو توا تو دو سويت، نعاودوا نعملوا طلع للبيلبورد ونعاودوا نشوفوا شكون معانا في الترتيب. اول الاغنيات اللي باش نحكيوا عليهم، باش نحكيوا على المرتبه الثامنه، وفي المرتبه الثامنه وقبل ما نتعدى نحب نعدي ديديكاس الريان بوتيتي اللي هو عيد ميلاده اليوم يحتفل ريان بعيد ميلاده ال12، دونك نقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ربي يحييك لامثاله. هذا شنو النجم نقولوا، ونعديوا له الغنيه اللي هو اختارها، دراكولا تيم امبالا وجيني هما اللي غنيوها، وتكون في المرتبه الثامنه. دونك نمشي من بعد المرتبه التاسعه، مان اي نيد اوليفيا دان. المرتبه العاشره نمشيو بالعكس، احنا المرتبة الثامنة دراكولا، مرتبة السابعة So Easy to Fall in Love أوليفيا دان، مرتبة السادسة I Can Love Anymore من عند إيلا لانجلي ومورغان والان، وباش نسمعوا Hate That I Made You Love Me من عند أريانا غراندي. يلا هذوما الأغنيات اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.

0: هيدي هيت ذات اي ميد يو لاف مي اريانا جراندي. يلا باش نمشيو مع بعضنا توا للاغاني اللي باش نلقاوهم في المرتبه الثامنه. ميتسوبيشي لوجيو من عند سان لوفان وهيفا, وحدي من عند كيروكي نلقاوهم في الاغنيه السابعه. كيروكي اللي البوم كامل حاضرينه للي تورني نتاعهم. سلايد تو ذا ريذم من عند نورا نورا فتحي اللي جينا من مغرب, وحبيبي من غيرك في المرتبة الخامسة محمد رمضان شد صحيح.
1: برك حلنا انفعش هيك.

حبيبي أنا من غيرك محمد رمضان اللي موجود في المرتبة الخامسة. يلا الأربعة الأولانيين في البيلبورد نلقاو مورغان ولان بين باي ناو اللي كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثالثة. I know it I know you هذه من عند تايلور سويفت اللي كانت في المرتبة الثانية نلقاوها في المرتبة الثالثة. وبوستون هي اللي تكون في المرتبة الثانية بعد ما كانت في المرتبة الرابعة. سينو المرتبة الأولى ديما وبدون منازع إلى لانجلي choosing Texas.

choosing Texas. هذه الأغنية الأولى في البيلبورد. يلا باش نمشيو الترتيب الأغاني العربية وباش نلقاو أصالة. أصالة أصالة تغني أصالة. الأغنية هذه اللي نلقاوها في المرتبة الرابعة, أغنية أصالة اللي خلطت الحق عندها توا شهر اون بلوس. تعاودت الأغنية, ما تقعدتش كان أغنيتها بركة, تعاودت هي وأمجد جمعة يغنيوها اون ديو. نلقاو في المرتبة الثالثة عمرو دياب يعاود يرجع بلولا البنات, دونك هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية نانو أغنية تو ليت وسان لوفان اللي ان ديو اكسيبسيونيل, ونعاودو نرجعو تو ليت وحده المرة هذه في أغنيته اللي تكون في المرتبة الأولى جريئة قوي. أنا هنا نخلط الآخر المشوار. شكرا كوثر اللي كانت معنا في الجانب التقني, أمنت الجانب التقني من أول السهرة. عنا مكرم الهديجي اللي كان معنا كمراسل من القيروان. شكرا لكم على الاستماع, شكرا لكل من تبعنا وكان معنا حتى كشلتاوة. فاطمة شابي ما بقى لها كمش تقول لكم تصبح على خير.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.